0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: إذا أنت سامع لنا سامع هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: صباحك. عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

Kaya. Kairo Ki, where disco masks. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: صباح الفل، يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم، وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة الويك أند بنبتديها معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10، نفرفش كده ونصحصح مع بعض. حصة ألعاب النهاردة ولا إيه يا جوجو؟
1: يلا بينا. صباح الفل يا فنة، وصباح الفل على الجميع. أخباركم إيه النهاردة؟ حلقة يوم الخميس 30 يوليو، حلقة إن شاء الله نستقبل بيها الويك أند بمود مختلف ان شاء الله. معاكم فانا ويوسف مكملين ولحد الساعة 10، وحلقتنا النهاردة كلها ألعاب، في ألعاب بإذن الله.
0: حصة ألعاب
1: ان شاء الله.
0: براحتنا، بس انتوا تصحصحوا وتفوقوا معانا والنبي،
1: وتردوا علينا
0: حاجات كتير قوي، في طلبات كتير قوي بنطلبها منكم. المهم يا جماعه، 015 5952 1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومها في ام 100.6.
1: يلا بينا نطلع نسمع رامي جمال وكده.
0: ايه ده حبيبي،
1: يلا بينا
0: يلا بينا.

0: أنا مش طبيعية لرامي جمال، ودي أول أغنية نبتدي معاكم بيها حلقة يوم الخميس 30 يوليو على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تعالوا نقول لكم على درجات الحرارة عشان لسه درجات الحرارة في ارتفاع مستمر. القاهرة العظمى هتوصل ل 37 درجة والصغرى هتكون 26. اسكندرية العظمى 31، الصغرى 24 درجة. مطروح العظمى 30 والصغرى 23. سوهاج العظمى 41 الصغرى 28. هنا العظمى 42 والصغرى 29. أما أسوان في العظمى 43 والصغرى 30 درجة.
1: جو غريب النهاردة عمد، غريب مكشر. عارف الجو المكشر؟ هو النهاردة مكشر. اقطع عليه عزبه. طيب يا جماعة، التوقعات بتقول ان النهاردة لسه احنا مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة بقيم بتتراوح من درجة لثلاث درجات. جو هيكون مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، وطبعا الشبورة المائية صباحا مستمرة معنا على طرق السفر. انا مبسوطه قوي النهارده، في مسجز جايه لنا من بدري الناس اول مره يبعتوا لنا، ومبسوطين جدا ان هم بيبعتوا لنا. محمد مهدي صباح الفل بيقول اول مره احب واتابع برنامج بالطريقه دي، شكرا ليكم.
0: ربنا يخليك يا مهدي، والله صباح الفل.
1: في كمان شيرين احمد، صباح الفل عليك يا شيرين، كل دول اول مره يبعتوا لنا، صباح الفل. احمد متولي طبعا انتي من البرنامج، احمد مهدي صباح الفل عليك. في مين تاني؟ لا، في نشاط وحيوية. محمد بحيري صباح الفل عليك. هل من حد عايز يلعب معنا؟ ولا احنا صباح الفل وخلاص؟ كده
0: بدور على حد، يعني
1: حد امين.
0: بالظبط كده،
1: يلعب معنا على الهوا بقى،
0: حد جاهز كده، حد عنده روح التحدي لذيذه.
1: ده مع يوسف
0: مش عايز
1: روح التحدي مع يوسف
0: عشان يبقى الجيم احلى.
1: روح اللذاذه بقى، احنا اتفضل
0: روح الايه
1: اللذيذة.
0: مالها؟
1: اقطع عليه.
0: عندك انت؟
1: اقطع عليه بصراحة.
0: انا فاهم انت لذيذه، انا ما بقولش لا، بس
1: مش قصدي، قصدي اللي هو يعني
0: يا ستي ماشي،
1: انت عايز حد يتحداك،
0: انت لذيذه واحنا يا عم ناس وحشه.
1: لا
0: بس
1: لا،
0: اللي حابب يخش يلعب كده ويبتدي يومه معانا ان شاء الله يبعت لنا، واحنا هنكلمه على طول وناخده بقى في رحله من الالعاب.
1: ايه بتقول لك؟ اوعى الناس الجديده تخليكم ما تحبونيش. ايه اوعي،
0: لا يا
1: ايه، اوعي يعدي على دماغك بس.
0: لا يا ايه،
1: يعني انت عارفه انت فين عندنا؟
0: ماشي،
1: هيا بنا،
0: يلا بينا، تعالوا نطلع نسمع لؤي ونرجع بايه، بمكالمه بقى ولا ايه؟
1: نرجع بمكالمه ان شاء الله.
0: يلا

0: بتكسبك لحد 600,000 جنيه، اللي كارت البنك الأهلي المصري في إيديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: في ليلة استثنائية، كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026، دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: شوف النية، صفي النية بقى، صفي النية، ارحم نفسك.
1: النظام
0: ايه النظام؟ هنبدأ ألعاب صباحية،
1: يلا بينا.
0: يلا مين معانا؟
1: معانا أصلا ألعاب ولا احنا جايين ايدينا فاضية؟
0: عيب عليك.
2: لا مش ايدك مش فاضية.
1: ايه يا عم نصار عامل ايه؟
0: طول ما نصار معانا
2: الجيم مليان. أنا كلمت يوسف قبل كده لعبني غوي أفلام ولا أي كلام.
0: أيوه طلعت ايه بقى في الأفلام؟
2: قوي قوي قوي لحد ما زي مني وأعني في واحدة.
1: بجد كان في أنهي واحدة؟
2: بتاعت نادر عدو السرياغوس دي.
1: يا راجل دي كانت سهلة قوي دي.
2: لا راحت مني بقى، انت عدت تديتني حاجات كتير قوي، عدت تقول لي ياه وبتاع.
1: اه مش خلاص المرة دي مش أفلام بقى.
0: نقدر نقول ان في طار في طار بيت. ماشي خلاص، يبقى أنا أسأل السؤال بس احنا نبدأ والله بسؤال سهل كده عشان انت أول زبون معانا النهاردة واحنا لسه بنفوق ونصح. صح ماشي
2: ماشي
0: يلا. انت عارف ألعابنا الجديدة صح ولا ايه النظام؟
2: صد رد.
0: ايوه برافو عليك.
2: ماشي
0: بس خلاص
1: يلا،
0: هي دي هتبقى صد رد.
1: صد رد سريعا كده.
0: عايزين اسامي ولاد فيهم حرف الطاء، اولها نصها يعني حرف الطاء موجود في الاسم.
2: تمام
0: يلا.
2: طاهر.
1: طه.
2: ايه ده؟
0: ايه ده؟
2: ايه ده؟ طنطاوي.
0: طلبة.
2: دعيمة.
1: أبو طالب.
0: تيلو. ايه تيلو؟
2: أبو طه.
0: احنا بقى
1: احنا هنرجع لباباتهم كلها كده. ما هو
0: عاطف. عاطف.
1: عاطف يلا.
2: عاطف. عطية.
1: حلو قوي.
0: طنطاوي.
1: قالها طنطاوي.
2: انا قلت 1-0.
0: استنى استنى استنى, إيه استنى, إيه استنى بقى انت.
1: انا قلت انا قلت انا قلت لها انا قلت ان انت قلت مش يعني.
0: طلال. طلال اهو لحقت نفسي.
2: طلال ماشي.
0: لا انا معاك في التور ديز، انا في ظهرك.
2: طلب.
0: ايه ده؟
2: طلب.
0: هو انا ليه مش حاسه ان انا سمعت الاسم ده قبل كده؟
2: كان فيلم في مسلسل قديم تقريبا.
0: بجد؟
1: كان فيلم في مسلسل قديم. نصار انت بتشتغلنا. نصار. نصار. نصار
2: والله في مسلسل قديم بالظبط يعني. اسم قديم قوي
0: يعني. ده ايه ده؟ لا عبد المطلب يعني ولا ايه؟ طلب. بقول لك ايه، تيجي
1: طب عبد المطلب. عبد المطلب
0: ماشي هو كده قال عبد المطلب.
1: لا قال طلب. طيب. ده ما اعرفش ده ايه. قال لك ده فيلم في مسلسل اصلا.
0: ماشي.
1: ودخلت عليك عادي وعدت.
0: ماشي.
1: وهو لولا ان عارف ان انا هقف هنا بقى. ماشي.
2: لا اوكي استنى.
0: شوف هنبدا نعد امتى يا يوسف.
1: سوسه. حتة سوسة. والله العظيم. طب ما تعد انت، ما بتعرفش تعدي ولا انت لازم تلبسيني ان انا الشخص
0: اللي انا بس بقول. انا بس بقول بس
2: مش بالضغط
1: من غير ما نعد. انت بالظبط. شكرا شكرا. طيب يلا تعالى تعالى في حتة افلام عشان انت تحب الافلام.
0: انا عايز اسال سؤال يا جماعه بس، هو احنا قلنا طارق؟
1: ما قلناش طارق.
0: كل ده وما قلناش طارق. انا يعني ده حاجه صعبه جدا
1: مننا كلنا.
0: ده ايه ده؟
1: يلا بينا.
0: ما هذا؟
1: جاهزين؟
0: احنا جاهزين.
1: يلا بينا. افلام لاحمد حلمي مش من كلمه واحده.
2: مش من كلمه واحده. عسل اسود.
0: ظرف طارق.
2: اسف على الازعاج.
1: جعلتني مجرما.
2: طار الليالي.
0: بلبل حيران.
1: انت اللي فات كان ايه بتاع الفيلم بتاعك؟
2: قلت طار الليالي.
1: حلو منك. ماشي مستنيين بقى.
2: 55 ساعات.
1: حلوة.
0: السلم وتعبان الأولين مش التين.
2: أنا فاهم.
0: قلنا نوضح.
2: ألف مبروك.
1: إكس لارج.
2: لا صحيح. مش عارف النظر صراحة الجين جات تحسب ولا مش تحسب، بس مش عارف استخدمت
1: يعني. عايز تاخد فرصة تانية. تمام خد فرصة تانية.
0: يلا.
2: مش هتحسب صح؟
1: النظر ما اعتقدش.
2: تمام.
1: آه.
0: نصار
2: صعبين قوي، اتنين على واحد صعبين قوي. متخلصوا للأسفل.
1: احنا مش اتنين، واحد ونص.
0: انا مستنياها والله، مستنياها والله.
2: لو عندك واحد يا يوسف قوله كده.
1: عندي لف ودوران.
2: اه يا نهار ابيض.
0: وعندي عبود على الحدود.
1: حلو منك.
2: الله
0: الله.
1: وعندي صنع في مصر.
0: ايوه.
2: يا نهار
1: ابيض. وعندي بلبل حيران.
0: بحاول افتكر ايه ده، انا ما قلتش بلبل حيران.
1: بلبل حيران. وفي فيلم كمان برضو،
0: في فيلم
1: بتاع بتاع محمد فؤاد، رحله حب.
0: يا نهار ابيض،
1: خبيثه دي.
0: الفيلم هو ودنيا سمير غانم، بحاول افتكر اسمه.
1: لسه جديد.
2: 2-0 يا باشا.
1: ماشي 2-0. سؤال اخير يعني،
0: ده بقول لك ايه، هو كده كرمك يا نصار والله.
1: حفظ لما الوجه
2: ده ما عمال يظن، ما عرفش يعمل معايا حاجه في الافلام.
0: سخنوا كمان، سخنوا كمان بقى، وانت حر.
1: انت
0: والله
1: تاني
0: العظيم ما هدافع عنك خلاص بقى. انت انت تستاهل يا نصر.
1: انت تاني يا نصر.
0: يلا كاتش.
1: طيب تاخد يا قول قول لي نلعب في انهي كاتيجوري
2: يعني. البيت.
1: البيت.
0: ايه
1: ماشي
0: البيت.
1: نخش البيت.
0: نخش البيت.
1: نخش البيت. نلعب اللعبه اللي هي اخر حرف او اخر حرف اللي اخدك
0: كده. بفكر نلغي الحته دي ونخليها حاجات عشوائيه والله.
1: طب استني،
0: ما نلتزمش
1: بالخطوط
0: عشان الدنيا تمشي معانا كده وربنا يكرمنا.
1: لا بس كده هتبقى ايه يعني،
0: حلوه والله.
1: هنلعب ايه في البيت؟ ما انت هتقولي حاجات في البيت فهنقعد نقول كل حاجه في البيت.
0: مش البيت بقى، ما احنا نخش الاوض نفسها.
1: مش حلو
0: خلاص.
1: تفتيش
0: خلاص.
1: طب خدي فرصتك انت ونصار.
0: شكرا يا نصار.
1: ماشي يلا العبوا وروني وروني اللعبه هتبقى حلوه. يلا بينا
0: تعالوا نجرب.
1: نصار وفنا يا جماعه دلوقتي هيلعبوا.
0: نقي مكان
2: شمتوش فينا.
1: هيقولوا اي حاجه في البيت. تمام
0: تكسفني.
1: يلا يا جماعه.
0: اي حاجه في البيت ازاي؟
1: انتوا امال هتعملوا ايه؟
0: نقي مكان في البيت.
1: نقوا مكان في البيت يا جماعه.
0: المطبخ مثلا.
1: المطبخ يا جماعه. يلا اقعدوا قولوا حاجات في المطبخ. يلا
0: ايه ده؟ اقطع عليا يا جنتي.
1: يلا بينا.
0: ماشي.
1: طبعا.
0: سكينة.
2: معلقة.
0: يلا يا يوسف.
1: لا والله ما هلعب.
0: والله ما هتكلم. والله ما هتكلم.
1: مش لعبة.
0: خلاص خلاص نصار
1: يعني...
0: يلا احنا نبدأ بحرف. انا اهو سكينة. احنا قلنا ته مربوطة او كده، بناخد الحرف اللي قبليها.
2: معلقة ورش.
1: ما عشان كده.
0: لا نون. سكينة.
2: إيه؟
0: سكينة يبقى هناخد تبدأ بحرف النون.
2: نون. تبدا بنون ولا تخلص بنون؟
0: يعني احنا بنشيل لا بتبدا بنون.
2: تبدا بنون بتبقى صعبه قوي دي.
1: عشان كده اسمها لا يعني. ما
0: عشان كده اسمها لا. عشان كده اسمها لا.
1: يعني انا ما فهمتش انتوا الاثنين عاجبين
2: حاجه في المطبخ بحرف النون.
0: في طبعا. ايه ده؟ اسهلها له ولا بلاش؟
2: نعناع ناشف.
0: حتى مش هيعرفها
1: لو قال لك نعناع ناشف. مش مشكله. حلو
0: نعناع ناشف. حلو.
1: كنت ممكن تخلص عند نعناع بس انت واضح ان انت محنك.
0: يعني لا عشان يسيف نعناع عادي. النعناع فريش.
1: يلا بينا.
0: طب احنا دلوقتي انهي حرف؟
1: نعناع.
2: نعناع مكلل.
1: ما انتوا
0: عين يعني؟
1: كملوا يا جماعه.
0: عين. عين في المطبخ.
1: علبه.
0: شكرا.
1: يعني لو عايزين مساعده انا
0: اهو. هو انت مش بتلعب معانا بدي كمان؟
2: علبه.
1: يلا يلا
0: علبه اهو. ب
2: يا جماعه انت قلت عين في المطبخ. انا عارف. انا مركزتش. انا سايب ومركزتش.
0: ايه بتقول لنا علبه تونه؟
2: عليقه عليقه عليقه اللي بنعلق عليها.
0: لا اتكلم انت يا يوسف بقى عشان انا
1: عليقه.
2: اللي بنعلق عليها الحاجات دي و... بحط عليها الكبشه والحاجات دي، حاجات بتتعلق كده عليك. انا عايز اشوف
0: وشه. انت لازم تشوف وشه.
1: سؤال علقه دي. علقه دي هنبتدي بانهي حرف؟
2: عين. ما هي انت
1: لا يا سيدي الفاضل، هي اللعبه بتبقى عباره عن ايه يا منصر؟ ان احنا بنقول حاجات في حته معينه واخر حرف من الكلمه اللي انت قايلها دي بنبتدي بيه الكلمه اللي بعدها. تمام؟
2: تمام.
1: لو الكلمة بتنتهي بته مربوطة بناخد الحرف اللي قبله.
2: تمام.
1: لأن معظم الحاجات هتبقى معلقة شوكة علبة مش عارف ايه كلها ته مربوطة. فأنت بالتالي هناخد الحرف اللي قبلها.
2: ده كل واحدة هتتقال هاخد الحرف اللي
1: قبل ته مربوطة. قبل ته مربوطة، لكن لو نعناع هناخد العين عادي. نازلة طيبة اهي. فأنت قلت علقة. تمام؟ علقة دي آخرها قاف مثلا. قارورة.
0: الله عليك. قارورة المياه.
1: قارورة.
2: كده احنا في الريف.
1: برافو عليك.
2: رف.
1: حلوة قوي منك. فلفل.
0: برافو.
2: ليمون.
1: حلوة.
0: نملية. اسمها ايه؟ اه.
1: حلوة. خش بليه.
2: ايه.
0: اه هي ليه دايما بت.
2: ممكن يميش رمضان.
1: يميش؟
2: يميش.
0: حلوة. طب والله حلوة.
1: طب شوك.
2: كوباية.
1: افندم؟
2: كوباية.
1: حلوة قوي. رجعها لنا فيه تاني. لعيب قوي. لعيب قوي. لو قصدك تبقى عيب قوي قوي. قصدك؟
2: لا
1: والله عشان انت ما كدبتش فانت لعيب قوي قوي قوي. انا نصار والله. عشان اي حد تاني كان ياخد الكريدت يقول لك طبعا قصدي. بس هو تمام. ماشي. احنا ايه؟
0: اه
1: في المطبخ.
0: اه
2: انت قلت بقى معشان
0: يد. يد الهون.
2: يد الهون. الهون.
0: استنى هتلاقي. يا نصار
1: عندك حاجة بالنون؟
0: لا.
1: طب يبقى متل.
0: بكهربه بس شوي.
1: توتي نملية. هو قال نعناع. مش نجفة يعني.
0: نور. يعني هي هي. معلش واحدة كده.
1: ماشي ماشي. ما اتكلمتش.
0: ريه بقى احنا ريه. رف.
1: هو ايه الرف؟
0: الرف. طب استنى بقى. ايه ده؟ رمون.
2: رجع فين النوم تاني؟
1: يرجع.
2: ملعوبة.
1: يرجع. قصدك ترجعي لي النوم؟
0: لا.
1: ماشي. كنت مستنيك تقولي لي اه. خلاص. نصر انت نورتنا وشرفتنا والله. والله العظيم شرفتنا جدا جدا. ومكالمة جميلة جدا جدا جدا.
0: شكرا يا نصر والله. شكرا على اللذاذة وعطفك جميلة.
1: كنت بتقول حاجة؟
2: تقول لي
1: تعالى
2: كل خميس.
1: لا كل خميس احنا مستنينك يا نصار. حبيبي نصار. صباح الفل. طيب يا جماعه اللي حابب يحصل نصار ويجي معانا يطلع على الهواء يكلمنا على 3833522 من اي تليفون ارضي او من اي موبايل على 1006 او يبعت لنا رساله على 015 5955 1006.
0: ياسمين بتقول لنا نجريسكو.

0: معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد، تشد، تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي، تعدي، تهدي، معاك كوري، معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون، سكون، ومعاك اللي يسود، معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه، وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100؟ معاك جيلي كوري، معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumafm. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: والله بالكاف. يلا مين معانا؟ معانا اسلام وسلمى. صح،
3: وسلمى. أيوة. سلمى،
2: ايوه انا عارفه انت بتعرف.
3: انا اسلام ما قاليش ان هو مع سلمى. ازيك يا سلمى؟
2: صباح الفل.
4: بعد معانا
3: صباح الفل.
2: عاملين ايه؟
4: الاخبار؟
2: الحمد لله.
3: بتكلمونا منين يا جماعه؟
4: احنا رايحين من المعادي لمدينه مصر، رايحين الشغل بتاعه.
3: والطريق عامل ايه؟
4: لا كويس.
3: طب حلو، الحمد لله. ان شاء الله توصلوا بالسلامه
2: ان شاء الله.
3: انتوا شغالين في انتوا شغالين مع بعض في نفس الحته ولا في نفس المنطقه فبتروحوا تيجوا مع بعض؟ في نفس الشركه. طيب
2: انتوا كويسين؟
4: الحمد لله.
2: يا رب نطمن عليكم بس مش اكتر. دايما
3: بخير.
4: طمن عليا انا بس.
3: هطمن انا عليك يا اسلام، مالكش، ما تقلقش ما تقلقش. طيب انتوا جاهزين؟ عايزين نلعب ايه يعني؟ نروح لصد رد كده نشوف الاجواء بتقول ايه عندكم.
4: ماشي، نسخن كده.
3: نسخن. يلا بينا فن. ادي سؤال لفن.
2: بفكر اهو.
3: يلا بينا.
2: ممكن ندي سؤال لذيذ والله.
3: يلا.
2: حاجة، اي حاجة بتتاكل لونها اخضر.
3: يلا.
4: اي حاجة بتتاكل لونها اخضر.
2: ايه؟
4: كيوي.
2: كيوي حلو. بطيخ.
4: فاصوليا.
2: بسلة.
5: ملوخية.
2: بامية.
4: بروكلي.
2: نعناع.
5: زبادي.
2: زبادي.
5: سبانخ.
2: سبانخ صح. يوسف انت بتاكلش حاجات خضرة معانا؟
3: لا ليه عايزة. يلا شبت يا جماعة.
4: شبت.
3: بقدونس. ماشي. الكرفس بين. صح
2: كرفس.
4: جرجير.
2: خاص.
4: فجل.
2: فلفل اخضر.
4: فلفل رومي.
3: بصل اخضر.
2: الفلفل في
3: كوسه. كوسه صح.
2: كوسه
3: ماشي. اخضر تاني قلتوا بروكلي.
2: قالوا بروكلي
3: صح.
2: طيب زيتون اخضر.
5: ايوه.
2: ايه ده، احنا ازاي ناسين الخيار؟
3: الخيار اصلا بالظبط.
2: يعني ايه؟
3: اعمل واحده بقى.
2: يلا يلا يلا.
3: بتوع ايجيبت.
2: يلا
3: ماتشا. الماتشا يا باشا. والله تحس انك بتاكل نجيله.
4: افوكادو.
3: افوكادو ماشي. انا راح معايا ايجيبت جوه خالص. طيب بيستاشيو. تعالى جوه.
2: اخرج بره المكان اللي انت فيه.
4: بيستاشيو. انت قلت ماتشا صح؟
2: ماتشا وبيستاشيو. عايز ايه كمان؟
3: انا اي حاجه فرنسا.
4: قلقاس.
2: قلقاس. قلقاس.
3: ابتدينا نتزنق عامة. ابتديت احس بتضيقة ال.
2: استنى. خبيزة.
4: بصارة.
3: يا كنت هقولها اللي جاي.
2: كذاب.
3: والله العظيم.
2: ينفع كده؟
3: والله حلوة قوي يا اسلام.
2: ينفع كده؟
3: طب ايه عدوا بقى علينا بقى احنا حاسين ان احنا بنتزنق. لا لا يعدوا حقهم يعدوا
4: والله احنا مع بعض مش هنعد احنا بنعد مع بعض
3: جدع
2: كرم كرم ارنب
4: ولا
2: عنب الله ده جاهز قوي صح ما هو كرومب هيقول ورق عنب
3: ماشي ها
2: ثواني
3: عد اسلام خلصني طيب اخضر لا لا بالراحه بالراحه اسلام انت بتجري ليه لا اسلام
4: لا لا
2: يا ماما
3: طيب
2: لا ارنبيط ابيض استنى بقى ايه الاخضر
3: انا بعلن تقدم اسلام وسلمى الصراحه علينا الصراحه
2: الله يا ولاد
3: الشفافيه مهمه جدا يا جماعه
2: الله يا ولاد والله برافو عليكم
3: والله مهمه جدا فانتوا كده ايه 1-0 اسلام ايه مش ممكن الشفشر بي واقف عامش مفوت كو ايه يا
2: شفشر بيني بقى
3: ايه يا
4: اقول لك حاجه جو احنا ما بنعملش حاجه في حياتنا غير ان احنا بناكل
3: يا عم ماشي بس ما احنا كمان بناكل برضه انا ما حدش
2: قال لك ان هو ده السؤال جاي لكم انتوا
4: ايوه
2: بتطبخوا طيب على كده ولا
3: أكيد
2: بتاكلوا
3: طبعاً.
2: بس
3: الاصناف دي كلها اكيد فيها طبيخ
2: أكيد
4: احلى اكل
3: طب بس
2: تسلم ايديك
3: احنا هنا احنا هنا في الحته دي ماشي طب اسلام اسالك سؤال عندك حاجه تانية يعني احنا عطلنا عامه في الحاجه الخضر اللي بتتاكل عندك حاجه تانية ولا انت كنت خلصت خلاص كده عشان انا عندي فضول اعرف اكيد في حاجه احنا مسقطين
2: طعميه مش طعميه خضراء؟
3: طعميه طبعا وحشه
2: وتفاح اخضر
3: وتفاح اخضر
4: وفي مانجا
2: وفي
3: لا
2: مانجا.
3: سيبك من المانجا دي مش
2: لا في مانجا خضراء
3: عشان المانجا من ماشي
2: وفي ليمون اخضر على فكره
4: لب السوري
2: لب السوري
3: ايه ده
2: استنى استنى
4: ولب اليقطين
2: اليقطين ايوه
3: لب اليقطين طب بص يا اسلام انتوا كسبتوا كده كده عامه يعني ماشي
2: كسبتوا قلبنا
4: وفي بصل اخضر
3: قلنا بصل اخضر قلنا بصل اخضر
2: كمتره مخضره شويه
3: الكمتره ممكن بس ماشي خلاص ماشي خسرنا دي خش السؤال الثاني يلا عشان نلحق نطلع
2: ايه ده ايه ده ايه ده ما تقول انت سؤال من اي
3: عندكم انتوا سؤال عامه ولا نطلع احنا بسؤال
4: لا لا
3: خلاص طيب عايزين افلام ل
2: شوف بقى
3: افلام انتوا تمام الافلام ها
4: افلام يعني
2: مش حاساهم تمامين
3: مش حاساهم طيب ما خلينا بعافيه طب ايه رياضه جغرافيا
2: ايه ده ايه ده ايه ده
5: لا لا خلينا
2: في اسئله ارجع للافلام
3: دخلنا ثانوي طب اقول لك على حاجه انتوا كنتوا ثانوي عامه انتوا الاثنين هنلعب سؤال رخم قوي دلوقتي تمام
2: حلو يلا بينا
3: يلا بينا
2: يلا
3: عايزين اي مواد في الثانوية العامة ادبي علمي علوم علمي رياضة
2: كله
3: يلا بينا جوه المنهج وبره المنهج بما ان احنا لسه عايزين نبارك بس لاخواتنا نتائجهم طلعت ونجحوا فالف الف مبروك عليكم وان شاء الله بالتوفيق في الفترة اللي جاية بالظبط كده
4: ماشي
3: يلا بينا
4: يلا
3: اي حاجة اي مادة
2: طب ابدا انا بدأ انت قلت حاجه
5: تاريخ
2: طيب. ماشي
3: لغه عربيه
4: علوم
3: لغه انجليزيه
4: لغه المانيه
3: لغه فرنسيه
4: لغه ايطاليه
3: ايطاليه ده في ده ده ده سياحه فنادق ده في ثانويه عامه في ايطالي
2: بجد بص بقى يوسف بقى
3: ماشي
2: في حاجه احنا مش
3: لغه انجليزيه احنا قلنا
2: انجليزية. احنا قلنا لغه انجليزيه
3: جد طيب رياضيات
4: ميكانيكا
2: علم نفس
3: تفاضل وتكامل
4: ديناميكا
2: اقتصاد
4: استاتيكا
2: احصاء
3: لا بس اقتصاد واحصاء مش بتاع خمزات لي خلاص
2: ولد
4: هما مادة واحدة
3: بس جدع اوف عندها اوف جدع
2: هو بيلعب معاكوا ضدي على جدع. فكرة يعني جدع. ده شيء غير مفهوم
3: لا مش بلعب انا بقى بلعب فلسفة فلسفة
4: جغرافيا
2: احنا قلناش جغرافيا اصلا
3: انت قلنا تاريخ بس
2: قلنا تاريخ قلنا
3: تربية وطنية
2: حلو
4: تربية وطنية فيزياء
2: قلنا كيمياء كيمياء
4: بيولوجي
3: اللي هو علم احياء طيب لا تربية دينية.
2: تربية دينية طبعا. استنى بقى احنا بننسى حاجات.
4: الو
2: المنطق كان لوحده ولا كان
3: منطق؟ ايه منطق؟
2: استنى بس ما هو المنطق؟
3: ايه المنطق؟ في مادة لوحدها اسمها المنطق؟
2: حاجة ومنطق او منطق؟
3: لا
4: فلسفة
3: وعلم نفس.
2: فلسفة ومنطق؟
3: لا قلنا فلسفة.
2: قلنا فلسفة
4: علم نفس
3: قلناها فانا قالتها.
2: بيتهيألي
3: فاكر خلصت. كل واحد فيكم قال
2: المواد خلصت.
3: المواد خلصت وقفت علينا. شكرا يا جماعة. واحد واحد
2: خلاص.
3: واحد واحد. I'm sorry يا كباتن. I'm sorry يا كباتن. طب يا جماعة يعني خلينا نطلع حبايب من المكالمة دي وتعادلنا.
2: اسلام وسلمى نورتونا.
3: صباح الفل
2: وصباحكم زي الفل.
3: والله الشرف كله لينا حبيبة اسلام. مرسي جدا يا سلمى. صباح الفل يا جماعه.
2: صباح الفل.
3: مرسي جدا. باي باي.
2: في حد بيقول لنا فنون فنون وعماره. ماده ماده دي ولا مش ماده؟ مش معنى ان انت ما خدتهاش ما تبقاش ماده.
3: صح كده.
2: يلا بينا. اللي عايز يلعب معانا يبعت لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 او يكلمنا على طول على 3835022.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: إيه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف أنا بعتت لك ها؟ نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو أنت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على أي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى أنت في الأمان. قافش سكتك، ما أنت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.
8: تابعونا على x.com/نجوم FM.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام وهو نجوم اف ام تي في, ولسه مكملين معاكم في حصه الالعاب بتاعه يوم الخميس اللي بنستقبل بيها الويك اند بدري بدري. معانا مين على التليفون دلوقتي؟ معانا مي. مي ازيك؟
2: الحمد لله.
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: تسمعينا منين يا مي؟
2: من القاهره.
1: من القاهرة. طريقك منين لفين؟
3: في البيت ولا في الشغل ولا رايحة الشغل ولا؟
2: لا لا, رايحة من الهرم لمصر الجديدة.
1: ملقوم.
3: توصلي بالسلامة. الطرق عاملة ايه؟
2: لا زحمة هنا دلوقتي, مزنوقة الصراحة تالي.
3: لا بصي خلاص,
1: بس هانت خلاص. انت يعني قربتي على الهدف يعني.
3: مزنوقة
2: قربت
1: يعني, صح ولا ايه؟
2: بس يعني عند الاستاد كده. خلاص
1: عند الاستاد. ماشي. لا توصلي بالسلامه ان شاء الله
2: يا رب. ان شاء الله
3: تبدا انت. انا صعبان عليا بصراحه ان هي مزنوقه في صلاح سالم.
1: بالعكس, ده هو عشان مزنوق في صلاح سالم فهتعرف.
3: نيجي عليها بقى. نيجي عليها اكتر.
1: يلا
3: ابدا. انا
2: ابدا.
3: طيب نسال افلام يا مي.
2: تمام ماشي
3: خلاص. ماشي. عايزين ده سهل جدا على فكره. عايزين افلام ظهر فيها او شارك فيها الفنان بيومي فؤاد.
2: ممكن نغير الفنان؟
3: ايه ده؟
2: انا ما بحبوش.
1: لا ثانية هقول. انا
3: في ايه يا مي؟ ايه؟
1: خلي بالك احنا مش كل ال ال ال الفنانين اللي بنلعبهم اكيد بيبقى عندنا برضو
3: يعني. احنا بالعكس, انا نقيت سؤال ممكن تبقى اجاباته كتير,
1: بس لو عايز نغيره احنا تمام يعني.
3: بيظهر في حاجات كتير.
1: خلاص. طيب عايز تختاري انت الفنان؟
2: لا عادي اي حاجة.
1: ده انت مقاطعة من بابه.
3: كريم عبد العزيز مثلا؟
1: انت بتهزري انت كمان.
3: ايه خلاص
1: ماشي. عايزه كريم عبد العزيز.
2: تمام.
1: جديد. استني نضيقها بقى
3: كمان,
1: بس لافلام كريم عبد العزيز دي تعالي نضيقها, نخليها ايه, اكتر من كلمه ولا عايزاها؟ طب يلا هقول لك على حاجه, بس بعيدا عن المزيكا خلصت اصلا. ماشي يلا افلام لكريم عبد العزيز يلا عشان فنه ما تزعلش.
2: ماشي. خارج
1: على القانون. واحد من الناس.
2: ايه
3: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
2: ايه
1: ايه ايه ايه ايه ايه
3: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
2: اسمه ايه
1: ده؟ ابو علي.
2: الفيلم اللي هو كان ناسي فيه ده اسمه ايه؟
3: لا في افلام كتير قوي يا مي.
2: ايوه.
3: طب في فيلم كان جديد مكسر الدنيا.
1: ما تزنقيش نفسك في في في الفيلم اللي هو ناسي اسمه ده عشان انت مش تفتكريه, بدام خلاص زنقتيني. روحي لحاجه تانية.
2: تمام.
1: كيفن
2: دوجز.
3: ايوه هو
1: سيفن دوجز.
3: طيب كيرا والجن.
1: ماشي.
2: ايه تاني؟ ما ان انا قمت الافلام كده يعني, بس
3: نايس.
2: احنا مقصرة عليا.
1: لا براحتك.
2: طب ساعديني اي هنت. طيب
3: ما هو في حاجات.
1: هقول لك على حاجه. الفيلم اللي انت بتدوري على اسمه ده عامه مكون من ثلاث كلمات, في النص في حرف عطف.
3: ايه ده؟ ايه ده؟
1: تمام. وهي حاجه متعلقه عامه بشغلانتنا.
2: بيه؟
1: بشغلانتنا يعني شغلنا اللي احنا فيها. اللي هو اللي كان بينسى ده.
2: ايوه
1: دي فزوره يعني لو انت عايزه تقلي بيها كده.
2: لا انا حاسه.
1: فصل ونعود.
2: فصل ونعود.
1: في ولاد العم. في المشروع. في
3: تفقدت الامل فيها
1: اكس. ما هي بتقول لك خلاص انا
3: خلاص. في الفيل الازرق.
1: في الازرق
3: واحد واثنين
1: مش هو ثلاثه
3: وثلاثه تقريبا
1: صح؟
3: مش عايزين نفتي. في
2: يعني
3: حاجات كتير قوي.
1: فاهم قصدي ايه؟ احنا قلنا
3: الباشا تلميذ.
1: هي قالت الباشا
3: تلميذ. طب كويس.
1: ماشي. ده اول سؤال.
3: بيت الروبي.
1: ماشي خلاص. ده اول سؤال. نخش على تاني سؤال. يجي منك ولا يجي مننا؟
2: لا انت.
1: طب استنى عشان في حد بعت لنا ابو علي. قلناه يا ماشي. طيب في ايه تاني؟
3: ممكن اسامي بنات مثلا.
1: طيب في سؤال هنا جاي لنا من حد من المستمعين، تعالي ناخده عشان يبقى
2: تمام
1: علينا وعليكي. يلا بينا.
3: ديوره ولا
1: مين؟ اغاني فيها الوان.
2: الوان.
3: شكرا يا نور. شكرا يا نور.
2: ابدا
1: ابدا انت. لا
2: الوان يعني ايه فيها الوان؟
1: يعني الفستان يعني الابيض عسيلي وبشرة، يعني احمر شفايف محمد
3: يعني
1: منير.
3: عمال يحرق لنا في اجابات.
2: ده غريبه جدا يعني.
3: جدا. شفتي شخص غريب.
2: جماد
1: افندم
2: يعني لعب اسامي بنات ولاد جماد بلاد.
1: ما تيجي نروح بلاد، انت ما تحبيش البلاد انت.
3: ما فيش مشكله يلا خش على البلاد. بس بلاد. يعني السؤال اللي فات ده كان لذيذ قوي.
1: طيب
3: في أغنية الألوان أصلا هي اسمها الألوان.
1: ماشي
3: لسه جديدة.
1: بلاد نروح لبلاد. طيب
3: عايزة بلاد.
1: ليكي في الأعلام بتاعت البلاد ولا عايزة
3: بلاد؟ أهو دمر لنا الدنيا. عاجبك كده يا مي؟
2: ممكن بلاد عايزين غير أعلام؟
3: عد عليها.
1: قلنا لك بيومي فؤاد قلتي مش عايزه بيومي فؤاد، قلتنا نلعب مش
3: عايزه. عد عليها. ده انا بحب صلاح سالم حب.
2: يعني بحب الكوره اكتر والحاجات دي.
1: انت بتحبي الكوره اكتر؟
2: لا تخص الكوره يعني تخص الناس اللي بتلعب وكده.
1: برضو عندك حق برضو. ماشي. طيب نروح لك فين؟
2: خلينا في بلاد عادي.
3: ما تسألي السؤال يا مي، ايه رأيك؟ والله اسألي السؤال، شوفي اللي انت عايزاه اسأليه.
2: طب نلعب صد رد؟
1: نلعب صد رد بس في انهي سؤال؟ في إيه؟ انهي كاتيجري بقى
3: اسألي انت السؤال يلا.
2: كاتيجري
3: سؤال كده عام وتبقى اجاباته كتير
2: احنا في العربية. ممكن نلعب حاجات في العربية مثلا.
3: حاجات في العربية يلا بينا. عامة من غير حروف معينة ولا اي حاجة.
2: نبدأ بحاجة وننتهي بحاجة. ده
3: خلاص ماشي. صح. يلا بينا. يلا ديركسيون.
2: ديركسيون. نون. ايه اللي في العربية؟ نون. ايه
1: اللي
2: في العربية؟
1: تحايلي دايما على يعني في اللعبة اللي زي دي حاولوا يا جماعة تجيبوا اي حاجة حتى لو
3: يعني نون دي في حاجة موجودة في العربية وموجودة في حتت كتير وموجودة في
2: بجد؟
3: مين؟
2: بجد؟
3: ايه ده؟
1: طبعا
2: ايه اللي موجود في العربية حرف النون؟
3: ممكن اقولها؟ ممكن اقول نور. برافو عليك اهو سهله وبسيطه واكيد في نور في العربيه. ري
2: ري
3: ري
1: رفرف
2: رفرف.
3: برافو عليك.
2: في
1: في
2: فريون.
3: برافو
1: فريون.
3: نون رجعتنا للنون تاني.
1: نمر...
3: هل انت قصدك
1: نمره العربيه؟
2: العربيه ايه؟
1: نمره. نمره. النمره ري
3: ري
2: ري.
1: عشان بنلغي التاء مربوط.
2: رف. مفيش رف.
3: ايه رف ده؟
1: لا مفيش.
3: مفيش عربيه برف.
2: ريموت. ريموت التكييف او ريموت
3: ايه؟ ريموت التكييف. انت قاعده فين؟
1: انت ريسبشن.
2: ريموت التكييف.
1: اقول لكم
2: ريموت اللي هو يعني العربيه لو نيجي ندور
1: المفاتيح. ريموت العربيه.
3: ماشي.
1: ماشي
3: العربيه. الريموت. ايه بقى احنا فين؟ تي تي
1: استا تابلو.
2: تابلو بتطول
3: تابلو.
2: تابلو.
3: واو بقى عشان هي
2: واو.
1: واو. ايه
2: واو؟
1: انت ماشي في صح سنة.
3: واو.
1: ها واو.
2: واو
3: ايه واو؟
1: لا
3: استني بس. اكيد في حاجة بحرف الواو في العربية.
1: مش مسابرة مي.
2: انت عارف حاجه
3: فيك. احنا بنفكر معاكي.
1: انت بتسالي حد جنبك ولا بتسالينا؟
3: احنا احنا بتتاكد اذا كان الكلمه دي موجوده ولا لا.
2: انتوا
3: احنا بندور معاكي والله.
1: واو.
3: احنا
1: عامه ممكن في الناس اللي واقفه في الزحمه نديهم وسيله مساعده خطيره.
3: ايه؟
1: هم يفتحوا شباك العربيه ويسالوا اللي جاب. والله ما بهزر.
3: يلا نعمل بلبله في الشارع.
1: تفتح الشباك حضرتك. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟
3: حاجه عندك في العربيه بحرف الواو؟
1: تقول لي حاجه. بالظبط كده.
3: ها
1: ها
3: ها
2: ها. ورق. ممكن
1: بس العربية. ورق العربية يا عم.
3: ماشي ورق العربية. حلو.
1: حاضر.
3: احنا فين بقى؟ حرف ايه؟
1: قاف. قاف.
2: قاف.
3: ورق.
2: لا ليه قاف
3: يا بنتي؟ استني بس استني استني. قاف. قطاوط.
1: عدي بقى علينا بقى.
3: استنى بقى.
1: مستعد.
2: لا ما عملتوش فيك.
3: انا يوسف لاول مرة في حياته يستعد يخسر عادي.
1: صح.
3: يعني.
1: بس انت اصيلة مية والله عشان احنا فعلا ما عدناش عليك.
3: قاف في العربية.
1: خمسة.
2: هو بيعد عليك.
1: علينا عامة انا تمام انا برضو بفكر بس مش قف العربية.
3: فكر انت وسيبها تعيد.
1: ماشي خلاص بدل انت قلتي في ورق في العربية في يعني في حد بعت لنا الصراحة هايل والله العظيم في حد بيقولك بدل ما في ورق يبقى في قلم.
3: الله الله مين الشخص
1: ده مين ده انا احب قوي الناس اللي بتشغل
3: ده محامي ده محامي ده محامي
1: ده بنوب صباح الفل
3: بنوب صباح الفل
2: ميم
3: احنا قلنا ايه
2: قلم
3: قلم يبقى ميم
2: مرايا
3: مرايا
1: حلوه
3: ايه يا لهوي ايه يا لهوي
1: لا دي لوحه مش يافطه
2: ايه
1: ايه
2: ايه
1: ايه
2: ايه
1: لا محتاجه تعدي
3: جاي جاي
2: ايه
3: ايه
1: خلاص نطلع حبايب
3: ايه في العربيه
1: نطلع حبايب 3 2 1 مي
3: مش لا يا يد اي حاجه
1: صح
3: لا يا اي يد يد الباب يد ال
1: صح كده
3: طيب مي الف مبروك الف مبروك الشارع مشي صلاح سالم لسه واقف ولا مشي
2: لا لا انا لسه في مكاني من ساعه ما كلمتكم وانا لسه
3: واقفه يلا بقى اسمعينا بقى لاخر الحلقه وان شاء الله توصلي بسلامه
1: يلا صباحك زي الفل يا مي
3: صباح الفل
1: يلا بينا
3: ايه في العربيه
1: في حبو حلوه قوي نمر اخرها 552 ياسمينة
3: صح هتضايقني
1: لعيبه ياسمينة
3: ايه قالت ايه
1: يو اس بي خطيره
3: برافو ياسمين برافو والله

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154. We'll be right back.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: يا بنا نلعب. مين معانا دلوقتي؟
1: اوف دي بعتت لي بتقول قفلته ليه؟
0: ايه ده؟
1: كلمك. طيب استنى
0: مين كان معانا؟ طيب يا يوسف.
1: ياسمينة
0: انت كنت بتدينا اجابات حلوه قوي، كنا متحمسين جدا جدا ان انت تلعبي معانا، فاحنا بنحاول نطلبك دلوقتي وان شاء الله تكون في نصيب ان احنا نلعب. وبعد اذنك يا ياسمين نلعب السؤال بتاع بيومي فؤاد عشان انا متضايقه.

0: متضايقه قوي، حاسه ان في اجابات كتيره ولذيذه ومحدش مقدر السؤال ده. يلا هيا بنا. ياسمينة معانا دلوقتي على التليفون. صباح الفل يا ياسمينة.
1: صباح الفل عليكي احلى بنات.
0: عامله ايه يا حبيبتي؟
1: الحمد لله بخير والله.
0: كله حلو.
2: ازيك يا ياسمينة؟
1: الحمد لله تمام.
2: اخبارك ايه؟
1: مبسوطه قوي ان صباحي بدا بيكم
2: يا عمي.
0: ده شرف لينا بقى. ده شرف لينا والله.
2: ايه النظام؟
1: ربنا يخليكم ربنا يخليكم. بستنى يوم الخميس ده عامه بحبه.
2: والاربع والاثنين والدنيا دي ما بتستنيهمش.
0: الطمع. بص الطمع.
1: يوم الطياره برضه. يوم الطياره بحبه.
2: بس لا بهزر خلاص. مش مشكله. ياسمين ازيك عامله ايه؟
1: الحمد لله تمام.
2: بتسمعينا منين؟
1: نعم
2: بتسمعينا منين؟
1: من الهرم.
2: من الهرم. يلا بينا.
0: هيا بينا. طيب حابه نلعب سؤال افلام بيومي فؤاد ولا حاجه تانية؟
1: ماشي نلعبها عادي.
0: الحمد لله. شكرا يا ياسمين.
1: ماشي.
0: عايزه تبدا انت ولا نبدا احنا؟
1: اي حاجه. ممكن ابدا مثلا في دماغي العميل صفر.
0: ماشي حلو. الحريف. ياسمينة.
1: نعم.
0: الحريفة.
1: قلتوا هروب اضطراري.
0: هروب اضطراري. محتاجين مراجعة يوسف لو سمحت. طيب في
2: هروب اضطراري يمثل فيه. انا ما شفتش اصل الفيلم ده.
0: ما هو ولا انا.
2: طيب عديها بما ان احنا مش عارفين. طيب حد ياكد لنا برضو النبي على الواتساب لحد ما نتاكد دلوقتي. طيب عندنا الحرب العالميه الثالثه.
1: وقفه رجاله.
0: حلو حلو. فوي فوي فوي.
1: نادي الرجال السري.
0: برافو.
2: حمله فريزر.
0: اديله.
1: ماما حامل.
2: فمبروك. طيب
0: ارحمني.
2: ثانية واحدة.
0: ارحمني.
2: جوه سلوك مخي
0: دلوقتي.
2: طيب.
0: كل الافلام.
2: احنا انت قلتي وقفة رجالة؟ يا خرشو. طيب
0: استنى
2: احنا وقفنا كده.
0: في ايه؟ استنى. جحيم في الهند.
1: ممكن حملة. كان في فيلم اسمه حملة فرعون.
0: حملة فرعون بتاع مين؟
1: سعد.
2: لا انا كده محتاجة اخش لك على ثانية.
1: مع عمرو سعد.
2: ثانية يا شيخ.
0: حملة فرعون ده جديد؟ مش جديد ده صح؟
1: لا مش جديد. مش عارفة من امتى بس مش جديد يعني.
2: طيب لف ودوران.
0: ماشي.
1: ساعة إجابة.
2: في اسمه ايه ده الجديد؟ السادة الأفاضل.
0: صح برافو.
1: خير وبركة.
0: مستر اكس. الحمد لله عشان هنساه.
1: في فيلم بتاع كريم عبد العال البعض ده يذهب للمأذون مرتين.
2: طيب كابتن مصر.
1: كابتن مصر. هو مثل في الكنز صح؟ هو لسه محمد رمضان.
0: طيب ماشي. بنك الحظ.
1: بنك الحظ.
0: في افلام كتير قوي. ما
1: في فيلم تسليم اهالي ولا ده كان مسلسل؟
0: تسليم اهالي. انا حاسه انه مسلسل مش عارفه ليه. ولا ده ايه؟
1: انا حاسه انه مسلسل. لا
0: احنا عايزين حد رابع يقيم.
2: في فيلم كان لسه نزل مع الفنانه ليلى علوي.
1: ما هي
0: قالت. اللي هو بتاع ماما
1: حامل.
0: قالته
2: شوجر دادي بند ولا
0: شوجر دادي. صح
2: شوجر دادي. ده كان برضه صح.
0: ايوه صح. موجود على المنصات دلوقتي.
2: ماشي.
1: وفي كابتن مصر على فكره. مثل في كابتن مصر.
2: قلناه. انت
0: قلنا كابتن مصر. صح صح
1: قلنا
0: صح.
1: كابتن مصر.
0: في حاجه.
1: وكان في فيلم برضو اسد.
0: ما احنا ده جديد بقى خالص بقى. صح
1: ده جديد.
0: ده جديد جدا.
2: طيب في حد بيقول لنا يا جماعه ياسمين بتشتغلكم. اتفضلي.
0: طب لا ثواني بقى يا ياسمين ثواني.
2: بتقول لك حمله فرعون. لا اسمها ايه بتقولي ايه؟
1: بتفرج كتير على افلام زائد ان بيومي فؤاد ما فيش حاجه ما مثلش فيها.
0: استني استني انت محاميه. ها استني.
2: بيقول لك حمله فرعون. لا
0: اهو
2: تمام.
1: حمله فرعون. لا
2: تسليم اهلي ده فيلم لدنيا سمير غانم. مش عارف هو اشتغل فيه ولا لا.
1: تسليم اهلي اشتغل فيه مع دنيا سمير غانم. انا بقول هو انا مش فاكره بس كان مسلسل ولا كان فيلم.
2: في حد طالع في حمله فرعون مسجون.
0: ما احنا قلنا هي قالت حمله فرعون.
1: ايوه انا قلت
0: قالت. طيب ماشي.
2: ماشي. طب انا اقول لك على حاجه عشان بس نبقى، انا هفتح افلام بيومي فؤاد دلوقتي على
0: واصلح واصلح ونشوف مين هياخد الدرجات النهائيه. مش هقدر اشارك
2: الصراحه لان في حاجات انا كتير مش متاكد منها.
1: طلع ايه؟
2: فانتوا تلعبوا السؤال ده مع بعضيكوا تمام؟ ونوطي التلفزيون بس كده ينفع؟
0: انا خد بالك انا عندي فيلم كمان وهستسلم.
2: زينب عز ومرسيه زينب قوي.
0: يلا يا ياسمين قولي فيلم وانا اقول فيلم ونبقى خالصين.
1: لبيومي برضو؟ احنا عدنا مع بيومي كتير قوي.
0: خلاص ما تيجي نشوف حاجه تانية.
2: تعالوا نلغي السؤال.
0: يلا يلا يلا خلاص احنا احنا الثلاثه كسبنا في
2: لا لا انا ما كسب انا ما
0: انا ما لعبتش
2: ما كسبتش لا يعني انا ما مش هاخد حاجه اهو.
0: هو بص يحب يعترض يعني يعترض على
2: افندم ياسمين.
1: ايوه
2: ما توطي التلفزيون كده عشان تسمعينا من فاهمه
0: في التليفون
2: ولا في حد جنبك قاعد بيصور القصه دي
0: اهو قفشناها قفشناها طبعا
1: انا قاعد بتفرج عليكم وانا بسمعك.
0: طب يلا ياسمين عندك سؤال تاني؟ طيب
1: انا في سؤال نفسي العبه يعني على طول.
0: ايه ده يلا بينا يلا بينا يلا.
1: اي اسماء في نصها حرف الالف؟
0: نصها يعني ما ينفعش اولها ولا اخرها.
2: حلوه دي
0: ده شرط.
1: زي اسماء مثلا زي ياسمين.
0: ماشي ماشي
1: ماشي
2: يلا ابتدي.
1: انا قلت اسماء ياسمين
0: ده كده عايزه اسمين.
2: ماشي طيب. حسام وابراهيم.
1: ابراهيم ومين؟
2: حسام
0: الاثنين.
1: جابر.
2: عادل.
1: اسراء.
0: جاسر.
1: يورا.
0: عماد.
1: رانيا.
0: لا صح
1: رانيا.
2: تمام. فانا.
1: واو فاروق.
2: كمال.
1: قاسم.
2: عصام. عايزه تسرقي مننا اي واحده قولي ما عنديش مشكله.
1: اعمل ايه
2: يعني لو احنا الاثنين قلنا في وقت واحد ممكن تسرقي اسم من الاثنين
1: لو ايه معلش.
2: كملي يا الله.
0: سيبها سيبها سيبها سيبها سيبها على عماها خلاص.
2: لا يلا ما انت عشان انت بتسمعيش الكلام يا ياسمين.
0: يلا طب احنا قايلين اسمين لازم تقولي اسمين.
1: اقول خالد. اقول خالد. ما
0: خالد ماشي. اسم كمان. حاتم.
1: حازم.
0: حازم ماشي. حاتم.
1: قاسم. انا قلت قاسم.
0: لا
1: ما قلتش قاسم.
2: امام.
1: سالم.
0: صالح.
1: صالح.
2: خمسة أربعة.
1: بتعد عليا؟
2: طبعا. ثلاثة.
1: عائشة.
0: فرحانين قوي فيها.
2: اثنين.
1: عائشة.
0: ايه ده ماهر.
1: جهاد.
2: جمال.
1: رامي.
0: سعاد.
1: بلال.
2: هلال.
1: حامد.
0: ريماس.
1: اسلام.
0: اجلال.
1: كمال.
2: احنا قلنا كمال.
1: قلت ماشي.
2: اسم ابويا.
1: صابر.
0: ابتهال.
1: هاتون.
0: دخلت بقى في الفراعنه بقى
2: هاتون.
0: هاتون
2: حلو حلو ما عنديش مشكله ما اتكلمتش في حاجه بس
0: هميس. يلا بينا.
1: راشد.
2: انت قلتي ايه؟
0: راشد.
1: راشد.
2: راشد. طيب الاء.
1: حلوه. ولاء.
2: علاء.
1: الاء
2: تاني.
0: ايه ده
2: يعني انت قلتي لي حلوه ورجعتي قلتي انت. بص يا اسمي يعني
1: ماجد.
0: ما قلناش ماجد.
1: ما قلتش ماجد.
2: بهاء.
0: ماشي.
1: رائد.
0: فارس.
1: تاني.
0: ايه تاني ده ما قلناش فارس. قلنا فارس.
2: هي قالت سامي.
1: انا قلت سامي.
2: لمياء.
1: علياء.
2: فيحاء.
1: دعاء.
0: رميساء.
2: تحبي انت الاسم ده وقلتي قلتي مثلا في 30 حلقه.
0: شفت نفع في حاجات كتير.
1: مويا.
0: نعم
1: مويا.
0: مويا
2: هويا.
1: اهلا
0: نويا. اهلا
2: اهلا
0: اهلا ده ده بيبدا بالالف.
2: بس حلو قوي كده.
1: دي انا عندي
0: ملكي مالناش دعوه. عندك برد بقى
2: ياسمين.
0: عندك اي حاجه؟ الف سلامه عليك يا
2: ياسمين.
0: والف مبروك لينا احنا الاثنين. صباح
1: كمان افتكرت سالي.
2: خلاص بقى كل سنه وانت طيبه. سالي بقى مع افتكريها مع ماشي.
1: اللعبه دي من بدري معاكم
2: وخسرتيها معلش. والسؤال اللي في راسي ازاي والله. يلا يا ياسمين حلوه قوي كده. ياسمين انت نورتينا والله وشرفتينا وميرسي قوي قوي على المداخله اللذيذه دي.
1: يعني يا رب اطلع معاكم
2: صح. يا ريت والله احنا نتشرف.
0: ياسمين انت عارفه احنا نسينا اسم ايه احنا الثلاثه؟
2: ثانيه واحده. واحد بيقول لي طب ما انت قلت ابراهيم انت جاي عليها. هي سيدي فاضي هي قالت اهله. اهله ما فيهاش في النص الف.
0: ابراهيم.
2: فانا بتكلم على ابراهيم ان الالف اللي هي اللي قبل.
0: هل يا جماعه احنا قلنا اسم ياسمين؟
1: ايوه قلت ياسمين في الاول.
0: انا قلت اتاكد
2: هي اصلا لعبه السؤال ده عشان كده.
0: انا قلت اتاكد والله.
1: نرجسيه جامده قوي.
2: متخيل. يلا بينا. ميرسي جدا يا ياسمين. صباح الفل. صباح الفل.
0: سلام يا نرجس.
2: صباح الفل. يلا باي باي. يلا خلينا نروح لنشرة الذهب.
0: نروح للنشرة.
2: يلا.
3: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي أصل الذهب.
2: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6720 جنيه للبيع و 6685 جنيه للشراء. اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5880 جنيه للبيع و 5850 جنيه للشراء.
0: سعر الجنيه الذهب ب 47640 جنيه. سعر الفضه عيار 999 101 جنيه للبيع 97 جنيه للشراء.
3: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
4: نجوم اف ام.
5: لينجلونج بلعت ما بياكلش كاوتش قافش قافش سكته. لينجلونج.
6: رقم الضريبي 331 212 633.
7: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
8: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

أقرى التسجيل الضريبي 210-181-052.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في، خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: حوسه. يلا يا جماعه لسه مكملين معاكم تقريبا، دي اخر دور بقى، اخر دور قبل ما نختم الحلقه. مين معانا؟
1: معاكي شيكو.
0: شيكو ازيك يا شيكو؟
1: كله تمام، اخبارك ايه بقى؟
0: الحمد لله. يوسف متحمس قوي على المكالمه دي، في حاجه حصلت معينه؟
1: والله انا ردت عليه مسج بس ما عملش اي حاجه.
0: والله
2: لا، هو ده اللي كان بيقول. طب ما انت قلت ابراهيم، يعني انت ليه بتخسرها لما هي قالت اهلا؟ عيب ان انت تشكك في مصداقيتي.
0: ينفع كده؟
2: صح. عيب.
0: ينفع؟ اوعى.
1: انا مش عارف ازاي سمعت اهلا دي فيها الف في الاخر. هي طلعت الاخر مش
2: هي طلعت تاء مربوطه.
0: هو ازاي صوته زي جندي كده؟ اتكلم كده تاني.
1: الو.
0: ايوه ماشي. ايوه يلا. والله صوته زي جندي. طيب
2: جندي مخرجنا الجميل.
0: اه
2: عمر الجندي صباح الفل. طيب انت بتسمعنا منين؟
1: انا في طريق للشغل.
2: في طريقك للشغل.
0: طيب بالسلامه ان شاء الله.
2: طيب ليك في فيلم معين بتحبه ولا انت عايز؟ انت قلت لنا انا عايز العب افلام.
1: مظبوط.
2: واحنا كنا مبطلين
0: بترجعنا ليه يا شيكو؟ ليه يا شيكو؟
1: بص انا ما عنديش مشكله نلعب مثلا لعبه زي بتاعه دوامي فؤادي.
2: استنى، لا انا هقول لك
0: يعني حاجة. افلام في العموم، ما نمسكش فيلم معين ونقعد نسال فيه اسئله. ماشي خلاص،
2: هقول لك على حاجه لذيذ.
0: خلاص هو هيقول لك
2: انا هعمل معاك اوفر لذيذ.
1: يلا بينا.
2: جاهز؟
1: يلا
2: بينا. هنسالك في اسئله افلام متنوعه كده. جاهز؟
0: ماشي.
2: يلا بينا يا جماعه. في فيلم همام في امستردام.
0: اوكي.
2: ماشي. الست اللي كان همام بيهرب منها طول الفيلم كان اسمها ايه؟
1: ايه البدايه دي؟
2: لا انت داخل سخنان علينا، فاحنا نحضر لك، طلعنا لك حاجه بقى. ايه؟
0: يلا اشرب يا شيكو.
2: من نيش.
0: اشرب يا شيكو.
2: حاجه من نيش مش هقول لك في الدرج.
1: ست امه ايه؟
2: ايوه
1: اجيبها لك.
0: يلا.
1: مش ام علاء؟ لا
2: لا مش ام علاء.
1: لا لا لا.
0: ها؟
1: حلو. 1-0 ليك.
0: ده
2: بالسرعه دي.
0: بسرعه جدا.
2: بالسرعه دي يا شيكو.
0: بسرعه جدا.
1: 1-0 ليك.
2: طيب.
0: طب ام بتبدا بحرف
2: خلاص. ام فرحات.
1: ام فرحات صح.
0: ازاي تنسى ام فرحات؟
2: صح. طيب
0: طيب استنى بقى، ده سؤال سهل والله. اول شغلانه همام اشتغلها اول ما وصل هولندا؟
1: تعصير.
0: ايه ده؟ اسحب يا ابني الفيلم.
2: تعصير.
0: اسحب الفيلم.
1: لا لا، لما كان بيعمل العصير في الكاسات.
0: فين بيعمل عصير ايه؟
1: لما الطريقه وقعت دي اللي فيها.
0: لا ده ما كانتش اول شغلانه دي.
2: ده فين ده؟
0: لا يعني كان ويتر يعني.
1: يس.
0: لا كان في شغلانه قبليها خالص.
2: لا دي مشهوره وليها افيه بالانجليزي
0: بالظبط. حاجه عند حاجه. بقول لك اختياراتك
2: خدت حقي بسرعه جدا، وما حسيت ان انا عارف اللي هو انا كده افتريت يعني. حرام يعني. انا ابتديت اتعاطف معاك يا شيكو، ما كنتش عايز اعمل كده. طب هنعمل ايه في الموضوع ده؟ إيه روح يا افلام. خلاص الافلام شيكو مش جاي في افلام عامه.
0: امشي.
2: صح ولا ايه؟
1: لا لا صباح الخير.
2: صباح الفل يا عم شيكو. طيب ماشي. مبدئيا انت طريقك منين لفين بس عشان نبقى عارفين العطل اللي احنا عاملينها لك دي عاملينها لك فين؟
1: انا طريقي من المقطم لوسط البلد.
0: توصل بالسلامة.
2: زحمه في زحمه يعني.
0: توصل بالسلامة. النهارده الطرق
1: انا واقف الاشاره كده.
2: اوكي. طيب
0: كل الطرق، الناس اللي بتكلمنا في طرق مختلفه جدا عن بعض
2: وكلها واقفه.
0: وكلها واقفه.
2: ماشي. خميس بقى انت فين؟
0: حاجه مبشره جدا جدا.
2: طيب نخش في ايه؟ اعلام.
0: يلا اعلام. اعلام ايه بالظبط؟ عايزين ايه من الاعلام؟
2: عايزين اي علم في لون. عايز تختار انت اللون؟
1: لا اختار اللون. ايه؟
2: هيا بقى.
0: يلا احمر.
1: مصر.
0: طبعا طبعا. انت كسبت يا شيكو. انت كسبت.
2: المغرب.
1: امارات.
0: الصين.
1: فلسطين.
2: الاردن.
1: بلجيكا.
0: فرنسا.
1: المانيا.
2: ايطاليا.
1: هولندا.
0: اسبانيا.
1: النمسا.
2: اليابان.
1: كوريا.
2: سويسرا.
1: أرمينيا.
0: كندا.
1: أمريكا.
2: المكسيك.
1: ليتوانيا.
2: ليتوانيا كان أصفر وأخضر وأحمر. صح؟ أصفر وأخضر وأحمر. طيب
0: تركيا
2: طبعا.
0: لؤي انت عندك دليل يا لؤي والله العظيم.
2: قالت تركيا
1: مش روسيا. روسيا
2: فيها تونس.
0: مش تونس اصلا.
2: انا اللي فكرني بيها تركيا لان عالمهم شبه بعض. قلنا
0: جود لك يا ولاد.
2: طب خمسة بقى ولا ايه؟ طب خمسة اربعة تلاتة. حلوة منك لحق نفسه.
0: قال إيه؟ قال
2: لبنان.
0: لبنان.
2: الكويت.
0: الله عليك.
2: قلتها.
0: هو انا كنت نايمة ولا ايه في الجيم ده؟
2: خمسة اربعة تلاتة اثنين
0: لمينا. لا لسه فيه
2: واحد. هقول لك بقى انت عندك البرتغال، عندك بيرو، عندك في حاجات بقى اللي هو الحاجات الصغيره بقى يعني الجزائر فيها هلال ونجمه حمر. عندك وفي حاجات تانية كتير على فكره.
0: هنتحايل على العالم.
2: لا مش هتك.
1: الجزائر وليبيا فضلوا في دماغي شويه. افتكر مين فيهم اللي
2: فيهم النرويج.
1: قلت الاثنين.
2: النرويج البحرين.
0: ايه ده ما قلناش البحرين ازاي؟ ما قلناش البحرين.
2: ما قلناش البحرين.
0: لا احنا لازم ورقه وقلم.
2: ايه تاني غير النرويج والبحرين؟
0: قلنا ايطاليا.
2: قلنا ايطاليا. هو قال روسيا برضو عجبتني من روسيا. فلا يعني وبولندا ما قلناش. بولندا
0: ما قلناش. بولندا
2: مش.
0: يلا الحمد لله.
2: شيكو
0: شيكو انت نورتنا والله.
1: انا مبسوط ان انا سمعتك الصبح بجد.
2: طب والله حبيبي يا شيكو والله تسلم لنا والله على المكالمه الحلوه دي. وما تعملش كده تاني.
0: هو مش هيعمل غير كده اصلا عشان حبيبي تكلمه. حبيبي يا شيكو
1: خلاص. احنا كل خميس بقى اعمل فيكم كده.
2: انكش يا شيكو.
0: يلا بينا. يلا يا شيكو.
2: ميرسي يا شيكو على المكالمه الجميله دي والله.
0: صباح الفل عليك.
2: صباح الفل. صباح الفل. خطير شيكو والله.
0: والله شكرا لكل الناس اللي كلمونا النهارده.
2: طبعا
0: النهارده الحمد لله الدنيا كانت ايه
2: في رواج.
0: والله
2: يا جماعه
0: لو تشوف الخميس اللي فات
2: ما طبعا
0: لو تشوف الخميس اللي فات
2: كان في نفس غريب
0: دايما
2: على المايك.
0: يوم الاجازه اليوم اللي بيبقى اجازه رسمي صحراء جرداء.
2: تجيش تقولي لي في الاجازه. طب وليه ما تقوليش ان عشان انا غبت فال
0: الدنيا اتدمرت.
2: طبعا
0: يوسف مش موجود.
2: شكرا.
0: ما فيش حلقه.
2: لا لا
0: مفيش.
2: طيب يا جماعه للاسف للاسف للاسف وقتنا خلص
0: واسبوعنا كله خلص. وهنشوفكم ان شاء الله في اسبوع جديد. بستوا بقى في الويكند ونرجع لكم يوم الاحد ان شاء الله.
2: ان شاء الله يوم الاحد نقابلكم تاني في نفس الميعاد دايما المتعودين عليه من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. معاكم فانا امام ويوسف التهامي دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في على الراديو. ابتدوا يومكم بمود مختلف.
0: ده البوفيه بتاع
2: وصباحكم زي الفل بالظبط كده.
0: صباح الفل.
3: عمرو دياب حبيتك اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً، تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً، حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً، ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً، بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطارب. لا لا، هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقل، الحنجرة ألماز لو العرب
1: يا سيدي.
2: طب قول لهم حاجة بدل الهفهافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع. قفش سكته ما بيلبسش، هو كاوتش عربيته لينج لونج.
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
5: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك.
6: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الجيش الأمريكي يعلن اكتمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران وقصف أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني.
2: القيادة المركزية الأمريكية تقول إن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وجاهزون لتنفيذ المهام.
1: الجيش الأردني يعلن أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ مصدرها إيران.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني في اتصال هاتفي مجمل التطورات الأقليمية والأوضاع في المنطقة.
1: قافلة زاد العزة رقم 246 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الري يعلن عن خطط متكاملة للتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية.
1: وزارة التعليم تحدد يوم 22 من أغسطس موعدا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
2: إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية بداية من الأول من أغسطس.
1: منتخب مصر للمبارزة يتوج ببرونزية بطولة العالم للفرق المقامة في هونغ كونغ.
2: موجة شديدة الحرارة وارتفاع في درجة الرطوبة اليوم ودرجة الحرارة في القاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير اغنية

0: دلوقتي جمعاتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف على كيف.
1: يا صباح الفل والامل معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح. تقدروا تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. قبل ما ابدأ في اي حاجة طبعا لازم اصبح على نجم نجوم المكسر ميدو منور الدنيا حركات والله بحس ببهجة وانا شايفك كده دايما كل مرة ميدو بياخدني حضن مطارات. شوف الحب والعلاقة في الاستوديو عاملة ازاي يا جماعة، حاجة جميلة والله. جماعة يعني انا جيت لكم متأخر شوية بس لا صوت يعلو فوق صوت نتيجة الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة والدنيا الساعة 11 بالليل يوم الأربع، نقول يوم الثلاث، يوم الثلاث زغاريد زغاريد زغاريد زغاريد. أنا مش جاي أتكلم النهاردة بقى على المستقبل وإن نتيجة الثانوية العامة مش هي اللي بتحدد كل حاجة، واللي ما جابش درجة كويسة يشد واللي جاب درجة كويسة كمل في حياتك. كل ده قتل بحثاً والناس اتكلمت فيه والناس وفت وكفت وعملت كل حاجة. أنا عايز أبص على الثانوية العامة بمنظور تاني شوية. الثانوية العامة دي حاجة ليها وضع غريب في حياتنا، أهميتها أكتر يمكن من دخلة رمضان من العيد. الثانوية العامة حاجة في الشارع المصري والعربي ليها تأثير خاص. كل الناس بتفرح، كل الناس بتجامل، الواتساب جروبس تلاقيها طايرة رسائل طمنونا حمد عمل ايه، طمنونا سعاد عملت ايه، شيماء عملت ايه، والنتيجة تطلع وتلاقي الناس كلها عمالة تدور. يعني تلاقي العيلة كلها اخد ارقام جلوس العيال وهي كله بيدور، مع ان واحد لو جاب النتيجه خلاص مش مشكله يعني عرفنا، لا كله عايز يعرف وكله عايز يطمن. فعايزكم تحكوا لي عن الحاله دي عندكم دلوقتي. لو انتوا عندكم حد في ثانويه عامه قولوا لي الوضع كان عامل ازاي، حتى لو مش في البيت عندكم كنتوا قلقانين، كنتوا متوترين، كنتوا واثقين، لما النتيجة ظهرت عملتوا ايه قبل كده. يعني انا افتكر نتيجتي في الثانوية العامة، الكلام ده يا زمان قوي، نتيجة الثانوية العامة دي كانت لسه النت اللي بتزعق دي اللي بالمودم دي، يا نهار ابيض، ظهرت الساعة 1:30 بالليل. وده برضو حاجة غريبة، انا ما بعرفش ليه نتيجة الثانوية العامة بتظهر في وسط الليل، وليه ما بنبقاش عارفين نتيجة الثانوية العامة هتظهر. يعني احنا بنبقى عارفين دخل رمضان يوم ايه من السنة اللي قبليها الا الثانوية العامة. الثانوية العامة بنحب دايما تبقى مفاجأة، يعني هي الثانوية العامة كده سسبنس، يعني ما تلاقيش تقولك النتيجة هتظهر يوم 25/7، لا ما بنقولش كده، ما بنحبش نقول كده، احنا بنحب نفاجئ الناس. يعني انا قريت المقالة قالت لك النتيجة يا الاربع الاوائل والخميس النتيجة تعلن، ايه التلب الليل. بنحب كده نخلي فيه اكشن في الثانويه العامه، مش النتيجه خلصت والطلبه، لا لازم في الاخر بقى نديها حته اكشن كده، ان لا بيك ولا عليك تلاقي فجاه النتيجه ظهرت. فسؤالي النهارده كلمونا عن الثانويه العامه، ايه احداثها معاكم، فرحتوا، بعتوا رسائل، جروب العيله عامل ازاي. يعني انا ما اعرفش يغلب، يمكن اغلب العائلات المصرية يا إما عندهم في العيلة يا إما عندهم حد صاحبهم عنده في العيلة حد عنده ثانوية العامة، وكله عايز يعرف، يعني كله عايز يعرف، وبتلاقي نفسك بتعمل اتصالات تليفونية بناس بعيدة قوي. هو محمد كان السنة دي في ثانوية عامة عمل ايه، طمنونا، الحمد لله نجح، ألف مبروك، جاب كام، نجح دي يا جماعة ما حد يسأل ويتقال نجح وانت تقول جاب كام واللي ترد عليك قالك نجح، ارجوكوا اقف. ارجوكوا اقف، هم خلاص هم يعني مبسوطين قوي ان حماده عدى، لا هم مش عايزين اكتر من كده. خلاص. فالثانوية العامة يا جماعة والله ده ماهر بيصبح عليا من امريكا، صباح الفل، صباح الفل يا ماهر. اول رسالة جت لنا من امريكا، ماهر قاعد سهران بالليل في كاليفورنيا وقاعد بيصبح علينا، يا صباح الفل علينا. ميدو عايزين نعلي الريتم النهاردة عشان ايه؟ في ناس فرحانة واللي زعلان معلش حقك علي تعوض المرة الجاية. يلا ميدو، يلا اطلع ميدو، يلا.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجابتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نهو طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عاد.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006 وبنكمل كلامنا على الحالة بتاعت الثانوية العامة. الثانوية العامة السنة دي الصراحة في كوميديا. أنا شفت كمية فيديوهات وريلزات طلعة على الثانوية العامة ضحك بس بأمانة. مادة خصبة للكوميديا. الناس عاملين حاجات السنة دي لا لا لا لا. واللي عارفين فيها ان هم شباب صغير عاملين اللي هم الولاد اللي لسه مخلصين الامتحانات وهم جايبين يعني ايه درجات مش قد كده بس اخدين الموضوع بشكل كوميدي. لا في يعني ابعتوا لي كده الحاجات الكوميديه اللي انتوا بعتوا لي ان انا شفت حاجات. انا امبارح بالليل فضلت سهران على عمال اتفرج على الفيديوهات دي عمال اضحك بس وبصوت عالي وكنت قاعد لوحدي في البيت اللي هو لو حد معدي هيقول في واحد مجنون.

محمد سمير كنفاني منور كنفاني بيقول لي انا الحمد لله خلصت ثانويه عامه من سنتين زهقان جدا اعمل ايه دلوقتي يعني طب يعني اكيد اكيد كنفاني مش عايز ترجع ثانويه عامه يعني انا لو ادوني فلوس الدنيا كلها ما ارجعش ترجع ثانويه عامه ميدو لا مستحيل اه مين بيقول لك مستحيل مش حد يرجع ثانويه عامه كنفاني خالص يعني انا بقول ثانويه عامه دي هي اكتر سنه دراسيه فيها ضغط على البني ادم الحياه عامه فيها ضغوطات لكن كميه الضغط اللي ليه علاقه بالدراسه والامتحانات ده بتاع الثانويه العامه اسوأ حاجه في التاريخ ما فيش بعد كده فانا لو ادوني فلوس الدنيا لا يا عم انا مش عايز انا زهقان انا هبقى مبسوط وانا زهقان الاستاذ اسماعيل بيقول صباح الفل والتفاؤل والامل يا حوده لحظه قبل ظهور النتيجه الثانويه العامه دي اشبه بلحظه ما قبل تسديد ضربات الجزاء سلام لمنتخبنا في كره القدم يعني الجو بيبقى مكهرب قوي انا اعرف ناس ابنهم نجح فوالدته علقت نور في الشارع كله وجاب الدي جي وكراسي ومعازيم وحاجات ساقعه ورقص وانبساط كانه فرح بالظبط موضوع الثانويه العامه ده صعب قوي واشبه بمفترق الطرق اما يمين واما شمال والله احنا كنا عايزين نعرف فين العزومه دي ده واضح انها كانت ليله حلوه بس لا انا مختلف في موضوع ان هي مفترق طرق انا فاهم ان نتيجه الثانويه العامه مهمه عشان هي اللي بتحدد الجامعه واللي الواحد هيدرسه وبعد كده غالبا ده اللي هيشتغل بيه لكن انا دلوقتي ما توفقتش ما جبتش الدرجه اللي دخلني الجامعه اللي انا عايزها اخد اللي انا اتعلمته من السنه دي انا يا اما اشتغلت وتعبت لكن قدراتي انها تجيب لي المجموع دوت خلاص اكمل بنفس الاداء ده اكمل في حياتي وفي الجامعه وفي شغلي بنفس المجهود دوت لو انا كنت ما بذاكرش لعبي بضيع وقت ما ده برضو خد بقى اللي انت اتعلمته ان انت طول ما انت ماشي بالطريقه دي مش توصل لحاجه مش هتحقق حاجه هتخش جامعه وهتعمل نفس الاسلوب وهتطلع برضو كده بالزق ده لو طلعت وبعد كده تخش على الشغل يا عم على قد فلوسهم يا عم ليه ما اصبر شويه بيبتدي 9 الشغل يعني 9:15 9:30 بيخلص 5 احنا نتسرسب كده ايه على 4:15 كده ما حدش ياخد باله مننا لو انت فضلت ماشي بالاسلوب ده في حياتك هتبقى بعد كده عمال بتلوم المجتمع والناس وانا ضحية الظروف والدنيا معنده معايا والكلام ده كله لا خد اللي انت اتعلمته من ثانوية العامة وطبقه بعد كده لو انت اجتهدت خد الاجتهاد ده وكمله واشتغل وربنا هيكرمك ان شاء الله لعبته ما حققتش صباح الفل عايز اكتر من كده ايه عندنا صباح الفل يا حودة يا محمود باشا مخلص ثانوية عامة من 18 سنة تقريبا ولسه الواحد بيجي لي حلم عنده امتحان ثانوية عامة يلا الحمد لله وجبت 79 ثانوية أزهرية 18 سنة ده يعني انت خريج كام ده خريج 2008 صح ده زيك يا ميدو ده دفعتك شوف انت بتقول 18 سنة انا مخلص ثانوية عامة من 23 سنة يلا نعلي على بعض بقى 23 سنة وموضوع الامتحان ده الأحلام بتاعت الامتحانات ده حاجة صعب تلاقي نفسك نايم وإن الورقة خلاص بتتسحب منك وإنت حال الربع الامتحان خبر ده امتحان مزعج ولا حلم مزعج جالك الحلم ده قبل كده ميدو حلم رزل عندي المذيع المحترم محمود عبد المجيد الله يكرمك يا رب ويخليهم لك بتقول لي انا بحبك ربنا يسعد حياتك ويرزقك من خير كل معاكم خالد ابو ده معاكم ده خالد ماشي كده اذا كان كده ماشي خالد ابو المعارف من السويس بعد اذنك يا استاذ محمود تقرا رسالتي حاضر خالد قريناها صباح الفل عليك وصباح الفل على اهل السويس كلهم حبايبنا صباح الفل عليك يا محمود انا عندي بنت اخت جوزي وبنت اخوه والاتنين جايبين مجموعة مش حلو وصعبانين عليا قوي انا متضايقة عليهم جدا انا كمان مش عارفة المفروض اعمل ايه يعني في المواقف اللي زي دي بنتصل بالاهل مبارك برضو ولا نقول لهم ايه موقف اول مرة اتحط فيه

دي فاطمة. بص يا ست كل، في الموقف اللي زي ده احنا طبعا الاهل كان نفسهم احسن من كده، بس الولاد عدوا تمام. انا من رأيي ان احنا نطيب خاطر الولاد، ان الولاد كان عليهم ضغط شديد قوي قوي قوي، حاولوا اهاليهم كانوا حاطين امال كبيرة وعريضة عليهم، بس الظروف ما يعني ما جاتش باللي هم عايزينه. فانا رأيي ان انتي تطبطبي على الولاد وتحاولوا تفرحوا وتعملوا الولاد كده عزومة صغيرة في البيت، نجمع الناس ومبروك يا ولاد، وان شاء الله اللي جاي تعوضوا في اللي جاي. وزي ما قلتلك الدنيا مش معروف فيها إلا هيحصل بعد كده. احنا دلوقتي نقول لهم يا ولاد ايا كان الجامعة اللي هتدخلوها عايزكم تشدوا حيلكم وتركزوا وتبقوا شطار فيها، وان شاء الله رب الكريم. صباح الفل يا فاطمة، اول مرة اسمعك. اسمي جهاد، انا كنت متفوقة اوفر، جبت 98.5. برافو جهاد، ايه الشطارة دي؟ بس من فترة ودخلت هندسة وكانت اخر مرة افرح. او نموذج اهو 98.5%، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ودخلت هندسة وبتقول اخر مرة كنت افرح. بتقول سلمني على اختي اسمها هنا، للأسف جابت مجموعة وحش ومنهارة، اقنعها ان كل ده اي كلام والحياة لسه فيها كتير. طب بصي يا هنا، لو انت تسمعين انا عايزك تصدقي كلام جهاد. يا جهاد هي دخلت هندسة وبتقول لك اخر مرة فرحت فيها يوم ما جابت النتيجة، وبعد كده الدنيا ايه خلاص. الدنيا فيها اكتر من كده بكتير يا هنا. انت زعلانة ان انت تعبتي واجتهدتي وكنت حاطة امال وطموحات ان انت تجيب مجموع كبير وتخش الكلية اللي انت عايزها، صح، حقك 100% ان انت تزعلي، والزعل طبيعي. لكن اللي انا باكدهولك انا واخت الجهاد وميدا هم معانا في الاستوديو، ان هو بصي هي محصله بعضها. ما هو ميدو بيقول لي ايوه حصل. المهم ايه؟ ان احنا نشتغل نتعب نجتهد، والدنيا بقى ربنا شايل لك الخير في حاجه. المهم ان انت تسعي وتجتهدي. وصباح الفل يا هنا، والف مبروك اهو، الف مبروك. ده بيقول لي والله اقسم بالله عنده، هو شايف ان فعلا الثانويه العامه كله محصل بقى. صباح الخير يا ابو قلب جميل ودم خفيف، انا كنت جايبه مجموع الثانويه العامه وما دخلت، كنت جايبه مجموع الثانويه العامه وما دخلتهاش، كان نفسي اضغط زي المضغوطين لاني بحب المذاكره والتعليم قوي ودماغي كويسه جدا، بس الحمد لله دلوقتي اخذت جائزه افضل معلم قران للسنه دي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ده في بعد كده يعني حاجة حلوة، دي أجمل حاجة والله. ربنا يكرمك أو يكرمك على اللي انتوا بتعملوه الشغل بتاعكم. عندنا مش فرقة 70 80 90، الجدع اللي فريقه بيلعب دوري الأبطال. يا سلام، بدأنا الميمز بدأت تنزل. أيوة عندك حق والله، الناس دي ده بيقول لي شكر. صباح الخير، صباح النجاح والسعادة يا محمود، الحمد لله نجح الأسد اللهم لا حسد. كنت بدعي ربنا وأقول يا رب ابني يفتكر كل كلمة سمعتها، خفت اعتمد على مذاكرته نروح في داهية. كل خير، دي مرحلة مش اخر الدنيا، المهم نتعلم ونطور نفسنا عشان سوق العمل مختلف تماما. دي فاطمة، مبروك يا فاطمة على نجاح ابنك، وواضح ان انت فرحانة وان الولد كان يعني كان ايه مش مديكي اي احساس بالامان، بس الحمد لله قدر ولطف والولد نجح وانت شكلك مبسوط، فبرافو. وزي ما فاطمة قالت برضو يا جماعة، سوق العمل مختلف جدا جدا جدا عن اي حاجة تانية. فاحنا بنقول لولادنا يا جماعة التعليم جميل وظريف والثانوية العامة حلوة ومعلش صعبة والنتيجة طلعت ممكن ما تبقاش اللي انت عايزه، بس المهم نركز في اللي جاي. مين واحنا هنعمل ايه بقى؟ عايزين حاجة بقى كده ايه، في ضرب نار شغال، يلا اطلع ميدو فاصل ونواصل.

تمشي بالحب تقدر بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبه ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبه قبه اصل التناكه من الاخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك انا بديها فرصها مافيا مافيا مافيا مافيا

0: Mafia. Mafia, mafia, mafia. أنا مافيا. مافيا, مافيا, مافيا.
1: كلامي ليك قد التحدي انزل
2: وأدي. مجالي واسع صوتي زي عبر الرقم.
0: زي صاروخ الأرض الجو مش بهدي. هتخش معايا مكان.

0: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه،
1: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافيه مهما عملتوا ايه، واللي بيتكم من ازاز لازم تحافظوا عليه. لو شفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه.
2: مافيا مافيا مافيا مافيا.

0: Neye? Kairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم أفام الراعي لإذاعة الرسمي
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: وحتى اسمها إيه؟
5: نجوم أف أم تي في.

0: تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين كلامنا على احداث الثانوية العامة واللي بيحصل والزغريت والعزومات. العزومات غالبا بكرة، غالبا العزومات كلها بكرة. فجماعة انا موجود، عرفوني. بط ماشي، رقاق ماشي، حمام ممكن، فراخ مش يعني، لا احنا عايزين اكبر نعلة بقى يعني، بانيه وكده ما لا بلاش، عايزين بط ومحاشي وحاجات كده ونفرح كلنا. ده انا كنت قاعد بدعوي معاك وطول السنة. الثانوية العامة غني. عندي هاجر بتبعت لي، اللي بقى تقول لي يلعب فريد، بتقول لي انا اسمي هاجر. اللي مع بعوت لي برضو بتقول الجدع اللي يقعد في الساحل من جولاي لسبتمبر. الناس يعني شوف والله بجد السنة دي الثانوية العامة أخدة جزء كوميدي عالمي عالمي والله. حاجة حاجة حاجة جميلة. برضو أنا عايز أكلمكم على فكرة الربط النجاح في كل حاجة والفشل باللحظة دي، وإن إحنا نربي بقى حالة من الندم الشديد لو الدرجة ما كانتش هي، وأنا لو كنت جبت في الثانوية العامة، وأنا لو كنت عملت، وإنت لو كنت ذاكرت، خلاص خلاص خلصنا عدينا معلش. والثانوية العامة من الحاجات اللي فيها فرصة تانية. في حاجات كتير في الدنيا ما فيهاش فرص تانية، لكن الثانوية العامة نفترض ان لا قدر الله الولد او البنت سقطوا، هيعيدوا السنة، دي فرصة تانية. انا عارف زعل وحش وحاجة يعني صعبة، بس جات لهم فرصة تانية. فنحاول مرة كمان نشوف ايه اللي احنا عملناه غلط المرة الاولانية. ما هو اكيد في غلط، والاهالي ما تقوليش معاهم اصلا عامل مع ايه، لا دوركوا ان انتوا تشوفوا ابنكوا او بنتكوا ايه اللي يمشي معاها، ايه الاسلوب. لو هي في العلمي مش قد كده، طب ليه نحاول ان احنا الاب والام عايزين ولادهم يخشوا هندسة، عايزين الولاد يخشوا طب، الولد بيعمل 3 في 6 ب9، ايه هندسة مين 3 في 6 ب9؟ الولد في البيولوجي يمسك كف ايده كده يقول لك مش دي عظمة الترقوة يا عم، في بس ما فيش خالص، الولد مش فاهم. ففي حاجات كده لازم احنا كأهالي ناخد بالنا من ولادنا، هم ميولهم ايه، هم ينفعوا في ايه، هم شاطرين في ايه. واللي يخش يقول لك اصل ادبي، ماله الادبي، ماله الادبي، ما هو زي الفل والله، ما دي مواد والدنيا ظريفة وبيطلعوا حاجات وفي كمية كليات في أدبي رائعة، إيه المشكلة يعني؟ هو لازم يطب يا هندسة. والناس التانية بقى اللي ربط النجاح بتاع كل حاجة، نجحت في الثانوية العامة أنت كده مستقبلك مضمون، ضحكوا عليك. أنا آسف معلش، أنت في لحظة نشوة فرح وانتصار، بس إيه خدها مني كده. لا يا حبيبي، يعني أنا كان لسه ولد بيكلمني بقى حاجة بيقول لي خلاص خلاص I'm free، انا حر. قلت له ايوه انت حر صح. قلت له اصبر افرح بالنتيجه وكده، بس هو تفتكر ان هي خلاص كده، لا مش خلاص خالص. المشكله يا محمود طلاب الثانويه العامه خايفين من النتيجه، مش عشان المجموع فارق معاهم، اكيد هو بيبقى فارق، لكن عشان نظرات الناس وكلام القرايب والشماته اللي بتوجع، الخوف من النتيجة ده أكيد، لكن للأسف معظم الطلبة عندهم خوف من الشماتة اللي حواليهم اللي بيراهنوا على فشلهم. في ناس كده كتير. المسج دي يعني مرعبة بالنسبة لي، إن أنا عشان أخلي شاب صغير وشاب صغيرة هم كل اللي في دماغهم ينجحوا عشان ما يشمتوش الناس فيهم والناس اللي وحش حواليهم، يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. إن الشاب ده والشابة دي لازم يطلعوا الناس الشماتين دول من حياتهم وكبروا دماغهم ويقولوا هم حرين، اللي عايز يشمت هو بيشمت، انا مالي؟ ما احنا مش عايزين نعلمهم ان حياتهم لازم تبقى معتمدة على تقدير الاخرين ليهم بس، نظرة الناس ليهم بس، ان كده احنا بنعلمهم ان هم لما يكبروا يبقوا كل حاجة بيعملوها عشان خاطر الناس، ويبقى مركزين مع الناس قوي، والكلمة الصغيرة بتفرق معاهم وبتخليهم يغيروا رأيهم، ما عندهمش فكرة الاستحقاق، انا مين؟ صح ممكن يزعلوا من كلام الناس وبيأثر فيهم، بس ما ينفعش يبقى ده اللي بيحدد لهم مستقبلهم وهم بيذاكروا عشان كلام الناس. جميلة النقطة دي قوي قوي قوي، بس احنا ايامها كنا صغيرين وتفكيرنا محصور في مجرد الامتحان وانها نهاية الكون. صباح الفل يا صباح العسل. انت بتتكلم على نقطة ان الدنيا من الموضوع مش هيقف عند النتيجة وان ده كده. احنا ما هو احنا دورنا دلوقتي لما احنا كبرنا، ما احنا كلنا عدينا بثانوية عامة، يعني انا بفترض ان اغلب اللي بيسمعوني خلاص عدوا ثانوية عامة، كلنا شفنا التجربة وكلنا عرفنا ان الدنيا مش زي ما كنا فاكرين. ده دورنا ان احنا نكلم الشباب الصغير نقول لهم الوضع مش زي ما انت فاكر، بس الدنيا فيها اكبر من كده، سوق العمل اكبر من كده بكتير. وانا وبرضو مش عايز اتفه الامور اقول له يا عم ثانوية عامة ايه، مفيش حاجة بتفرق، احمد زي الحاج احمد. لا انا عايز اعلمه ان هو يجتهد، ان هو يذاكر، ان هو يركز، ان هو يعرف انه عليه مسؤولية، ان ده اللي هيفرق معاه بعد كده. لكن انا لو تفهت الامور خالص وقلت له مفيش حاجة فرقة، خلاص هيبقى بيتعامل، هيتعلم ايه؟ ان يا عم عادي كله محصل بعضه. صباح الفل يا محمود، عاوزك تفرح لي، انا طالب ازهر تالتة ثانوي علمي وجبت 80%. ده خالد هاني، الف مبروك يا خالد، الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك، والله فرحت لك وانت شكلك فرحان، وده اللي يهمني، اهم حاجة يا خالد عندي ان انت اللي تبقى فرحان. سلام عليك يا خالد. النجاح في الحياة افضل من الثانوية العامة وخير دليل عبد الغفور البرعي. طبعا السلام حاج عبد الغفور، كل انت يا عبد وملكش دعوة، ده وليد من فلوريدا. شفتوا وليد يا جماعة، وليد عايش في فلوريدا ولسه هنا قاعد مع الحاج عبد الغفور. واو دي رسالة. صباح النشاط والتفاؤل، اليوم اللي بصحى فيه بدري هو يوم الخميس عشان اسمع البرنامج، انا متابعة من الحل. ده بتقول لي يعني وخلاص بتقول انا كنت دفعة السنة اللي فاتوا جبت درجة مش مفيش حد في العيلة جابه، ادبي ومعرفش جبت ده ازاي، بس الحمد لله جالي تنسيق ما لقيتش كلية، بالتالي ما دخلتش السنة دي كلية، ما ينفعش ادخل خالص. ما انكرش ان الحياة كانت صعبة وحلمي ضاع، ابقى اعلامية ومكتبة. هي بتقول انها كانت ندمانة انها ما جابتش الدرجة اللي هي عايزاها، لكن بتقول ان في النهاية الحياة مش هتقف. ايوه بالظبط، الحياة مش هتقف، ونحاول ان احنا نبص لابعد من كده ونشتغل ونتعب. فصباح الخير، وصباح صباح الفل، دي امنية بعتلي بتقولي صباح الخير، صباح الفل، شكرا. اسلام بيصبح عليا، كلنا بنقول الثانوية العامة على عنق زجاجة، لو عدينا منها بتبقى الحياة سهلة. الثانوية العامة هي بيتقال عليها عنق زجاجة عشان هي من فترة الدراسة لفترة الجامعة، لكن مش معنى ان انت عديت منها لو دخلت في الكلية اللي انت عايزها او اللي انت عايزاها الموضوع بيفرق معنا، لكن مش معناها ان انت لو ما دخلتش اللي انت عايزه ان خلاص كل حاجة كده باظت والدنيا مش هتمشي معنا، ده مش حقيقي. وكم مش محتاج بقى هتمشي معنا، ده مش حقيقي. وكم مش محتاج بقى احكي النماذج، وصاحبي اللي دلوقتي دخل كان عايز طب ودخل تجارة ودلوقتي بسم الله ما شاء الله، والتاني اللي كان حقوق بعد ما كان نفسه يخش هندسة ودلوقتي محامي كبير، واللي كان الحكايات دي خلاص يعني بقت موجودة بكثرة، ان احنا دلوقتي احنا مش عايزين نبص عليها. وده اللي انا مش عايز اكمل حكايات في الحكايات دي، ليه؟ انها موجودة بقالها عشرات السنين، لكن احنا حاطين عينينا على حاجة واحدة مش عايزين نبص للحقيقة كاملة. فأرجوكم لازم نبص للموضوع بشكل أوسع من كده، ونخلي عندنا نظرة إن الحياة فيها كتير، الحياة مش مجموعة من الدرجات، الحياة مجهود وتعب واستمرارية، وإن أنت تبقى إنسان كويس وإنسانة صالحة ونطلع بعد كده أبا عظيما وأما فاضلة. مش مجرد اللي بيحدد ده مش نتيجة الثانوية العامة، في ناس جايبة نتائج كبيرة في الثانوية العامة لكن حياتها ما مشيتش زي ما هم عايزين، وفي ناس تانية كانت جايبة مجاميع قليلة وما كانش ده اللي هم عايزينه لكن تعبوا واجتهدوا وقدروا يحققوا حاجات كتير ونجحوا. فده موجود وده موجود، احنا مش عايزين بس نركز في حتة واحدة بس. ميدو والله انا انبسطت معاك يا ميدو، انا دايما باجي يشوف انت كنت بتقول لي انت بتيجي الخميس والساحل، ساحل مين يا ميدو والقعدة معاك ومع الناس؟ انا في احلى من كده، انا كنت مبسوط معاكوا جدا على مدار الساعة اللي فاتت، واتمنى لكل طلابنا اللي نجحوا الحمد لله التوفيق في اللي جاي، واللي يعني الدنيا ما كانتش مظبطه معاهم ان شاء الله يقدروا يعملوا احسن من كده، واللي داخلين ثانويه عامه شدوا حيلكم ربنا معاكم في السنه الجايه، واشوفكم ان شاء الله الخميس القادم.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا يا صباح النجوم كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. Exclusive نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف. اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح في بيان صحفي أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة.
2: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح عدم إعلان أي جهة مسؤولية عن واقعة حريق السفينتين وأن الجهات المعنية تستكمل تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
1: الجيش الأمريكي يعلن اكتمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران وقصف أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني.
2: القيادة المركزية الأمريكية تقول إن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وجاهزون لتنفيذ المهام.
1: الجيش الأردني يعلن أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ مصدرها إيران.
2: قافلة زاد العزة رقم 246 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: وزير الري يعلن عن خطة متكاملة للتحول الرقمي في إدارة المنظومة المالية.
2: وزارة التعليم تحدد يوم 22 من أغسطس موعدا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
1: إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من حملة ميتيوم صحة على مستوى الجمهورية بداية من الأول من أغسطس.
2: منتخب مصر للمبارزة يتوج ببرونزية بطولة العالم للفرق المقامة في هونغ كونغ.
1: موجة شديدة الحرارة وارتفاع في درجة الرطوبة اليوم ودرجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 39 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم FM على كيفك.
4: جديد نجوم FM. تامر حسني بنت مين؟ أغنية جديدة على نجوم FM.

0: ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

0: وحده. دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumafr.
1: Exclusive نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها بقرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 12:00 على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح في بيان صحفي أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة.
2: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن واقعة حريق السفينتين، وأن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
1: قافلة زاد العزة رقم 246 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: اعتماد تمويلة جديدة بقيمة 282 مليون جنيه لدعم مشروع البتلو لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي.
1: وزير المالية يؤكد خلال لقائه محافظة أسوان على توفير كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.
2: وزير التنمية المحلية تبحث مع محافظ الشرقية دعم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.
1: صندوق تطوير التعليم يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة عالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل.
2: وزير ري يعلن عن خطة متكاملة لتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية.
1: وزارة التعليم تحدد يوم 22 من أغسطس موعدا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
2: إطلاق فعالية النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية بداية من الأول من أغسطس.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين بعدين بعدين.

tiktok.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى اسمها ايه؟
3: نجوم FM تيفي.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح في بيان صحفي ان التحقيقات الاولية اثبتت ان الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة.
2: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن واقعة حريق السفينتين، وأن الجهات المعنية تستكمل تحقيقات للوقوف على ملابسات الحدث.
1: قافلة زاد العزة رقم 246 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزارة التعليم العالي تصدر فيديو توضيحي للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.
1: وزارة التعليم تحدد يوم 22 من أغسطس موعدا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
2: اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 282 مليون جنيه لدعم مشروعات البتلو لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي.
1: وزير المالية يؤكد خلال اللقاء محافظة أسوان توفير كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الشرقية دعم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.
1: وزير الري يعلن عن خطة متكاملة لتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية.
2: إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية بداية من الأول من أغسطس.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أهلا أهلا، يا صباح الفل، صباح الهنا والسعادة وراحة البال، الصحة والعافية والحب والعواطف كلها. صباح الفل يا بودي عبد الله، صح؟ أبو سيد؟ أبو سيد، ماشي. النهاردة أنا معاكم نجم إبراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 11900، بنتواصل على الأرض 38-35-022 وكمان على الواتساب 0155955006. وبنعيد نفس الكلام، بيت العز ده اللي بنقوله النهاردة بنعيده بس على التلفزيون يوم السبت من 4-5. النهاردة قعدت أفكر كده طول الأسبوع، قلت كنا بنتكلم في موضوع حاجة لطيفة جدا، يقولك ايه، first impression last impression، اول انطباع اخر انطباع. لا يا حبيبي، غلط. ده كان زمان ايام نينا، مساء الخير يا نينا، زمان ان اول انطباع ده يبقى اخر انطباع، لان انت بتتعامل مع الصدق شخصيا. لا في اجهزة، وبعدين النفس جميلة وبيضة والقلب ابيض والدنيا صافية، فالانطباع الاولاني اللي بتاخده بيبقى حقيقي، فممكن تقيس عليه علاقتك. انما دلوقتي لا، مش الفيرست امبريشن مش لاست امبريشن، ده انت عايز تقعد بقى حبة حلوين قوي على بال ما تحكم الحكم اللي يخليك تقدر تتعامل. فقلت الله، طب ما انا اشوف ايه اللي حصل لي في الفيرست امبريشن زمان والفيرست امبريشن دلوقتي. وكمان في الهيصة بقى اقول لكم على شوية ذكريات. عارف الواحد يقول لك ايه، جاف دماغه زن كده، زن انه ذكريات جات لي اللي هي الشغل مع المخرجين التلفزيونيين بتوع زمان. ايوه، بتوع زمان، في منهم دلوقتي طلعوا بره بيشتغلوا في محطات، المصورين، الاعداد، المخرجين، كل دول. وفي كمان الناس اللي هي بتمنتج، الناس اللي هي في التصوير. انا عن نفسي، انا مسميه نفسي انكر بالعربي، اللي هي بتاع كله، اللي هي المذيعه اللي بتعمل كل حاجه. يعني ممكن اصور، ممكن امنتج، ممكن اعمل اي حاجه. اظن مره قلت لكم، انا مره لميت عقاب السجاير، كنا واقفين وخلاص هنصور، قلت ثانيه واحده تشيل السجاير، لا اشيل عقاب السجاير، لا قلت له اهي، رحت شايل عقاب السجاير. ما بتلم عقاب السجاير، فده بيبقى حلو قوي. من اكتر الحلقات اللي هي كسرت الدنيا في الثمانينات، كنت بعمل برنامج اسمه صورة، كان بيخرجه الزميل العزيز بحييه عبد المجيد الرشيدي. عبد المجيد الرشيدي ده فنان جميل جدا جدا، وعملنا حلقة صورة، ما بنعمل برنامج صورة، وهو اللي عمل الحدوتة أو الحلقة بتاعت السجين اللي خرج وراح لأهله على سهوة بعد 19 سنة. طبعا شافوه في 19 سنة، يعني آخر 7-8 سنين ما شافوهوش. فكانت حلقة، تاني يوم نزلت أحط بنزين لقيت الدنيا الناس بتعيط، فأنا بحييه. ده برنامج صورة. بعد كده أول التسعينات بقى ابتدينا نعمل حاجة اسمها فكر ثواني واكسب دقايق. ده بقى قعد 6 سنين أسبوعيا كل حلقة 4 فقرات، وما كناش بنعلن عنه خالص، كانت الناس بتقعد تستنى نجوى إبراهيم هتعمل إيه مفاجأة، يعني أنت وبختك بقى الفقرة هي من غير ما نعلن عليها. فكان بيخرجها الله يرحمه زميلي شفيق قاسم. اللي موجود دلوقتي معايا هو جلال شاهين، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. جميل جدا جدا جلال شاهين، كان المخرج المساعد، والمخرج المساعد مجدي لاشين اللي هو ماسك تلفزيون دلوقتي، يعني أظن رئيس الكبير قوي بتاع التلفزيون. فبحييهم وبلازم أجيب سيرتهم. فبالنسبة لي أنا الحاجات الذكريات اللي هي علمت، اللي هي ايه، عارفين اللي هو التاتو، انا عندي تاتوهات كتيرة جدا في دماغي. منها مثلا ان احنا عملنا فقرة ان انا ركبت الغواصة. عارفين يعني ايه مذيعة تنزل الغواصة؟ لا، ولابسة ايه بقى؟ لابسة المقلم ابيض فازرق، يعني البحر بقى، كنت مرتبة نفسي عن كده خالص. وكانت القوات البحرية عملت لنا شغل هايل. مين كان معانا بقى خلال الرحلة الست سنين وقبلها كمان، من أول الثمانينات آخر السبعينات؟ كان معانا رائد صغنن كده لطيف جدا من وزارة الداخلية، اسمه إيه ده، يعني لو قلت اسمه دلوقتي ما عرفش بقى، يعني معروف اسمه عبد المنعم معوض، السيد اللواء عبد المنعم معوض. ده كان مسؤول على تحركاتنا، ومسؤول على أمننا، ومسؤول على اللي ناخد أوكي هننزل نصور فين ونعمل إيه. يعني مرة وقفنا كوبري قصر النيل دقيقتين. عارفين يعني إيه دقيقتين كوبري يقف؟ ما فيش حاجة تمشي عليه غيرنا. إحنا كنا بنعمل تتر لبرنامج. دي حاجة جميلة جدا، أنا بحييه وبصبه عليه وبمسي عليه، ولغاية دلوقتي هم أصدقائي زي ما يكونوا بالضبط إخواتي، يعني عيلة واحدة. فلما نزلنا الغواصة ابتدت تعمل تدي تدي حاجات غريبة جدا. أولا نزلت هي عبارة عن فتحة قد فتحة اللي هي اللي أنا قبضتها في منهاتن دي، واسعة زي بتاعة الأندرجراوند. نزلت عليها سلالم، دخلت الغواصة دي، عرضها عرض الأوضة دي حوالي 5 متر العرض، ودرجة الحرارة تحت 50. فنزلت قبها وطلعت كتكوت مستحمي. ولغاية هنا حقف وأقول لكم أنا طلعت إزاي، غير ان انا اكون كتكوت مستحمي كل ميه عرق. نطلع فاصل يا بودي، يلا بينا.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ايه مش هنتراسل مع بعضينا؟ انت ليه انا ما بعرفش افتح الاجهزه دي؟ يا نهار ابيض. تمام تمام. الغواصه هم قالوا لي ان هي اتحركت، لكن هو فيها ناس كتير تقريبا 10، منهم 4 جم عشان يتفرجوا الحركات دي، وانا بحييهم لاستضافتهم للبرنامج. كنت انا والمصور فقط. بعد كده اتشجعنا، قلنا لا غواصة تحت المية، طب ما ناخد نركب هليكوبتر فوق السماء. فبالضبط القوات الجوية كمان ساعدتنا جدا جدا، وركبت في تحريك، اتحركوا من مكان من مكان لمكان، وعملت الحديث في الطيارة اللي بيقولوها الهليكوبتر. قلنا طيب ست اللواء دلوقتي نطلع فوق القطر ينفع؟ اه طبعا نطلع فوق القطر والقطر يمشي بينا. وحكيت لكم حكاية القطر. هل انا حكيت لكم حكاية المطافي؟ ازاي عسكري المطافي بيتدرب التدريبات؟ عارفين لعيب الكرة يبقى عنده فتنس وصحته كويسة، ضغطه مظبوط علشان الحرارة والحر ما يبقاش يسخسخ زي حالتنا ولا ولا ولا. فرحت قلت عايزين نصور يعني درس كده من اللي بياخدوه. فروحنا مكان انا مش فاكر هو فين، في القاهرة في حتة كده، هفتكر الذكريات بقى. المهم رحنا لقينا وش عمارة وطالع منها طبعا شبابيك وحتة بلكونة، بس هي ديكور من وراها بيطلع النار. ركبنا السلم الهيدروليك اللي بيطلع ده، وانا لابسة ومتطقمة، وطلعنا وابتدينا نتكلم مع سيادة اللواء راكب معايا في الاسانسير ده، وابتدوا يولعوا فيها، يولعوا النار. جايبين طاير كده بتاع لا زي بتاع العربيات ده، اسمه ايه يا بودي؟ ايوه كاوتشة عربية. وولعوا فيها. المهم صورنا والنار، وحلوة قوي النار النار النار. وخدت الشريط. الحقيقة هم في منتهى الجمال وجد بقى، ويلا ومية. رحت حطيت الشريط على جهاز بتاع المونتاج. كان تقريبا الساعة 12 بالليل. بصيت كده قلت له يا شفيق، ايه ده يا شفيق؟ ايه يا جلال؟ ايه يا مجدي؟ ايه الحكاية دي؟ فين النار؟ قال لي هي ماما النار اهي. قلت له فين المية؟ قال ما المية اهي. قلت له لا لا لا لا، احنا بكرة ان شاء الله اتكلم سيادة العقيد الرائد سيادة اللواء من عمعود، احنا عايزين نروح بكرة بايه بقى؟ بكله كده. حاضر مدام نجوى ابراهيم. جات لها اوردر تاني يوم بعدها بيوم، ورحنا لبست بقى اللبس بتاعهم والجلد والخوزة وجابوا بقى ايه تقريبا 6 كاوتشات ملوهم بنزين وحطوهم، وطلعنا في وش المدفع في وش الشباك والمية على اخرها. واللي دور عليها بقى على اليوتيوب هيتفرج على منظري كتكوت المستحمي برضو. والنار طلعت بقى والدنيا عم، وانا رحت بصيت قلت لهم هايل، بس ايه وشي كده زي النهاردة محمر خالص ومش قادرة اقول لكم. كانت دي من الذكريات الحلوة قوي قوي قوي، لاني حسيت بالحاجات اللي احنا متفرج عليها، وتحيا مصر وعالم مصر والوطنية ومصر. فيها ناس لو فرض فيها قلل في عطائه للبلد حاجة هتتعوج. هي في توازن بين كل الأشخاص، جيش، شرطة، شعب، وزارات، ناس، والمصريين دايما لبعضهم. مفيش حاجة اسمها تسافر برا واحد يقولك صباح الخير ازيك اتفضل، ده لو قالك كده وقالوا لبعض كده يبصوا قوي، ده ايه ده؟ هو ده مجنون ولا ايه؟ هو شعرفك بينا؟ لكن انت هنا في البلد طول ما انت ماشي ما تتفضل.

انا شفت الفلاحة جاية عليا وحاطة على راسها اللي هو اسمه ايه، اللي اسمه ايه يا بودي، علي صوتك يا بودي، بتاع اللي فيه مية، مش صفيحة، حاجة كده حاطة فيها مية وحاطة تحتها شلتة ايه، هي دي اللي فيها المية وحاطة تحتها شلتة صغننة كده، وحاطة ايديها جنبها وماشية. والله كانت الكات ووك على بالظبط على ما اتقالت في الكتاب. ما انا كان ماشية ورفيعة وجميلة، واهلا وسهلا يا ست نجوى، اهلا وسهلا. قلت لها انت ازاي ماشية بايه الحلاوة دي؟ قالت لي تحبي تجربي. انا بقى هي قالت لي تحبي تجربي وعروقي نفرت، قلت اجرب اقدر، بص انا ماشيه ازاي وظهري مفرود. حطيت البتاعه دي تقيله جدا، يا دوبك عملت كده قلت لها لا لا لا، راحت لحقتني. صعبه جدا وتقيله مليانه ميه. المهم في الاخر الغيط كان غيط كرومب. حكيت لكم متهيألي الحته دي من كام، من سنه سنتين، ان واحنا ماشيين بناخد الباص بتاع التلفزيون والكرو كله بيبقى حوالي 13 14 شخص، لقينا كل واحد واخد كرومبا. قلت لهم يا نهار ابيض، النهارده كل واحد خد زومبا وهو ماشي. قلت لها لا يا ستي كتير دخلنا. المهم خدنا كل واحد كرومبا، من احلى كرومب كلته في حياتي. انا بحب محشي كرومب ورق العنب اي محشي، حاجه تحفه. مفيش بقى لا رشش ايه ولا مرشوش بايه ولا نناه ولا الحاجات بالطيبه دي، وده كان بالنسبه لنا كانت حاجه تحفه تحفه. وزرعين خيار وفول حراتي و و و، فقلت دي فقره جميله جدا جدا، اما اتمنتجت بقت تحفة. وعملناها في الآخر، كنت أنا دايما أقول إيه، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. فكنت دايما لما أروح أشتري أي حاجة الراجل يقول لي إيه، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، أقول له بس أرجو أنك تكون اديتني حاجات كويسة. المهم ده بالنسبة لل اللي هو الغيطان. الغيطان دي فكرتني بحاجة تانية، فكرتني بالرصاصة لا تزال في جيبي، انه كانوا الفلاحين هناك كانوا قرايبي، وكانوا في حته اسمها تفاهنا العزب، كانوا قعدنا تقريبا اسبوع بنصور، كانوا كل يوم يذبحوا لازم، والفرقه كلها تاكل والدنيا كلها تاكل. وكانت الغيطان هناك تحفه، غيطان الارض كانت في الفيوم. الفيوم بقى فول حراتي وخيار، الله يرحمه صلاح السعدان يا حبيبي، الله يرحمه ويحسن إليه. ده كان يقول يلا احنا نازلين هجوم على غيط الخيار، نلم الخيار ونقعد ناكل الخيار. وفاكرة برضو من ذكرياتي ان احنا كان المفروض في مشهد انه بيلموا القطن، والبنات اللي هي بتشتغل، انا واحدة منهم بنت عم محمد ده عم محمود، ان هي بتنزل تلم القطن. فكان كل الشغل بتاع الاستاذ يوسف شاهين ان احنا نلم الحصاد ده ونصوره. قال لك ايه ده ايه ده الزعزيع دي دي دي دي دي ايه ده. المهم نزل بتوع الانتاج لموا من الفيوم وحوالين الفيوم لغايه لما وصلوا لمدينه الانتاج، ايامها ما كانش فيه ده سنه 70. المهم لم القطن من كل الاجزخانات وحط القطن على الحكاية دي. وانا بصيت بعد ساعة لقيت القطن ظهر تاني وابتدينا نلم القطن. شوفوا قد ايه الحكمة بتاعت المخرج. بعد هذا المخرج اللي هو يوسف شاهين العالمي، اللي هو بعديه انا رحت كارلو فيفاري، رحت مهرجان كان، رحت مهرجان برلين، رحت مهرجان موسكو وانا بتاع كده. فده اداني برضو يعني خدت عدوى حلوة جميلة بوش عشان اعمل فيها شغلي. دخلت على طول على مين؟ الاستاذ صلاح ابو سيف. يا سلام، لاحظت الفرق. انا زي ما انتوا

0: فاني انا بحب اتامل وادرس وابص اشوف هو ابودي بيعمل ايه، هو يعني بينصت ولا هينام ولا مبسوط، ولا يعني الجو بتاع الشغل ايه، الاقيه مبتسم وهو ده حلقة حلوة. الفرق بين الاستاذ يوسف شاهين والاستاذ صلاح ابو سيف الاتي. استاذ يوسف شاهين يبص مثلا، كان معانا وحيد فريد يقول له في سحابه، السحابه جايه جايه جايه جاي. هو بيتأتأ كده شويه، السحابه جايه، يا قول لي هتقعد قد ايه، يروح باصص كده ايوه شوف، يقول له السحابه دي هتقعد 3 دقايق، يفضل يوسف شاهين باصص للسما، امشي بقى ويشتم الشمس وامشي يا لزقه، ايه السحابه دي لزقه، ويفضل يتجنن ويفضل رايح جاي. دخلت بقى على فجر الاسلام، جت كان اياميها الاستنزاف سنه 72، اخر 72 في الصحراء، جت بقى السحابه، الاستاذ صلاح ابو سيف، استاذ عبد الحليم نصر، ايه قال له ايه، قال له دي تاخد لها 2 3 4، قال له والله طيب. كانوا عاملين خيام وعاملين نخلة كده وكده وعاملين قاعدة لأن فيها تصوير، لو سمحت أنا عايز علبة زبادي، وراح واخد علبة الزبادي وقعد تحت النخلة أو الشجرة وقعد يأكل علبة الزبادي تك تك تك تك. قال له خلاص يا أستاذ، خلاص الحمد لله، يلا ستاند باي ناخد فاصل.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل،
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumafm.
1: جديد نجوم اف ام، تامر حسني وش الخير، اغنيه جديدة.

0: انتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا، نكمل الذكريات. يا رب ما تكونش بس مملة. تمام، ماشي الحال ماشي الحال. مرة واحنا بنصور، كنا بنصور عند اول كوبري قصر النيل من ناحية اللوكاندا دي، والدنيا حر قوي قوي قوي. كنا بنصور مع راجل بسيط خالص، فكر ثواني وكتب دقايق. المهم رد علينا وطلع مظبوط السؤال، هو صح وكسب. قلت له بقى تحب تسمع ايه؟ قال لا انا مش عايز اسمع حاجة. قلت له طب تطلب ايه؟ قال انا عايز مدفن، ما عنديش مدفن عشان لو جرى لي حاجه دفن فيه. وما ندش وراح وقع في الارض. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الراجل ده عايز مدفن وايه اللي ده بشر على نفسه. وانا ابتديت انا كمان ادوخ. والمهم انا وهو رحنا مستشفى المعلمين اللي هي جنب النادي الاهلي. مين شاف الحلقه؟ الاستاذ سمير رجب، كان رئيس مجلس اداره جورنال الجمهورية، الله يمسيه بالخير. المهم لقينا له مدفن. المهم ورا الموضوع، انا اروبا ورا الموضوع، ايه عملتوا ايه سويتوا ايه؟ جبنا له المدفن ويجي بقى ويجيب الورق بتاعه، وخرجنا ورحنا وزبطنا. ويلا يا شفيق بكرة هنكمل الحلقة. اهلا وسهلا، الاستاذ سمير رجب جاب لك المدفن وكله تمام والف مبروك وربنا يديك الصحه وطوله العمر. لا لا لا لا لا، انا مش عاوز مدفن. قلت له ليه؟ قال لا حضرتك انت خدي المدفن، انت ليك المدفن، انت روح انت في المدفن، انا عاوز شقه. غير كل الكونسبت بتاع حياته ان هو هيموت، لا ده عايز يعيش. وانا بقى اروح انا؟ قلت له برضو كده يا عم محمد، انت تديني انا المدفن. المهم طبعا خد المدفن وعدت على خير الحمد لله. في كمان حاجه جميله جدا، ان احنا رحنا عملنا حلقه في 1992، رحنا الاسماعيليه الجيش الثاني، وسمحولنا هناك ان احنا نعدي شرق القناة تبقى، ودخلنا خدنا 4x4 حوالي 50 كيلو. رحنا حتة اسمها تبت الشجرة، المكان اللي كانوا يتمطعوا فيه. ودخلنا المكان بتاعهم وشفنا السرير بتاعتهم والخزات والترموسات، الترموس بتاعهم كل حاجة، حتى البيادة بتاعتهم واللون الكاك الغريب بتاعهم ده. المهم صورنا، وكانت من الحلقات الجميلة جدا لأن ركبنا القوارب المطاطية. فأنا ببقى فرحانة جدا، زي ما أنا فرحانة دلوقتي وأنا بعمل حاجة يعني هوا، وبكلمكم عن ذكريات. وإن شاء الله يعني الذكريات دي تتعاد تاني وبحاجات حلوة. ربنا يديكوا طولة العمر ويديني طولة العمر معاكوا. وفي حاجات تانية عايزة أتكلم فيها بالنسبة للسيادة اللواء عبد المنعم معوض، أتمنى أنه هو يكون هو سمعني وشايفني دلوقتي. هو كان عقل البرنامج، وهو كان اللي بيسر الأمور. معناش الورقة اللي هي بتاعت الداخلية، ما فيش غير كده، تلاقينا شغلنا كان سهل جداً. ساعات كنا بنخلص ساعة يمكن 4. مرة بقى أنا نسيت المفتاح في الباب، المفتاح في الباب من جوه. ماما كانت عند أختي، وأنا راجع على البيت على أساس إن ماما في البيت. المهم معرفتش، كانت الساعة تقريبا 4-3 الصبح. نعمل إيه نسوي إيه؟ رحنا جري كلمنا سيادة اللواء، وراح بعت لنا المطافي. المطافي جت، لقوا جايين ايه زغرته، صحوا الزمالك كلها حريقة. وجم قلت لهم يا جماعة هتطلع البلكونة، هتطلع تنزل في البلكونة اللي على الشارع، هتخش تلاقي أوضة النوم مالكش دعوة سيبها، تلاقي الصالة والصالون، هتلاقي باب افتح لي. يا سلام. بعد ما قعدنا نص ساعة نفكر هم جم في 5 دقايق لغاية دلوقتي، اللي هي بعدها عملنا بقى حكاية يعني الحاجات الحواديت بتجيب بعضها، فدي حاجة جميلة جدا جدا جدا. عندي ذكرى مش بطالة، مش بطلت ايه انا، عندي ذكريات جميلة جدا جدا. من 97 ل 2002 كنت رئيسة قناة الأسرة والطفل، ما كنتش بسكت بقى، معايا شلة كده 80-90 نفر جايباهم يمين وشمال، ويلا نشتغل ويلا نطلع ويلا نشيل الشرايط وإن شاء الله مش عارفة إيه. وكان عندنا مكان اللي هو بيحط فيه الشرايط عشان تطلع هوا ورا بعضها بالترتيب. فأنا مرة نزلت قلت له يا نهار أبيض ده الدنيا تلج، عشان بيتلجوا الأجهزة. جبت بطاطين وجبت ساعة وجبت زرعة وجبت كل الحاجات دي، كانت علاقتي بيهم جميلة جدا جدا. مرة وانا قاعدة ودني لقطت، انا ما بحبش اتنصت يعني، حد بيتكلم تلاقيني برضو داري وشي وامشي، لكن بسمع دبة النمل. فلقيت خناقة، واحد بيحكي لواحد حاجة ولا لا. فبقول له يا وليد، هو السكرتير، قلت له هو بيتخانق ليه وبيحكي ايه؟ قال لا اصله فلان ده المخرج فلان ابوه شتمه فمد ايده عليه. قلت له يا نهار مش فايد، مد ايده على ابوه وابوه طرده من البيت وخدت العربية وخدت الطقم كله الا لازم يروح يبوس على راس ابوه ويبوس ايده. والله ما سبته لما راح بس ايد ابوه راس وبس راس، واخد معاه فول لب وزدان. قلت له هتروح هتروح عند ابوك في البلد شايل لب وزداني، خليها موز وبرتقال. وخدنا وكانت ضحك، كان جميل جدا، كان يوم حلو قوي قوي. كمان في حاجة لطيفة كنت بعملها، بتمنى ان كل رئيس مكان يعمل كده. كنت بعمل حاجة اسمها لوحة الشرف، وكان عندنا حاجة اسمها طبق اليوم، ده احنا اللي اخترعناه في الأسرة والطفل، طبق اليوم. طبق اليوم ده كنت بمشيه شهري، ليه؟ لأنه كل يوم، فكل يوم لمدة شهر يجي مخرج كان بيطلع له منه مثلا 3-4-5 آلاف جنيه. اللي ضرب أبوه ده منعت عنه ان هو شهر ما اشتغلش طبق اليوم. طبق اليوم ده كان بيمشي دوري عليهم، وكان بحط حاجة اسمها لوحة الشرف زي الشاشة كده بس بالطول، واكتب فيها. لقيتهم قاعدين مرة بيودودوا وايه ده كله وليه يا جماعة، وانا بحب قوي الاجتماعات، كل اسبوع نلمهم ونعمل اجتماع، وكل شهر نتلم كل واحد يجيب طبق، مش طبق فاضي نينا اللي عاملاه. المهم مالكوا يا ولاد، فيكوا ايه؟ قالوا ازاي حتى الساعي حطها في لوحة الشرف؟ ازاي صبح وعزت دول اهم ناس يتحطوا في لوحة الشرف؟ لانه يستحقوا، دول مش واسطة ولازم. فبصوا لبعض قلت لهم ده بيشتغل زيك زيه بالظبط، انت بتيجي تلاقي الدنيا متوضبة وياخد الشرايط ويجيب الشرايط. المهم كانت عادة جميلة جدا جدا. يا رب أطلع الشهر ده ماما نجوى تكون حطاني في لوحة الشرف. أنا على فكرة هحطك في لوحة الشرف يا أختي كميل أطلع فاصل والله عشان أنا عايزة أضحك معاه شوي. هتطلع في لوحة الشرف؟ تمام، هكتب اسمك بالكامل.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى إبراهيم، برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش.

0: على x.com/nujumfm.
1: انتوا مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا وسهلا. اخر فاصل ده صح؟ اسمع الكلام اول، لطيف جدا جدا. لوحة الشرف خلاص خدت اسمه بالكامل للرباعي. انا بشكر جدا يا 40-4-5. الله عليك يا ماما نجوى، بنستناكي من اسبوع لاسبوع. شكرا. وانا كمان والله بستنى يوم الخميس ده بفارغ الصبر او بالصبر كله. 0-6-4-9. ايه الحلاوة دي؟ انت ايه الحلاوة دي؟ ايه الناس الحلوة دي؟ الله عليكم. ذكريات خلاص، عارفين لما الواحد يجي له ضربة شمس. ضربة ذكريات جات لي فجأة كده، بس انا ممكن اعمل مثلا يعني 3-4 حلقات احكي لكم فيها. في مرة احنا عندنا اوضة قدامها حمام في الدور الثاني، دي اسمها استراحة المذيعات. استراحة المذيعات دي نخش بقى، كانت بتبقى مقفولة ومسكوكة وعشان المذيعات، وبعدها استراحة المخرجين. المهم فمرة دخلت ما لقيتش الغطا بتاع التواليت. الاخر الطرقة دي على الشمال في الملابس وفي الديكورات وفي المكياج، وبعد كده ننزل بقى استوديو 10 تحت في اول دور، فبيبقى كله ديكورات وكله هدوم. المهم ما لقيتش الغطا ده، يا جماعة ما فيش غطا البتاع. خلاص بقى مدام نجوى عديها. لا مش هعديها. تاني يوم ما لقيتش الحنفية. ما لقيتش الحنفية، بينزل من الـ من الـ من الحيطة المية. ايه ده؟ ليه كده؟ خلاص بقى ضروري بيعملوا حاجات وصيانة وصيانة. زي بعضه. المهم كده كان عندي شيفت، وكنا بنعمل بقى شيفتات بقى مذيعة الربط وبتاع. ما لقيتش باب الحمام. يا نهار ابيض، طب لو دي ممكن تسرق الحنفية، انما الباب راح فين؟ اكتشفت بقى انهم لما بيبقى في حاجة ناقصة في ديكور مسلسل يجوا يقلبونا، عشان احنا ما بنستعملهاش كتير. فدي كانت من الحاجات اللي بنقعد نتندر بيها. ايه يا جماعة، الحمام ملوش باب وملوش حنفية، انزلوا شوفوا بيسجلوا اني مسلسل المال والبنون. مش عارفة ايه الحاجات اللي بتاعت زمان الحلوة دي. مرة كمان رحنا حتة قريبة من الفيوم اسمها وادي ريان. وادي ريان ده انا متهيألي ان برنامجنا هو اللي اكتشف المنطقة. الشلالات دي وعدينا وطلعت فوقيها وكنا هنضيع. وعملنا حاجة حلوة جدا جدا، حلقة تحفة. فكر ثواني، في وادي ريان في بعدها زي بحيرة في الفيوم. البحيرة قارون معروفة، بس عند وادي ريان بعد اللي هو الأوبرج والحتت دي، بس جوه قوي برضو 4x4، ودخلنا وعفرنا ونخل كتير قوي، نخل بلح. وكان في بحيرة، البحيرة دي ملحة، وفي النص بيطلع زي بزبوزة كده هو بتطلع مية حلوة. فالمصور أصر ان هو يروح يشوف في ايه في الحكايه دي. المهم جاء واحد قال له هات بس الكوبايه، وحط له كوبايه من اللي هي الميه، ميه حلوه عذبه، والباقي كله. في بقى واحد معانا كان عنده الناس اللي هناك قالوا له دي بتشفي الجربانين. قلت له يا ساتر يا رب، ما عندناش حد جربانين. فجاي واحد زميلي قال لي بصي والنبي بس ما تقفليش السكة في وشه كده، وانا صباعي عندي صدفية ومش عارف اعالجه. قال له بص انقع صباعك، انقع رجلك وشوف كمان ساعتين ثلاثة بعد ما تاكلوا لقمة ولا حاجة. قال له طيب، عمل كده. بعدها جالي مش قادر اقول له. المهم الكلام بتاع الناس والتاني يوم أوتوبيسات من أكتر من محافظة. مش عايز أقول إن هم جربانين لأن كلمة وحشة قوي. أي حد عنده هرش، عنده أرتكارية صدفية، رجله مش عارفة فيها إيه، حساسية، أوتوبيسات وعيال صغننين ولا لا. قلت الله ده جميل قوي، إيه الحلاوة دي. بعدها عرفت برضو بقى تابع إن هم عملوا زي شاليهات. قالك الشاليهات دول شركة سويسرية جاية تتقص وتشوف إيه الموضوع. وبقينا نروح بعد سنتين رحنا، وبعد سنة رحنا، وبعد سنتين رحنا. المهم إن إحنا 6 سنين قاعدين نزن كل يوم خميس في فكر ثواني واكسب دقايق. مرة كنت مسافرة بقى، وبعدين قاعدة قدام وقلت أنا إيه حبص أشوف مين ده. المهم قلت يا أولاد في حد لفت نظري، أول مرة أعرف إن فيه منادي للطيارات. تعالى كده وامشي كده وهات كده وورا وقدام، أنا لازم أعمل معاه حديث. خدنا بعضنا وكاميراتنا شلناها وروحنا، والسيد اللواء عبد المنعم معوض ميسر الأحوال جاب لنا الأوكي ودخلنا جوه على الرانوي. هاتولي بقى المنادي. المنادي احنا ما عندناش منادي يا أستاذ. قلت له لا، اللي بيعمل كده وكده. قال لا يا مش عارف اسمك، عبد الرحيم عبد الرحمن حاجة كده. جالي قلت له أهلا وسهلا مسهلا. قال لي حضرتك أنا مش منادي، أنا ليا اسم زي كابتن طيار، أنا اسمي مارشال. المارشال ده من غيري لا تطلع ولا تنزل الطيارة. قال له يعني، قلت له يعني اللي شوية دول الهوا دول وهات ورا وزق قدام. قال لا لا لا لا، أنا معايا مع البرج وأنا معايا مع الطيار، والطيار فاهم كل الإشارات وأنا دارس. احترمته جدا وأنا بفرح قوي لما دخل جوه دماغي معلومة. كل ما أشوف حد أقول له ده شوف المارشال تحت أهو اللي بيعمل له كده وكده وكده، فرحت قوي بيه. دي من الذكريات اللطيفة جدا اللي أنا برضو ساعات بحكيها لأحفادي دلوقتي وساعات بحكيها لكم أهو. وعندي حاجات كتير، أنا جايبة شوية حاجات بسيطة قوي قوي، لكن الحاجة اللي هي فرحتني قوي حكاية المارشال. وزعلت قوي ان انا قلت له المنادي، مع ان المنادي برضو دي مهنة، مهنة حلوة يعني، مهنة كويسة جدا جدا جدا. في حاجة كمان، البرامج ما بفوتش انا في البرامج. المذيعات بتوعي شغالين كويس. كان عندي برنامج اسمه نفسيتي، يعني يا نفسيتي. فقلت لها انت تركبي القارب وفي النيل ونعمل برومو حلو كده ونتكلم عن نفسية. وكلمنا فيها مع الدكتور الله يديله الصحة دكتور هاني السبكي، أستاذ ورئيس قسم في النفسية علم النفس. فما بسيبش، المهم كله لازم يشتغل. لدرجة جات لي بقى واحدة أنا هطلع أجازة، قلت لها لي؟ قالت لي أصل أنا حامل. قلت لها والله ما عندناش أجازات يا حبيبتي، هعمل لك برنامج بكرة الصبح هنتقابل وهعمل لك برنامج. المهم دخلت عليا قلت لها أنت هتعملي برنامج اسمه مبروك المدام حامل. أشهر كلمة لأشهر دكتور، وهو نفس الدكتور في كل الأفلام. كان من أحلى البرامج. ابتدى معاها وهي حامل في شهرين لغاية لما خلفت، ولغاية دلوقتي هي مذيعة اسمها رباب الشريف، جميلة جدا وبتشتغل في برضو في المتخصصة ستيل، يعني حاجة حلوة قوي. فده من الحاجات الجميلة قوي قوي. فمرة بقى دي عمري ما انساها، ان كان اول مرة رئيس جمهورية في العالم يطلع في برنامج منوعات. كان الله يرحمه سيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. قابلت واحد، الواحد ده قال أنا عايز أقابل مش حضرتك بتعملي لنا وتقولي اوكي وحاضر وهنفذ لك طلبك، انا عايزه اقابل سياده الرئيس واسلم عليه باليد. وباليد يعني هتسلم؟ حاضر اوكي يا شفيق، هنعمل ايه دلوقتي؟ ومشي الراجل. المهم انا لسه شغاله بقى على يقابل سياده الرئيس، فكلمت الدكتور مصطفى الفقي ربنا يخليه ويديله الصحه طول العمر، ده المكتبة السياسية المتنقلة دي ما فيهاش، ما حدش لعب فيها خالص. فكلمته كانت الساعة تقريبا 11:30. أيوة دكتور، أنا كلمت سيادة اللواء أبو الوفا، وقال لي أنا برد في إيه يا نجوى؟ قلت له أنا في كذا كذا كذا، وأنا من رأيي إن دي هتبقى لفتة هايلة، كان السنة 90، ان يحصل كذا كذا ويقابل حد بسيط، وحاولت اقنعه من كل النواحي. قال طيب هشوف وابقى هنرد عليك. ففضلت قاعده، هترد عليا؟ يمكن ماما تقول لي يا بنتي نامي اهدي بالله. قول لها لا هيرد، تقول للرئيس هيرد عليك ازاي؟ لا ان شاء الله يرد. الساعه 12:10 تقريبا او 12:15 لقيت الدكتور مصطفى. الو، ايوه يا استاذه، سيادة الرئيس مستنيكوا بكرة الساعة 12 في الاتحادية. ايه؟ شكرا يا شفيق، احنا عندنا بكرة كاميرا في الاتحادية، هنخلي عم محمد يقابل سيادة الرئيس. قال لي عم محمد مين؟ ما عم محمد بخ. قلت له بخ؟ راح فين؟ قال ما نعرفش. طب احنا قابلناه في الزمالك قدام مدرسة، ده يكون هو بواب المدرسة وانا في الزمالك. طب نزلت 6 الصبح اسأل اللي كان في جمعيه هناك وفي محل كده، المدرسه دي قال عم محمد ده هو هنا، بس هو في اليوب وبيجي الساعه 7. قعدت مستنيه. قالوا يا شفيق لسه ما جاش، قالوا يا شفيق لسه ما جاش. طب حضر جلابيه ولاسه واسمه ايه شارب اسمه ايه ده اللي بيتحط ده، الكوفيه وحاجه كويسه كده يلبسها. المهم داخل علينا الساعة 7:15 كده، قلت له جهز نفسك، العربية جت، البس ده. الساعة 12 احنا كنا 11 الا ربع 10:30 ركبنا العربية ورحنا. واقف بقى الأستاذ صفوت الشريف الله يرحمه ويحسن إليه وسيادة الرئيس شخصيا، ودخل. عملنا ايه بقى؟ عمل حاجتين. قال له انا فرحان قوي قوي لحضرتك ان انا قابلتك واسلم عليه وباليد. قلت له باليد هو يا فندم بيسلم؟ قال له ايوه. ايه بقى عامل ايه؟ قال له احنا بنحبك قوي، وحضرتك جبت لنا يعني حققت لنا حلمنا وجبت لنا الاستعمار. قلت له فكله برق. قلت له يا فندم اصله العمار، العمار ايوه العمار، انا في الفاعل بشتغل في الفاعل بس دلوقتي بواب، وعندي وعندي وعندي وعندي. قال له طيب انا ان شاء الله باذن الله انت ليك مكافاه شهريه 50 جنيه سنه 90، 50 جنيه، ومتشكر جدا، سلام عليكم. وعليكم السلام. واداله 2000 جنيه. يا شفيق كامل، يا شفيق استاذ صفوت ايه؟ فنادالي سيادة الرئيس، قال لي اوعي تجيبي سيرة ان انا اديت له 2000 جنيه، دي من جيبي الشخصي، اوعي تقولي على الراجل ان هو خد مني 2000 جنيه. الحاجات دي بنديها من الوزارات، بياخد 50 جنيه، بياخد 20 جنيه، انما الا الالفين جنيه دي. فاهمة ولا مش فاهمة؟ فاهمة طبعا. المهم انبسطت جدا جدا ان الراجل خد الجلابيه واللاسه والمشعر والطاقيه وانبسط قوي قوي قوي، رايح جاي في الزمالك انا اللي سلمت على الرئيس. فدي ذكريات كل ما بفتكرها حاجتين، بفرح وبتعب، بتخيل ازاي الواحد كان بيتنطط تنطيط. انا باجي هنا اقعد اقول الكلمتين، لكن برضو بره بتنطط تنطيط وقعد ألعب مع الشباب بره ونهزر، وبزعل منهم قوي لما بيفطروا فول وطعمية وما بيسيبوا ليش بسيح لهم. بحبكم جدا جدا، أتمنى أن تكون الحلقة النهاردة عجبتكم. إن شاء الله بنتقابل كل يوم خميس على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 11900، ده التردد. وبنعيد الساعه 10 من 4 ل 5 يوم السبت، صح يا بودي؟ صح الكلام. عبد الله محمد عبد نمر التليفون، احبكم قوي وبحترمكم جدا. الى اللقاء، باي باي.
1: كنتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
0: الثانية ظهرا على نجوم اف ام،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
0: هيئة ميناء دمياط تؤكد استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة واستمرار أعمال الشحن والتفريغ.
3: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح في بيان صحفي أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة.
0: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن واقعة حريق السفينتين وأن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
3: قافلة زاد العزة رقم 246 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: وزارة التعليم العالي تصدر فيديو توضيحي للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.
3: وزارة التعليم تحدد يوم 22 من أغسطس موعدا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
0: اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 282 مليون جنيه لدعم مشروع البتلو لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي.
3: وزير المالية يؤكد خلال لقائه محافظ أسوان على توفير كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.
0: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الشرقية دعم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.
3: وزير الري يعلن عن خطة متكاملة للتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية.
0: إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من حملة ميتيوم صحة على مستوى الجمهورية بداية من الأول من أغسطس.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
4: نجوم اف ام على كيفك.

وخطر

0: استاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: هيئة ميناء دمياط تؤكد استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة واستمرار أعمال الشحن والتفريغ.
2: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح في بيان صحفي أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة.
1: مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن واقعة حريق السفينتين وأن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.
2: قافلة زاد العزة رقم 246 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: وزارة التعليم العالي تصدر فيديو توضيحي للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.
2: وزارة التعليم تحدد يوم 22 من أغسطس موعدا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
1: اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 282 مليون جنيه لدعم مشروع البتلو لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي.
2: وزير المالية يؤكد خلال لقائه محافظ أسوان على توفير كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الشرقية دعم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.
2: وزير الري يعلن عن خطط متكاملة للتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية.
1: إطلاق فعاليات النسخة الرابعة من حملة ميتيوم صحة على مستوى الجمهورية بداية من الأول من أغسطس.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: تأتي جمعاتكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقتنا الاسبوعيه حلقه اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وبعتذر طبعا ما كنتش موجوده الاسبوع اللي فات، بس اديني موجوده مع حضراتكم النهارده. بتمنى تكونوا مستمتعين يعني على قد ما نقدر، يا اما بالتكييف لو احنا في الشغل وفي القاهره، يا اما نكون بقى على البحر اينما كنا. السواحل كتير يزيد ويبارك. يعني اتمنى نكون كلنا مبسوطين وعارفين نعمل كده ريفرش شويه لفكره الشتاء لما خلص والكتمة اللي بنبقى فيها طول السنة. بتبقى عندنا بس فرصة السفر في شهرين ثلاثة حلوين. أتمنى تكونوا مستمتعين بالوقت. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، 015-59-55-1006 ده الواتساب. برحب بحضراتكم في العربيات وعن طريق النايل سات من خلال القنوات بتاعتنا، وأكيد لكل اللي بيسمعني في الراديو وكمان اللي بيشوفنا أو اللي بيسمعنا عن طريق الابليكيشن. برحب بميدو كمان مهندس الصوت معايا. إن شاء الله نقضي مع بعض حلقة حلوة. وعايز أقول إنه بشكل كبير جداً الناس بتتخيل او بتتوقع انه في الصيف ده بيحصل حاجات كتير. الصيف ده بيحصل فيه ممكن قصص حب تبتدي، ممكن صداقات جديدة تبتدي، ممكن حاجات كتيرة جدا تبتدي. بس مجرد ان بيحصل ان انت مثلا ممكن تقعد في شوية شمس، تحس ان الناس كلها بتقولك انت عملت حاجة، في حاجة متغيرة فيك. ايه ده؟ دي عملت حاجة في وشها، دي عملت حاجة في جسمها، لا دي نحتت، لا دي جملت، لا دي معرفش ايه. المتعارف عليه وبشكل كبير جدا ان عمليات التجميل، وسواء للرجالة او للستات او حتى لأي حد اتولد وفي عيب خلقي ممكن هو يتصلح، لانه زي ما ربنا بيخلق حاجة بيدي للانسان المخ ان هو يطور في الطب عشان يعرف يعالج دي. ففي الحالتين سبحان الله هو بيخلق الحاجة وبيورينا ان احنا هنعرف نحلها ونزبطها يعني. فالمهم ان اللي انا اقصده انه دايما بيكون في اهتمام بالشكل الخارجي، وده مش غلط ومش عيب خالص. لو انا عندي امكانية ان انا احسن من شكلي لنفسي في المقام الاول مش لفكرة حاجة تانية، وممكن للمقام التاني لو انا مثلا مهنتي بتتطلب مني حاجة معينة، ظروفي بتتطلب مني حاجة معينة، لازم ابقى محافظة على وزن معين، لازم ابقى محافظة على شكل معين، او حاجة مضايقاني زي ما انا قلت راجل او ست. الرجالة كمان دلوقتي ما بقاش فيه مشكلة خالص ان هم يهتموا بنفسهم اكتر بكتير من زمان، اكتر بكتير من زمان. في فيلر وفي بوتوكس وفي تكميم. كل حاجة، كل اللي انا قلته ده مش موضوع حلقتنا النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة حاجة تانية، هو هل التجميل خارجي فقط؟ يعني هل عمليات التجميل اللي احنا بنروح وبندفع فيها فلوس كتير جدا و عشان بس الشكل الخارجي؟ طب ما بالنسبة للداخلي ايه بقى؟ هو مفيش عمليات تجميل للداخل؟ اكيد فيه، اكيد في عمليات تجميل ممكن نشتغل عليها حلو جدا، وخصوصا لو انت بتحاول ان انت تخلي علاقتك في المقام الاول بربنا حلوة، انت هتلاقي ان في عمليات تجميل بتمشي معاك على كل حاجة ربنا خلقك بيها، على قلبك، على عينك، على رجليك، على ايديك، على لسانك، كل حاجة عندك ممكن يحصل لها عملية تجميل وتشوف منها أحسن نتيجة لو أنت ركزت ولو أنت حسيت أن أنت عايز تكون نسخة أفضل منك. النهاردة أنا هتكلم عن التجميل الداخلي، التجميل اللي لو أنت فعلا شايف أن أنت عايز تكون بني آدم حلو وتكون بني آدم ليك قبول وليك طلة وليك مش بس من بره. احنا ممكن نعمل عمليات تجميل حلوة جدا من برة وجوه يبقى اسفلت عادي جدا جحيم. ف أي جمال أعتقد، ومش عارفة إذا كنتوا هتوافقوني فيه ولا لأ، الجمال بيبقى الجمال اللي من جوه الأول، مش بيقولوا beautiful inside out. يعني حتى بالإنجليش دايما تتقال فلان الفلاني ده جميل من جوه ومن بر، وسبقت من جوه قبل من بر. لأن ساعات كتير جدا، وانتوا أكيد بتشوفوا في ناس ممكن يكون مش على درجة كبيرة من الجمال بس بيتعشقوا، ليه؟ عشان جوه حلو. فتعالوا بقى نتكلم على جوه ده، تعالوا نتكلم النهاردة على عمليات التجميل الجوانية اللي لازم نفتح عينينا ونفتح ودنا عشان نسمع ممكن نصلحها ازاي، وعلشان كمان احنا لينا دور فيها. هي مش هتتصلح لوحدها، هي ده شغل البني آدم على نفسه لنفسه. فتعالوا نتكلم عن عمليات التجميل دي النهاردة. 3-8-3-5-0-22 رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 في انتظاركم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عاد.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
6: بعدين بين

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبتدي حلقتنا مع حضراتكم وبفكركم بأرقام التليفونات 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. وبنتكلم عن أنا سميتها عمليات تجميل لأن هي في الآخر بتخلي الشخصية حلوة، بتخلي الناس تشوفك شخص حلو، فسميتها عملية تجميل. بس احنا نقدر نقول هي عملية شغل واجتهاد وتطوير في المقام الأول، لأنه محدش هيحبك أكتر ما أنت تحب نفسك، ومحدش هيبقى عايز يشوفك أحسن حاجة في الدنيا غير باباك ومامتك ونفسك. عشان كده بيبقى دايما شغلنا لنفسنا شغل مهم، ولما بنشتغل صح ولما بنراعي ربنا في كل حاجة وإحنا بنطور من نفسنا، ده بينعكس بعد كده على مش بس التصرفات، على الأفكار، على السلوكيات، على أسلوب الحياة، على طريقة ردود الأفعال، على معاملاتك مع الغير، على نسبة الرحمة اللي في قلبك، على نسبة الإنسانية اللي فيك، على نسبة الغل من الآخر أو الحقد على الآخر أو تكسير الآخر أو الاستكتار على الآخر. لما بتشتغل على قلبك صح، لأن إحنا بنتولد حلوين، إحنا بنتولد اللي ربنا بيخلقه بيبقى كله حلو. مدخلات الدنيا بقى اللي بتفضل شغالة علينا بتبتدي تشكل، ممكن البيت والبيئة تكون برضو بتشكل تشكيل مش أحسن حاجة. لو الناس في البيت بتكذب، لو الناس في البيت عايشها بالفهلوة وتسمصر من ده وتاخد كوميشن من ده وتعمل، ما بقولش ان ده طول الوقت غلط او حاجة، في مهن قائمة على ده، بس انا اقصد اللي بتعلم ان انا ما بذلش مجهود، انا اكلها كده بالفهلوة. في بيوت بتبقى مش مركزة مع اولادها صح، فبالتالي بتطلع نماذج بتتعب جدا بقى المجتمع اللي هي بتبقى فيه، بيبقى شخص كده غير سوي، شخص كده بني آدم يعني يبان في الهيئة من بره انه بني آدم او بني آدم لطاف وزراف، بس هو جوه كمية السواد والكلاكيع والضلمة. انا دايما بسمي الناس دي ضلمة،

0: مؤذي بني ادم ما تعرفش تتعامل معك. معنا تليفون، هرجع اكمل لكم الفكره دي بس استقبل اول تليفون معايا. الو.
1: الو.
0: ايوه مساء الخير.
1: مساء الخير يا استاذه مريم.
0: اهلا وسهلا احمد، اهلا بيك، اتفضل.
1: ازي حضرتك يا فندم؟
0: الحمد لله انا تمام، انت عامل ايه؟
1: الحمد لله يا فندم.
0: اتفضل انا سامعاك.
1: هو الحقيقه انا اتكلمت قبل كده تقريبا، كان الموضوع متشابه جدا. يعني اللي هو اللي هي فكره التنمر، ان الناس طول الوقت بتقلل من شأنك وبيقعدوا يشتموا الكلام ده. والله يا استاذ عايز اقول يعني الموضوع ده بيرجع تقريبا مفيش وعي او مفيش ثقافه اصلا. يعني احنا ليه وبالذات في الفتره دي الموضوع زاد عن حده. يعني طول الوقت بقت ناس وحشه كتير جدا، بقى في مشاكل كتير جدا. هل يعني ده وعدنا عن ربنا؟ هو اكيد مفيش تفسير تاني. يعني سيدنا محمد قال اللي هو التجميل بقى، اللي هو الحديث بالذات عن التجميل ده، اللي هو التجميل الجواني دوت. اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو قال ان في الجسد مضغه ان صلحت صلح الجسد كله، وان فسدت فسد الجسد كله، اللي هو القلب. انت قلبك كويس وقلبك حلو فدايما هتلاقيك بشوش، هتلاقيك سمح، هتلاقيك بتقول حلو. هتلاقي اللي في البيت اصلا مربيك على ان انت تقول حلو، طالما انت حد كويس ما بتاذيش حد. لكن العكس بقى، ده هو في البيت مش متربي انه يقول حلو، هو في البيت مش عارف حاجه اصلا غير انه ياكل ويشرب ويخرج في الشارع يقعد يشتم في خلق الله. ولو بص لنفسه هيلاقي نفسه هو اللي كده.
0: طبعا طبعا.
1: يعني انا يحضرني يا استاذه مريم، انا مش فاكر المقوله قوي، اللي هو الامام الشافعي قال على موضوع التنمر ده ان انت ما تردش عليه اصلا. هو اللي بيقول ده هو فيه، هو مش انت مش كده، ده هو اللي كده. انا مش بس
0: الناس اللي بتعمل اللي انت بتقول عليه ده بتبقى نواقصهم هم، بيحاولوا يطلعوها بطريقه تانية مستتره، يعني بيضايق بيها الشخص اللي قدامه. بس وانس ان اللي قدامه فاهم حجمه قد ايه، حجم اللي قدامه اللي بيحاول يضايقه ده قد ايه، ولا ما بيبقاش موجود، مش شايفه.
1: ايوه دي حقيقه.
0: ودي بتستفزهم اكتر،
1: بتستفزهم اكتر، يفضلوا يا فندم يقعدوا يدوروا طب احنا هنعمل ايه، احنا عايزين نعطل. طب مع احترام لحضرتك، انا كنت قلت لحضرتك بس كان الخط كان قطع، ان انا في معهد موسيقى لما في البرنامج او الحلقه اللي فاتت انا في معهد موسيقى.
0: أوكي.
1: انا اصلا انا بغني، يعني انا عامل اغاني وموجوده على اليوتيوب.
0: أوكي.
1: ده بيتنا، انا لازم اجي اقعد في بيتنا. هو انا مش هاجي اقعد في بيتنا؟ طب انا راح اقعد فين؟ طيب يعني لدرجه ان هم بيكرهوكي تقعدي في بيتك. يعني
0: بمعنى ايه يا احمد بيكرهوك تقعد في بيتك؟
1: ما هو بالافعال السلبيه دي اللي يقعدوا يعملوا لك مشاكل. انا كنت قلت لحضرتك قبل كده انها قريه صغيره جدا وناس كلها عارفه بعضيها وكلنا اصلا عائلات. انت لما تقعد ابنك يبقى ابن، ولو بصيتي له هتلاقي ابنه ابن عم مش عارف مين، ابن خاله مين، اخت.
0: هي فكره المجتمع اللي بيبقى متشابك قوي ده، انت ما عندكش التنفس اللي هو فيه خصوصيه حتى.
1: اللي هم الريف دول الفلاحين دول يا استاذه مريم.
0: بس هي دي مش في اوقات كتير كانت المفروض ان هي حاجه حلوه، ان الناس بتبقى عارفه بعض كويس قوي، ولما يحصل محنه او زنقه الناس بتقف جنب بعض.
1: دي حقيقه. ده بقى كان زمان يعملوا كده، لما حد يقع في مشكله كلهم يتلموا ويقعدوا لحد ما يخرجوا من المشكله ديت. ودي كانت احلى حاجه بقى، اللي هي السمات اللي كانوا متربيين.
0: اختلف الوضع دلوقتي. يعني
1: ده انا حاسس يا فندم ان احنا بقينا في عصر تاني. والله العظيم انا بقيت يعني، هو في انا قلت لحضرتك المسجد، هو في اكتر من المسجد يحصل في مشاكل؟ ده ايه ده؟ ده غياب وازع ديني. لا ده مش غياب وازع ديني يا استاذة مريم، ده غياب كل القيم. ده ضربوا بكل حاجة عرض الحائط يا استاذة.
0: طب في وقت الزحمة بتاعت السلوكيات الوحشة دي بيبقى صعب عليك ان انت تركز على نفسك وعلى بيتك وتخليك في حالك وما تحاولش ان انت تتشد لأي حاجة مش بتاعتك؟
1: الحقيقه من كتر برضه بيحضرني، مع احترام لحضرتك انا دايما تلاقيني بتكلم في، دايما احط سيره ربنا والدين في كلامي، وده مش وحش على فكره.
0: بالعكس.
1: مع لان انا راجل اصلا قلت لحضرتك انا شريعه وقانون، يعني ازهر، ابويا دايما مربينا على كده عشان نعرف ديننا. دي حاجه.

0: عشان اقدر بقى اشتغل وادافع عن نفسي، ادافع اجيب حقوقي اللي هي دلوقتي يعني اكترها راحت ومع الوقت ومع الزمن. فانا تلاقيني سيدنا محمد قال او في الحديث في الكلام بتاع حضرتك ده كثره الفتن، لما تلاقي في فتن كتير يا عم خش بيتك واقفل عليه. انا تقريبا او غالب الاوقات بعمل كده، انا بروح داخل بيتنا.
1: ده بيبقى حل وقتي مهم ومفيد، لكن على في العيشه عموما ده مسبب لك ان انت حاسس ان انت مخنوق او مسجون؟
0: لا، هو الاول كان يعني انا لما بقعد بلاقي بقعد اقول دول شويه متخلفين، طب هم خلاص انا ايه، خليني مع ربنا اصلي ركعه اقرا قران، انا بخرج، انا بقول حاجه، انا بغني بحاول اخرج نفسي من المود اللي انا بتحط فيه.
1: انا عايز اسمع قبل ما نقفل.
0: ايوه فهمت معاك.
1: انا عايز اسمع قبل ما نقفل، انا عايزك تغني، عايز اسمع الصوت، انت قلتها لي مرتين، فانا عايز بقى يعني اخرجك حتى انت نفسك من المود الصعب اللي انت بتشتكي منه واسمع صوتك.
0: هو كان حاضر، هو كان الحال الاول، دلوقتي عادي بقيت اقف اضحك عليهم لان هم
1: خلي بالك عايز اقول لك على حاجه،
0: ناس جهله
1: المرحله، خلينا من غير ما نقول عليهم جهل او حاجه، مختلفين، خلينا احنا نبقى ارقى، يعني نخلي المسميات دي بقى غيرنا يطلقها عليهم. خلينا نقول ان انت لما بترتقي باخلاقك وبيبقى فيه سمو كده في الاخلاق وما بتدخلش نفسك في مشاكل قليله او تسحبك لتحت وتقل منك، انه ده بيخليهم هم نفسهم يبقوا متضايقين منك وانت بتشوفهم
0: ايوه
1: قليل، يعني بتشوف المشكله قليله، اللي هو ما بتاخدش من اعصابك حرقه الدم الكبيره دي.
0: الاول كانت بتاخد مني، كانت بتاخد طاقتي، وكانوا بيستنفذوا طاقتي طول الوقت.
1: عارف ليه؟
0: العصبيه.
1: عارف ليه؟
0: عشان
1: انت ما كنتش فاهم في الاول.
0: ما كنتش فاهمهم. كنت
1: لما بتفهم ان الشخصيه دي نواقصها كذا وكذا وكذا، بتلاقي فجاه لما بيجي بقى يعمل نفس الـ الحركات معاك، اللي هو بس يا ابني اجري من هنا، يا بس بس بس امشي، بس يا بابا، انت من نفسك كده بتحطه في حجمه.
0: بس يا بابا. ايوه، هو الاول كان بيستنفذ طاقتي، لان انا الحقيقه انا كنت ببقى موجود في القاهره، انا بقول لحضرتك قبل كده المكالمه الاخرانيه دي اللي هي بتاعت الغيره تقريبا، انا كنت قاعد في القاهره بالعشر سنين، فبجي اقعد بحس ان انا ضيف، فلما فضلت بقى بعد وفاه والدي ووالدتي
1: الله يرحمهم
0: يا فندم، شاكر جدا، فلقيت اكتشفت بقى حاجات كتير ما كنتش واخد بالي منها، فقلت بقى لا، طالما هم بيقعدوا يتفننوا كده ان هم يوجعوا في قلبي ويوجعوا لي في دماغي، هو فين انا
1: خليهم هم يتشغلوا بيك وانت تشغل بنفسك بس.
0: انا الحمد لله يعني انا متشكر جدا اصلا ان انا كلمت حضرتك تاني،
1: نورتني،
0: انا متشكر، وانا نفسي اغني لك، بس المشكله ان انا تعبان برضو، صوتي واجعني.
1: طب هتغني ايه وانت تعبان، ولا مش عايز تغني؟ انا مش عايز اضغط عليك،
0: في مناهده الحقيقه برضو، يعني هو كمان الجو حر جدا.
1: طب خلاص.
0: لا والله يعني
1: خلاص التليفون التالت بقى، يعني ده تاني تليفون لينا مع بعض، التالت بقى لما تكلمني ان شاء الله نبقى
0: حاضر والله
1: هسمع صوتك.
0: بس يعني انت كل يعني كلك ذوق بجد
1: يا رب يخليك، يا رب يخليك، ما تحرمش منكم ابدا، وربنا دايما يديك البصيره والحكمه.
0: ربنا يخليك ان شاء الله المره اللي جايه باذن الله،
1: باذن ربنا ان شاء الله. مين عارف، مش يمكن يكتشفوك هنا، بدل ما تبقى بتغني على اليوتيوب تيجي بقى تكسر الدنيا في القاهره.
0: هو الحقيقه الاغنيه موجوده، والله نفسي اعمل اي حاجه مع نجوم اف ام، الاذاعه المفضله بالنسبه لي، يعني اكتر حاجه بحبها.
1: طب ان شاء الله المره الجايه لما تسمعنا صوتك ونشوف.
0: ماشي يا فندم،
1: شكرا، ربنا معاك، ربنا معاك، ميرسي قوي قوي، ميرسي. تطبيق الكلام اللي انا كنت بقوله دلوقتي معاه في التليفون، هي فكره انه هرجع تاني دايما واكد على جزئيه الوعي. كلمه الوعي دي الواحد لما فهمها، يعني زمان كان يقول لك ايه، الوقايه اهم من العلاج. الوقايه دي بتيجي من ان انت في وعي بالشيء، وعي بالشيء، فبيخليك لو مرض، لو عيب في الشخصية، لو صفة مش حلوة، لو أسلوب، مجرد أن أنت بتعي حجم الحاجة الحلوة في الوعي بالشيء والحاجة الوحشة بعدم الوعي بيه، أنت من نفسك بتغير حاجات كتير جدا. فكرة أن أنت تبقى عارف وتشتغل على نفسك في أن أنت، خليني اقولها لكم بطريقه تانية، في ساعات بنحاول نجتهد ومخنا يشتغل اكتر وندخل كل المعطيات بتاعت ان البني ادم ده بيعمل كده ليه، طب هي البني ادمه دي عايزه ايه، طب هو الغل اللي طالع منها ده ليه؟ وده بيأذي عمال على بطال ليه؟ لما بتبص كده وبتشوف بتحاول تفهم الشخصيات دي ليه من جواهم مش عارفين يبقوا حلوين حتى لو هم أمارات من بره. يعني في ناس على فكرة حقيقي بتبقى زي القمر في الشكل وناس شيك ومستويات اجتماعية، بس في من جوه حاجة ما تزبطتش، في من جوه حاجة ناقصة ناقصة ناقصة. وانس ان انت اللمبة دي نورت وعرفت ده بيعمل كده ليه ودي بتعمل كده ليه، انت بتعرف تتعامل بشكل فيه سمو ورقي ونضج تتحسد عليه. انت نفسك بتقعد تقول هو انا هنا اتصرفت كده ازاي، انا كان المفروض ارد هنا بالنسخة القديمة بتاعتك، انا كان المفروض ارد هنا كذا كذا. وبعدين تلاقي انه ساعات عدم الرد ده سمو، وساعات عدم النزول لمستوى مشكلة مش بتاعتك ومش من مستواك خالص حكمة، وعدم الرد بالاسلوب المش عارف ايه المتوقع بتاع النسخة القديمة بتاعتك ذكاء. فبتحس ان انت انا مبسوط كده، انا مرتاح كده، اللي قال الإعلان ده ما كانش غلطان، أنا مبسوط كده، أنا مرتاح كده، كان إعلان ولا كان مسرحية. فبتحس أنه أنا في سلام نفسي، مش عايز بقى الأورة بتاعتي ومش عايز البابل اللي أنا فيها دي يدخل لها شك الدبوس. ده بقى الحالة اللي أنا بقولها دي بتستفز وبتنرفز وبتحرق دم اللي عايزين يجروك بقى، تعالي تعالى هنا في مشكلة نتخانق وطلع بقى أوحش ما فيك وقول واغلط في الكلام، شفت غلطه عمله خليهم وراك، الناس دي وراك وبعيد قوي وربنا معاهم ويعينهم على نفسهم، وامشي انت قدام في سلامك وتطويرك وشغلك الحلو على نفسك وشغلك الحلو على قلبك، وسيب الناس دي في الضلمة بتاعتها لأن دول هيفضلوا كده أو ما وصلوش للمرحلة بتاعت ان هم يحبوا نفسهم ويشوفوا نفسهم في حتة احلى في شخصية اجمل. فبالتالي حتى الناس لما تشوفهم تقولهم انت اتغيرت على فكرة، تصدق انت كنت زمان مش بطيئك، انت كنت زمان وحش جدا، انت كنت زمان مؤذي، انت كنت زمان غيور حقود كاره خلي الناس هتسمعها على فكرة، انت كنت زمان عصبي وبتقل ادبك، انت كنت زمان اناني قوي ما بتفكرش غير في نفسك. خلي الناس تيجي اللي تقولك لما هتشتغل صح، الناس اللي هتيجي تقولك انت اتغيرت وللاحسن. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه موجودين معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه بنكمل مع حضراتكم فكره عمليات التجميل الداخليه اللي المفروض نكون بنعملها. بس خلوني اقول لكم عشان بس ما حدش يفتكر انه احنا اللي شاطرين مع نفسنا، لا، بس في لحظات في الحياة يا إما لحظات الانكسار جدا جدا جدا، هنا ربنا بيتدخل عشان يخلي ودنك تسمع صوته أكتر. وهنا بتبتدي لو أنت مستعد، لو أنت النهاردة في لحظة الانكسار أو لحظة الإحباط أو لحظة أيا كان، هي ما بتبقاش لحظات مليانة يعني فرحة وكده، لا، هو التجربة هي اللي بتعلمنا في الحياة عموما. فبالتالي في لحظة كده، في ثانية بتحصل انه هنا ربنا بيراهن ان انت هتشتغل على نفسك معايا، ايدك بايده في شخصيتك، هو هينور لك حاجات، بس عليك ان انت تبقى ذكي والالارم بتاعك والانتنة بتاعتك تبقى شغالة. فبالتالي لما هو هيقول حاجة انت هتسمعها، لما هيوريك حاجة عينك الحقيقية هتشوفها، لما هيحسسك بشيء هتحط نفسك مكان الآخر حتى لو مش في حياتك. يعني لو شفت ظلم مش هيعدي مرور الكرام، لو شفت رحمة مش هتعدي مرور الكرام، هتبتدي تشوفها بعيون أخرى. هنا عملية التجميل الداخلية بتبتدي، هنا الشغل الصح بيشتغل. صدقوني. معنا تليفون، معايا ليلى. ألو.
2: أي سلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: ازيك يا مريم؟ اولا خدت زعلانة منك عشان ما جيتيش الاسبوع اللي فات.
1: انا اسف. ايوه انا عرفت حضرتك. ازيك عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟
2: وبعدين بتقولك لو سمحتي لما تحدي تعتذري تاني قولي هتعتذري، لان هي فضلت قاعدة ساعتين ما بتتحركش من قدام التلفزيون.
1: حقك علي. بس انا كتبت والله عندي على ال، حاضر، هبقى هبروز الموضوع اكتر. حاضر.
2: لا ما عرفناش والله. وفضلت
1: انا دايما بكتب على الاكاونت بتاعي في الستوريز بتاعت الانستجرام اللي هي الاكاونت الشخصي، انا بكتب لما بكون مش جايه بكتب على الستوري بتاعتي، فانا اسفه. سلميلي عليها جدا جدا، ويا رب تكون مبسوطه النهارده وبتشوفنا اهو.
2: طبعا بقول لك هي قاعده من الصبح من اول ماما نجوى.
1: يا حبيبتي
2: احنا متابعين كله زي ما انت.
1: يا حبيبتي يا رب يخليها لك يا رب، ودايما يبقى قلبها فرحان.
2: هي النهارده فرحانه بالموضوع جدا.
1: اوكي.
2: وبعدين بقول لها ايه يا خلود، ايه رايك اعمل مداخله النهارده؟ قالت لي اعملي مداخله، ولقيتها بتشاور لي على بقها ان هي عايزه تعمل عمليه تجميل. فبقول لها ليه؟ ايه يا توته؟ قالت لي هو الانسان من جوه الصح ان هو كويس ومبسوط وكل حاجه كويسه، لكن الناس بتبص على الظاهري اكتر دلوقتي. فاهمة قصدي؟
1: حضرتك وطي التلفزيون احسن عشان تسمعيني كويس.
2: وطي التلفزيون يا خلود. حاضر هقول لها هي قاعده بتتفرج، انا خرجت بعيد اهو.
1: ماشي حبيبتي. اوكي.
2: فهي الفكره.
1: هو على فكرة المشوار اللي أنا بتكلم فيه النهاردة ده مشوار صعب. اوعي تفتكري إن أصحاب الناس اللي بتبقى عايزة بتطور من نفسها وترتقي وتبقى في حالة نضج إن الحياة بتبقى سهلة عليهم، يعني بالعكس.
2: لا أنا معاكي إن الإنسان الواثق من نفسه وعارف هو إيه كويس مش محتاج يعمل تجميل خارجي.
1: صح. ممكن نقول صيانة مش تجميل بس صيانة، يبقى راضي بكل حاجة فيه، فبالتالي بنعدل حاجات بسيطة.
2: بالضبط، يعدل حاجات بسيطة، لكن ان هو يغير من الشكل دي بقت صعبة قوي. يعني الواحد بيتفرج على ناس زمايله ودفعتي، انا ما بشوفهم بستغرب من شكلهم.
1: اتغير
2: الملامح متغيرة، التقطيع متغيرة. يعني منفعش انا ممكن اضبط حاجات بسيطه بس وخليني من جوه، اصلا مش هعارض الزمن، انا مش هعارض الدنيا.
1: صح.
2: ما ينفعش ابدا يعني، انما لو عايز حاجه بسيطه ماشي، لكن التغيير ده اللي الواحد بيشوفه لدرجه ان انا بشوف ناس النهارده
1: ما تعرفيهاش
2: شبه بعض.
1: وهو انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه استاذه ليلى، ولا ان انت تعملي حاجه اكسترا قوي بشكل يبقى اللي هي عاملاه في نفسها ده، ولا ان احنا نهمل في نفسنا برضو بشكل صعب. لا يعني الاهتمام الوسطي ده بيبقى مهم جدا.
2: ما انا معاكي، فده بيعتمد برضو عليه على الثقة في نفسه.
1: صح.
2: الانسان اللي واثق انا عجزت وعندي حبه حاجات من هنا، بس انا عارفه ان ده الزمن وده هو ده سني، واثقه من روحي. ايه المشكله؟
1: صح
2: ايه المشكله ان هو يبان عليا انا برضو ما زلت من جوه الشباب اللي هضحك وهزر واخرج والعب وارقص واعمل كل اللي انا عايزاه؟
1: عندك حق،
2: مش بالقى. فدي مهمة. لكن أنا بقى بقول لو خلود بقى هي اللي بتفكر في كده، قالت لي لا، الناس بتبص للشكل أكتر من الداخلي.
1: الناس السطحية يعني بس الناس اللي بتدور على على على يعني قيمة في حياتها، وإن أصحابها اللي حواليها يبقوا بمعادن مختلفة. ما يعني أولا أنت لما بتحبي حد وبتصدقيه بتشوفيه أحلى الناس،
2: أكيد.
1: حتى لو هو ما عندوش القدر الكبير من الجمال،
2: أكيد طبعا
1: القلب هو اللي بيحبب الناس فيكي.
2: بالظبط، بدليل انك انت ممكن تشوفي حد شكله وحش قوي وبعد ما تقعدي معاه شوية بتحسي انك حباه وشايفاه جميل، شايفاه بعيونه.
1: ما انا عشان كده بنرجع نقول ربنا ما بيخلقش حد وحش، هو بيخلق حتى في الناس اللي عندهم اختلاف في نسب الجمال، بيبقى من وراها في درس عايز يوصله للباقيين، وبيخليكي برغم كل ده تشوفي ان الشخص ده حلو
2: جدا. ده انا ساعات بتقعدي مع حد فعلا من اول وهله تقولي يعني ازاي مثلا الكابل ده، ازاي ده واخد دي او دي واخده ده، لكن لما بتقعدي معاهم بتشوفيه بعيونها ولا بتشوفيها بعيونه حاجه جميله فعلا.
1: بالظبط عشان بيبقى شاف الشخصيه، شاف القلب، شاف المعدن، شاف الحنيه، شاف الجدعانه، شاف النجاح، شاف الطموح. في على فكرة في بنود كبيرة جدا في الشخصية، مش كله الشكل ده بعد 5 دقايق، بعد شهر، بعد سنة، خلاص هنزهق.
2: مريم والروح، بدليل أقول لك حاجة يا مريم، أنت النهاردة قاعدة خلود بتسمعك ومتابعاكي ومركزة معاكي جدا. مش بس كده، عايزة أقول لك إن جنبها ولاد أختها مليكة ودليدة قاعدين مركزين، وهم صغيرين 5 سنين قاعدين بيسمعوا مريم.
1: يا روح قلبي ربنا يبارك لك فيهم كلهم يا رب.
2: يعني بقول لك فهي الروح، يعني كأن أنت روحك شباب ماشية مع كل الأجيال.
1: ربنا يخليك يا رب أكون كده، يا رب أكون كده. أنا بشكرك والله يا مدام ليلى جدا على محبتكم اللي دايما بتوصليها لي، وبوسيلي التلاتة دليدة وخلود ومين؟
2: ومليكة.
1: الله على الأسامي، التلات أسامي أحلى من بعض، سلميلي عليهم جدا جدا.
2: الله يخليك.
1: ميرسي يا حبيبتي أوي.
2: بالمرة علشان ما تزعلش بنتي التانية.
1: مين؟ اسمها إيه؟
2: ولاء.
1: سلميلي عليهم كلهم.
2: الله.
1: مرسي يا حبيبتي، مرسي جدا جدا. شكرا. مع السلامة.
2: مع السلامة.
1: يعني تكملة للكلام اللي كنت بقوله مع حضراتكم، فكرة أهم عملية تجميل الإنسان المفروض يعملها عملية تجميل القلب. القلب ده لو اشتغلنا على كل جزء فيه، على الجزء اللي يخلينا نعرف نبقى مش بس متسامحين، نبقى متفهمين، يبقى العطاء عطاء بدون مقابل، القلب اللي بيعرف يسامح وما يفضلش شايل، القلب اللي بيعرف يقدر اللي قدامه ويقدر وضعه وحالته النفسية فيغفر، القلب اللي بيعرف يرضى. والرضا ده بجد يعني رمانة الميزان بتاعت الحياة كلها. القلب اللي بيعرف يأخر نفسه في سبيل سعادة ناس تانية، أو يعني مصلحة ناس تانية تخصه أو تهمه. القلب اللي بيعرف يحتوي. القلب اللي بيعرف يسند. القلب اللي بيعرف يحب في العموم. القلب اللي بيعرف يتبسط بأقل حاجة، مش لازم بالفلوس الكتيرة. القلب اللي بيعرف يشوف ويخلي بقى العين هنا كمان يتعمل لها عملية تجميل، اللي بيعرف يشوف الجمال في كل حاجة. القلب اللي بيعرف يدي أعذار، اللي بيقول هو ميدو النهاردة عمل الحركة دي ممكن يبقى مثلا كان عايز يسافر في الويكند بس قعد، ممكن يكون عنده كلاش صغير في حاجة تانية في حياته، ممكن يكون مش عارفة آخر الشهر ففلوسه مش عارفة إيه. مجرد انك بتعرف تحط بس شوية حاجات كده جنب بعض، فبالتالي انا مش زعلانة من ميدو، انا مقدرة اللي ميدو فيه عشان انا ببقى فيه وغيري بيبقى فيه، مش واقفين لبعض على الواحدة. لو القلب تعمل له عملية التجميل دي، انت بتروح من حتة من مستوى كده في الحياة وفي النضج وفي التعامل وفي كل حاجة، انت بتروح من المستوى ده فجأة بتلاقي حاجة بتعمل لك أبجريد جواك، انت مش عارف جه منين، انت مش عارف جه منين. فجأة بتلاقي نفسك وانت بتصلي بتدعي الناس ازياك اهديهم يا رب، فجأة بتلاقي نفسك سواء في الجامع او في الكنيسة بتدعي لحد انت بقالك 900 سنة ما شفتوش اصلا، فجأة بتلاقي نفسك افتكرت حد من حبايبك كان بيحب الحاجة جبتها له ورايح تقول له انا جبت لك ده افتكرتك. في حاجات كتير قوي لو احنا اشتغلنا على ان احنا نبقى نسخة افضل واحسن، عارف كل الحاجات اللي بتضايقك او اللي بتحاول تقدر ايامك دي فجأة بتشوفها فتفيت، بتلاقي نفسك في حالة كده سمو لو بترمي ورا ظهرك وبتكمل حياتك عادي، لان انت مش فاضي تعطل نفسك بصراحة. خلي اللي عايز يعطلك هو يتعطل مع نفسه، بس انت بتقوم ساحب كده وماشي لقدام على طول. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

Exclusive نجوم اف ام احمد باتشان امل ضعيف اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة
0: دلوقتي. أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الرابعة عصرا على النجوم فأم.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الليبية أن مصر أولت اهتماما كبيرا بدعم الاستقرار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها.
3: رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يثمن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا.
2: وزارة النقل تؤكد انتظام كامل في حركة التشغيل بميناء دمياط وأن جميع الأرصفة والمحطات تعمل بكفاءة كاملة.
3: هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 8 سفن وتداول 49 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة ماضية.
2: رئيس مدغشقر يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بقدراتها الصناعية المتطورة.
3: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات.
2: وزير الطيران يشهد الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران بالقاهرة.
3: وزارة التعليم العالي تعلن تسجيل 85 ألف طالب لأداء اختبارات القدرات.
2: وزارة التربية والتعليم تبدأ تنفيذ برنامج وطني لتدريب المعلمين على نظام شهادة البكالوريا.
3: وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد دعم الأولمبياد الخاص ووضع إمكانيات الوزارة لإنجاح الألعاب الإقليمية 2026.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: السماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مع حضراتكم وبنكمل حلقتنا, حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي, و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. لسه بنتكلم عن, انا سميتها عمليات تجميل, بس هي عمليات شغل على النفس وشغل على ان انت تخلي كل حواسك اللي ربنا خلقها فيك تكون في احسن حالة ليها. القلب ما يبقاش فيه ضغينة, العين ما تستكترش وما تكرهش, الايد تدي ما تأذيش ولا تضر, الرجل تاخدك وتروح بيك على مشاوير حلوة مش على مشاوير وحشة وأصحاب سوء وأماكن غلط. اللسان ما يكذبش, اللسان ما يطلعش الألفاظ, وكلنا بنقول ألفاظ, يعني مش هستثني حتى نفسي يعني, بس إزاي نهذب نفسنا, إزاي نبقى بنتكلم بالصدق, إزاي ما تبقاش كذاب. الكذب ده ضعف فظيع يا جماعة. الإنسان اللي بيكذب, طب أنت يعني الناس اللي بتفضل تقول حاجات وتقول كلام مش حقيقي, لما بتيجي بعد كده تتواجه, طب ما أنت مش قد الكلام بتاعك, طب ما تكذبش, أنت كده شخص ضعيف, مش شخص ذكي, مش فهلوي, أنت كذاب. ليه تبقى كذاب؟ مثلا معايا تليفون, معايا ندى. ألو
2: مريم, عاملة إيه؟
1: أهلا يا ندى, أهلا بيكي,
2: أخبارك إيه؟
1: أنا الحمد لله كله تمام, أنت عاملة إيه؟
2: الحمد لله. أنا بصي هوصل الرسالة بس من برنامجي, كان عارفة أن برنامجي ناس كتير بتتفرج عليه.
1: يا رب يخليك.
2: أنا عايزة أوصل رسالة معينة.
1: قولي.
2: بصي أنا واحدة, أنا دلوقتي 28 سنة. أوكي
1: أوكي.
2: أنا من وأنا صغيرة حصلت لي ضربات كتير في حياتي, من دون غوصة تفاصيل, ما وقفتش عندها يا مريم وما جبتش شماعة وقلت ظروف ودنيا, ما كملتش تعليمي تمام, بس خدت كورس انجليش, خدت كورس فرنساوي, خدت كورس الماني, خدت كورس ماركتينج وبقيت شاطره فيه جدا. حفظت انا من 17 جزء قران بالتجويد.
1: حلو.
2: اللي انا عايزه اقوله ايه يا مريم, احنا نحاول مره واثنين وثلاثه واربعه في كذا حاجه,
1: برافو,
2: ممكن تقع المره دي, تقع المره الجايه, انت كده مش فاشل. هو الفاشل اصلا يا مريم اللي ما بيحاولش خالص, انت قلتيها قبل كده.
1: لا, هي التجربه بتبقى هي اللي فشلت, بس الشخص ما بيبقاش فاشل.
2: يا موس يا مريم, هو لازم خطه وخطه بديله وخطه وخطه بديله.
1: صح صح,
2: يعني نقطه ومن اول السطر.
1: صح.
2: ندي الحق, يعني مثلا ندي الحزن وقته, بس ما اقفش واجيب شماعه اقول اصل حصل لي, اصل مش عارف.
1: صح صح. حاله الضحيه دي ما تاخدش مني كتير.
2: بالظبط. لا, لو خلاص هو بصي احنا هنيجي يا مريم, ربنا رب الخير لا يأتي الا بالخير, ممكن تكون ظروف او ممكن يكون ربنا بيأهلك لحاجه انت اصلا مش عارفها.
1: صح صح.
2: يعني يا مريم انا مش عايزه حد, يعني انا مش عايزه حد ييأس ولا حد يقول انا اللي حصل لي, ممكن كان يخسر اي حد.
1: زمان كان الواحد يقولك انا لا استحملته ما حدش استحمله, ما هو ده مكتوب لك, هو كان لازم انت تعمل ده عشان تتحسن من نفسك.
2: ما حدش بياخد الا كل واحد بياخد الا البعض
1: طبعا, لانه كمان ربنا ما عندوش صدفه. اللي بيحصل لك ده مش حاصل لك ويعني بعيد عن إرادة ربنا, لا, هو اللي بيحصل لك من خير, من صعب, من تجربة, أو من شر أو ظلم, هو مقصود بيه حاجة لخيرك أنت.
2: هو يا مريم بصي, لا يعني كمان كل واحد, ياريت لو كل واحد يا مريم بجد يركز في وقته, هو يركز في قفته, هو ما يركزش يعني مين عنده إيه ومين جاب إيه ومين جاب راح فين ومين, لا أنا ركز في حياتي أنا. هو معلش يا مريم,
1: مش كتير بيعرفوا يعملوها على فكره يا ندى, مش كتير.
2: لا بس ما هو مجدي يعقوب ده ما كانش مجدي يعقوب, واحمد زويل ده ما كانش احمد زويل, كل ده مروا بخطوات, ما احنا ليه هم مش احسن مننا على فكره, من نفس الدماغ نفس العقل ربنا رزقنا بيه رزقهم بيه. صح يا مريم, يعني هو لازم الواحد يعني يبص للاحسن منه ويغير ويعمل كده, لكن مش هبص اللي هو غيرة بقى واللي هو شمال.
1: لا, في ناس بتبقى عارفة ان انت ساعات احسن منها, فبالتالي يا اما بتضايقك بالكلام وتسم بدنك, يا اما بتحاول تكسر فيك, يا اما بتحاول تشوه صورتك, يا اما بتحاول ان هي
2: بقى الكلام ده يا مريم انا هوريكوا بقى انا بقى احسن واحسن. تاخد الكلام ده واصحبت بقى.
1: بس لما بتبصي على الناس دي هي حقيقي بتشوفيهم في الحجم الحقيقي بتاعها؟ هو يعني الشخص مثلا ده او البني ادم دي لما بتشوفيهم على حقيقتهم هما ما بيكونوش خالص لا بحجمهم الحقيقي، بتشوفيهم قد كده صغيرين جدا.
2: بالظبط. واللي أبا اللي هو ايه مالي، هو اهم حاجه كمان يا مالي من قلتيها النهارده، نلتمس الاعذار للناس. يعني مثلا انا دايما مثلا دلوقتي انا رنيت على واحده صاحبتي ما ردتش، ابدل الكراسي يعني احط نفسي مكانها، يعني احط نفسي مكان ايه في اللي حصل لها ده، حصل لها ده، حصل لها ده مع اي حد،
1: خصوصا يعني لو ليها رصيد عندك.
2: اكيد
1: لازم، لان في ناس وقت الاحتياج بتبقى استاذة اختفاء، فلما يتكرر الاختفاء في وقت الشده لا دي لازم يعني خلاص.
2: لا انا خلاص ماشي. بس لو كل حد عنده رصيد زي مريم لازم نحط، يعني في ديننا قال لك التمس لاخيك المسلم 70
1: عضو. صح صح.
2: يعني هو لازم نلتمس الاعذار اي حد.
1: طب اكتر حاجه يا ندى، خليني بقى هاخدك على الاختبار، اكتر حاجه ندى شايفاها في نفسها مش قد كده ونفسها ان هي تبقى اجمل فيها، من جوه قبل من بره،
2: من جوه قبل من بره. ان لا هو مش عارفه والله بالظبط ايه، بس انا بحس ان انا ساعات بتسرع في حاجات وبرجع في الاخر اندم.
1: اوكي.
2: انا حته التسرع دي عايزه اقل منها شويه.
1: اوكي، يبقى عمليه تجميل للعقل شويه، نبقى عاقلين اكتر، ما يبقاش في تهور.
2: بالظبط، اللي هو ما بقاش اللي هو اخد القرار لا اللي هو لا نهدى كده
1: استهدي بالله.
2: ايوه
1: فهمك.
2: وانا مبسوطه قوي يا مريم بجد، وانا بتفرج عليكي على طول، بس كل مره اجي اعمل مداخله ما بتستضيفش.
1: حصلت اهي النهارده، حصلت اهو النهارده، نورتيني وشرفتيني واسمع صوتك دايما حبيبتي.
2: حبيبتي وانا بتعلم منك حاجات كتير قوي.
1: يا رب يخليكي
2: والله العظيم. انت بجد يعني انا بحب اتفرج عليكي عشان اتعلم منك، وبغير من يعني من حاجاتك الحلوه عشان ازيك كده وابقى احلى يا رب.
1: حبيبه قلبي نورتيني واسمع صوتك تاني.
2: ربنا يخليك.
1: ميرسي ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. باي باي، مع السلامه. على فكره يعني كتر الف خيركم على كل الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه، ودايما ساعات لما بقعد اتكلم معاكم بقول لكم ان عمري ما بتكلم على حاجه غير لما تكون يا اما انا مقربه منها قوي قوي قوي قوي، يا اما انا مريت بيها جدا جدا جدا. اكيد في وقت من الاوقات كانت الناس بتشوفك بعيون تانية، ويمكن كان بيبقى فيه وقت انت بتشغل بالك الناس شايفاك ازاي، بس الرصيد الحقيقي مش هنا مع الناس. يعني انا مش من انصار ان انت تقعد وتثبت وتغير وتعمل، لا لا لا لا لا لا، ده استهلاك للطاقة وللعقل ولفكرة قوتك وافكارك وسلامك النفسي. من اكتر الحاجات اللي اشتغلت فيها على نفسي انا شخصيا فكرة ان انا اللي عايز يفهم حاجة يفهمها، اللي عايز ياخد انطباع ياخد الانطباع. تمام، انا عارفه انا فين وبعمل ايه وازاي. ساعات مثلا يعني مش بس في الحاجات الشخصيه، انا بقى عندي اهتمامات غير الاهتمامات اللي كانت قديمه عندي، بقى عندي اهتمامات وانا بشكر ربنا عليها. يعني مش غريب على حضراتكم انه اكيد انا بحب الكلاب جدا وبرعاهم جدا، وبحب ان انا ما بعرفش اشوف دلوقتي، ما اعرفش، ما هو كانوا بيعدوا قدامي عادي، ما كانش فيه عندي، وكان عندنا وبنربي كلاب زمان وكل حاجة، بس ما كنتش بالارتباط ده. أنا النهاردة الحياة ممكن كلها بتتغير على أساس حالة من الحالات اللي أنا اللي معايا أو اللي أنا ممكن أكون برعيها. أنا ما كنتش كده، أنا بعترف أنا ما كنتش كده خالص، وكان الموضوع بيعدي مرور كرام. يا ما شفت كلاب متعورة، ولا ما شفت كلاب متبهدلة وعادي، ما إيه مش بتاعي، ما يخصنيش. بس في حاجة نورت، ولما الحاجة بتنور هتتحاسب. هو نورت ليه؟ ما هو خلاص انت صحيت في الحتة دي، هترجع تنام تاني ما فيهاش، ما هي انت صحيت في الحتة دي. ففي حاجة نورت وبتقولك وريني انت هتعمل ايه، انت قادر انك تعمل حاجة، حتى لو الحيوان ده مش هتشوفه تاني في حياتك، حتى لو الحيوان ده ما يخصكش، قط بقى، كلب، حصان، سمكة، ايا كان، عصافير، ايا كان. فوانس ان الموضوع نور وانت فضلت برضو وعمل نفسك مش شايف، خلاص ده قرارك انت بقى، ما يعني انت كده لا تجتهد على نفسك خالص، انت كده في ميه الترشي خلاص. لانه هي بقول لكم لحظات لحظات الحكايه بتنور، بتنور في مساعده مش الحيوانات بس، بس انا بقول دول اللي ما بيعرفوش يتكلموا ولا يقولوا ولا يعبروا ولا ولا. في ناس تانية في الحياه بتيجي وبتقول لك انا كنت محتاجه بس يعني رايك في حاجه، طب محتاجه النصيحه في حاجه وبتاع، وانت ما تهتمش ما تهتمش، بس هيجي لك يوم محدش هيهتم بيك خالص خالص. بص هتبقى بتدور، هتبقى في وسط القاهرة، هتبقى في ميدان التحرير، هتبقى في وسط البلد وناس رايحة وجاية، هتحس ان انت في الصحراء، محدش هيعبرك، محدش هيرفع سماعة التليفون عليك، محدش هيقولك انت فين، هتحس ايه ده، محدش حس بغيابي، محدش سأل فيا، هو انا ايه، كنت كيس جوافة، ده حتى الجوافة اتحس بيها، هو انا ايه زرعة، هو انا هموشة. هيحصل كده، هيحصل. فاللي بيتعمل هيتعمل، ده قانون الدنيا. بس مهم قوي بقى ان انت تبقى قد الاحتمال، لانه في ناس بتبقى لما بيحصل فيها الكلام ده بتبتدي بقى تشوف الدنيا بطريقة تانية، ودي عملية التجميل اللي انا بقول لكم عليها، بتحط كل حاجة في قيمتها، بتوزن كل حاجة بوزنها، ما بتخليش حاجة تاخد اكتر من حجمها. فهيبقى عليك بقى ان انت يعني تبتدي الاختبار ده من اول وجديد، وتعرف انت كنت مقصر في ايه في الحياة وفي الدنيا ومع الاخرين، وتبتدي تصلح من نفسك، وتبتدي تعرف ان انت كنت اناني وما كنتش جدع وكنت بخيل وكنت ما عندكش ادراك كافي بـ بـ بـ بالاخر حاسس بايه. وهنا بيجي برضو فكرة التجميل للاحساس، الاحساس نعمة، مش لازم الاخر يكلمك ويشرح لك ويقول لك ويطلب منك ويتوسل، لا لا لا لا لا، هو المفروض انه مجرد ان انت حد بيقولك بقولك ايه، بس كنت عايز منك اسمع وشوف تقدر تعمل ايه، ما تقدرش خلاص سمعت قدام ربنا، سمعت مش تجاهلت، عشان هيتم تجاهلك برضو. يعني خدوا مني الكلام ده وما تراجعوش ورايا، عشان ساعات كتير جدا جدا جدا من حب ربنا في ولاده، يعني انه بيخليك تشوف انه انت في وقت من الاوقات حصل فيك كده، ومع نفس الاشخاص حصل فيهم كده، اللهم لا شماتة يعني، بس بتحصل. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وخلونا على طول علشان الحلقة قربت تخلص, فالأهم إن أنا أسمعكم وأسمع أنتوا عايزين تقولوا إيه. معايا تليفون جديد, معايا مريم. ألو.
3: ألو, إزاي حضرتك؟
2: أهلا بيك يا حبيبتي, أهلا وسهلا.
3: أول حاجة أنا عايزة أقول إن أنا بحب نجوم سنين طويلة جدا, بسمعها من أيام ما كانت راضي وبس.
2: أوكي.
3: بس انا الحياه بقالي سنين ما بتصلش يعني.
2: اوكي, اهلا بيكي في اي وقت. المهم ان انت تبقي يعني لاقيه نفسك معانا وفي برامجنا ومع محطتنا. يعني
3: الحياه هي اللي بتصبرني على الهموم الكتيره.
2: طب الحمد لله, تصبيره حلوه يعني, كويس. الحمد لله. قولي لي يا حبيبتي عايزه تقولي ايه.
3: عايزه اقول ان الحياه صعبه شويه يعني, او كتير بمعنى اصح. لأنه أنا عندي 25 سنة. مريت بظروف كتير قوي صعبة, بدءا من والدي ووالدتي انفصلوا مني وأنا صغيرة جدا. بعد كده حسبت الظروف قبل الثانوية العامة بعشر أيام وما دخلتهاش.
2: بعدين ايه؟ معلش انا اسفه ما سمعتش الجزء ده.
3: حصل ظروف
2: ليا
3: وما دخلتش الثانويه العامه, حصل لي ارتجاج في المخ قبل الثانويه بعشر سنين.
2: اوكي.
3: وما دخلتش الثانويه العامه الحقيقه, وحاولت كتير ما عرفتش, بس قلت دي مش نهايه المطاف.
2: صح.
3: وكملت في اللي كنت بعمله. انا كنت زمان خالص, من زمان وانا صغيره لحد دلوقتي كنت بتعلم في مجال الفاشن. وبشتغل, بحاول اشتغل فيه. يعني بعمل حاجات وبرفعها على السوشيال ميديا وكده. وبعد كده بقى في السنه اللي انا حصل لي فيها المشكله بتاعت الثانويه العامه دي, كنت التفت نظري لفكره ال

0: 3D والجرافيك والحاجات دي.
1: حلو.
0: ومن وقتها لحد دلوقتي 10 سنين وانا بعمل حاجات وبعملها بواقعية ما شاء الله يعني.
1: وبتحقق لك دخل؟ عرفتي ان انت تخلقي من
0: انا مش بتحقق دخل، انا تعبت من الديون وتعبت من كل اللي بيجوالي. المشكلة انها كل الناس بتتحمس قوي اول ما بتشوفي في بتاعي، وبعد كده اول ما بتعرف ان انا مش معي ثانوية عامة بتبتدي العنصرية. وفي عنصرية كمان برضك انه انت بنت ازاي تفكري تشتغل في مجال زي ده؟
1: لا يا روحي ليه، ما اعتقدش. انت من القاهره ولا مجتمع منغلق؟
0: لا من القاهره. من القاهره.
1: اوكي
0: من القاهره.
1: طب انت يعني انت بتعرفي تعملي تصميمات مثلا على الكمبيوتر والجرافيك وكده، بس في وقت تطبيقها انت ما عندكيش الامكانيه بتاعه تطبيقها؟
0: لا انا فعليا بطبقها. يعني انا اصلا بعمل فاشن واقعي وفي الجرافيك، وانا اصلا كمان بطور لعب. يعني انا حاولت اتواصل مع اللي هو مستر بيست المعروف في الدنيا ده كلها، وكنت بعمل له لعبه وبرضك ما وصلتلوش. انا بحاول بقدم على وظايف وكلهم بيرفضوني، يقولوا لي عشان ما عنديش ثانويه عامه. يعني
1: ما هو اصل الموضوع بتاع الوظيفه وبالثانويه العامه وكده ده خلاص، يعني قصاد ان انت تقدري تعملي كل حاجه اونلاين ما بقاش خالص اخر المطاف. يعني انت تقدري تعملي حاجات برضو، يعني ممكن يكون ناقصك بس حته تفتح او حته تفهميها، فبالتالي تعرفي تسوقي حاجتك اكتر وتحققي بقى الربح بتاعك.
0: انا حاليا بجد والله، وانا بكلم حضرتك قصادي والله قصاد عيني بجد مش بهزر، بعمل شخصيه شيرين الفنانه شيرين عبد الوهاب، شخصيه حمائي، وعايزه اعمل كتاب بالبحريه حرفيا بخلصه.
1: ايوه دلوقتي انا خليني افهم، يعني انت بتعملي حاجه انيميشن وحاجات كده ولا بتعملي فاشن؟
0: الاثنين. انا بشتغل يعني بعمل كله.
1: طب خليني في الفاشن، يعني خلي الحته الفنيه انا مش بفهم فيها قوي. في حته الفاشن انت بتفصلي حاجات وبتنتجي حاجات بس مش عارفه تبيعيها؟ مش عارفه تبيعي. طب بتصوريها حلو؟
0: بالامكانيات اللي معايا والله مش حابب. بس أوكي. في حاجات انا بعملها بقدر اعملها كلها هتبقى على الكمبيوتر، يعني
1: بس انا اقصد طلعتي موديل حقيقي، يعني فستان، بلاوز، سكيرت، حاجات كده، وعرفتي تصوريهم حاجه كويسه؟
0: بعملهم على كنت عروسه عشان تبقى الشكل افضل حاجه.
1: مانيكان يعني تقصدي؟ على مانيكان يعني يبقى مانيكان واقف على
0: ما انا بعرف اعمل على ميني عروسه وعلى مانيكان كبير وعلى يعني فاهمه، وكمان على اللي هو الجرافيك.
1: اوكي.
0: وبعرف انا ممكن اعمل حضرتك ممكن اعمل لك شخصيه رقميه في الكمبيوتر تقدري تحركيها وتعملي اللي انت عايزاه. بس انا تعبت ان انا عندي مواهب مش عارفه استفيد حاجه، والديون زادت قوي الصراحه. انا تعبت حضرتك، تعبت قوي بجد والله.
1: طيب خلينا نفكر بشكل
0: بخطوات صعبه.
1: انا مقدره ودموعك غاليه. خلينا نفكر بشكل حلو ان احنا نركز في الحاجه اللي ممكن تفتح لنا باب رزق، وهي فكرة ان انت تعملي ديزاينات او تعملي موديلات وتفاصيل للهدوم. يمكن مثلا الشركات التانية او الانيميشن كده، ولو ان برضو انا بحس ان الحاجة الحلوة بتلفت النظر، يمكن محتاجين شوية اجتهاد تاني يا مريم، يمكن محتاجين ان احنا بس نعرف ايه الاتجاه اللي اقدر اخلي الناس تشوف شغلي اكتر على الاكاونت بتاعي او اونلاين.
0: بقعد اسأل AI كمان، بعرف اتفاهم مع الاي اي وبساله ايه اللي اقدر اطوره، ايه اللي اقدر ازوده، وبجدد وبشوف الجديد اللي بيحصل، بحاول اعمل حاجات معاه. وحاولت اتواصل مع ناس زي مصطفى شعبان وناس من دي واتكلم معاه، بس ما حدش اداني اهتمام.
1: طيب
0: تعبت.
1: بصي انا عايزاكي تركزي في نفسك عشان نفسك لنفسك، انا عايزاكي تركزي مع نفسك وتبتدي تطلعي اكتر على الموضه والالوان اللي جايه والبيوت الازياء العالميه بتفكر في ايه و و و وتبتدي انت تحطي ديزاين بالتاتش بتاعك. يعني اشتغلي بكل الخبرات اللي انت اكتسبتيها في الفتره اللي فاتت على حته الفاشن، لان الموضه واللبس بيكسب، وفي ناس كتير جدا ابتدت تكسب اموال كبيره جدا من الاونلاين.
0: المشكله ان انا فضلت اشتغل، انا بس كملها، بس المشكله ان انا حرفيا من اول ما النت طلع يعني واشتغل في مصر لحد 2018 وبعدها وانا مش موقفه في الفكره دي. يعني اول ما الانستجرام طلع رحت عملت حساب وبقيت بشير عليه وكل حاجه بروح.
1: هتفتح والله هتفتح، اوعي بس ان انت اوعي الاصرار بتاعك يروح منك، هتفتح هتلاقيها في لحظه فتحت.
0: ومش يعني حقيقة تعبت ان انا مثلا بتواصل مع ناس او شركات او حاجات
1: معلش العدد كبير يا مريم، ما هو زمان غير دلوقتي، العدد كبير والمبدعين اكتر والافكار الجديده ده سباق لوحده، فما تعتبريش ان انت بني ادمه مش عارفه تنجح، اعتبري ان لسه فرصتك والتوقيت بتاعك لسه ما جاش.
0: انا مصدقه ده،
1: لازم بقى تصدقي في ده، وصلي كتير قوي، صلي كتير قوي قوي قوي قوي، وهتلاقي ربنا بيفتح لك حاجه ما كنتيش عامله حسابها.
0: المشكله ان انا يعني انا وصلت لحاله ماديه صعبه جدا، ده اللي مش قادره احله. تعبت خلاص، تعبت من احساس العجز.
1: هتبصي لما ربنا يريد واللحظه تيجي، هتبصي على الوقت ده وتقولي ان انت استفدتي منه برضو.
0: لا لا يعني افضل الاب مثلا، دي مش كلمه يعني وخلاص، ما فيش حد بيساعدني، انا لوحدي في كل ده انا واخويا.
1: هتلاقي ربنا مد ايده، صدقيني صدقي. وعلى فكره انت مش لوحدك في المشاكل الماديه دي، كلنا بيمر علينا فترات ما بيبقاش معانا ولا مليم، صدقيني. وفي رجال اعمال كتير تخسر بلاوي ملايين، وفي ناس البيزنس بتاعها يتعرض بعد ما كان الكيرف طالع قوي قوي قوي، فجأة تلاقي ما فيش حد بيشتري. كل ده ما فيش، الحياة ما بتفضلش ماشية كده. وصدقيني حلو ان انت تفضلي بتحاولي وتحاولي وتحاولي وتحاولي وتكتسبي خبرات، وبعد كده الكيرف يطلع، احسن ما الكيرف يبقى عالي والكيرف ينزل. لما تبقي طول الوقت بتجتهدي وبتشتغلي غير لما يبقى كان عندك وما بقاش عندك، دي مصيبه بقى.
0: انا الحقيقه بحاول كتير لدرجه ان انا يعني مش عارفه اقول لك ايه، انا يعني صحيا الموضوع يعني بقى صعب.
1: هتفتح وهتكلميني وانتي فرحانه
0: زياده اكتر.
1: هتفتح وهتكلميني وانتي فرحانه، هتشوفي.
0: وانا نفسي حتى انه يعني الخطوه اللي انا باخدها حاليا دي انه بعمل الكليب ده، نفسي انهم يلتفتوني.
1: طب هقول لك على حاجه، خلصي وباذن ربنا يبقى حلو، باذن ربنا يبقى حلو، واعملي تاج ومنشن لشيرين وحمائي. اعملي تاج ومنشن لشيرين وحمائي وعزيز الشافعي الملحن، وشوفي يمكن لو شيروه عندهم، لو عملوا له شارع عندهم وبتاع، مين عارف يعني، استبشري خير.
0: يا رب
1: ان شاء الله، لان صوتك مبين ان انت بني ادمه مجتهده. واوعي تخلي بس لحظات الياس والتعطيل يعني تهز ثقتك في نفسك، كملي.
0: والله ما بشكو في نفسي، بس ربنا يسهل.
1: اهو الاذان، اهو شفتي
0: والاذان بيقدم، ربنا يسهل عليا. والله ما شكرية في نفسي، انا عمري ما اذيت حد، في ناس كتير اذتني ما فكرتش ابدا ان انا اذيهم.
1: كلنا مريم،
0: الضحك نازل والباني طالع،
1: حد. كلنا هذه الفتاة، كلنا هذه الفتاة، ما فيش حد فينا ما تأذاش ولسه بيتأذي. بس لو احنا هنفضل واقفين بنفس منطق اليأس او ان انا مش قادرة، مش هتطلعي لقدام. انت كل يوم بتتظلمي 10 مرات، اللي بيقول عليكي كلمة، واللي بيفتكر فيكي فكرة، واللي بيأذيكي بالفعل وبالقول. هي دي الدنيا، فيها الوحش وفيها الحلو.
0: هو انا كلمت حضرتك، انا صراحه مش من نوع بحب اشتكي، بس انا كلمت حضرتك لان انا خلاص يعني بقيت بدنيا مش صحيا مش قادر خلاص، وصلت المرحله ان انا مش قادر اعاكس، جسمي ما بقاش قادر يعمل اللي كان بيعمله من كذا سنه. انا عندي 25 سنه اه، بس اللي يشوفني يقول عليا عجوزه يعني بيسندوني، مش قادرة ومريت بظروف كتيرة قوي صحيا وماديا ونفسيا وكل حاجة، وبحاول أعدي عشان أكمل، مش عارفة إن أنا فيه ده هيفضل لحد إمتى، نفسي يخلص حالا.
1: هيخلص
0: من ربنا، وبطلب لكل اللي بيسمعوني من حضرتك إنهم يدعوني. أنا تعبت، أنا بدعي كتير وبفضل أدعي ومش طايقة إن أنا أدعي، بس
1: معلش في اوقات، بصي يا مريومه، في اوقات مش بس في التجربه بتاعتك انت، على مستويات كتير، في تجارب مرض بتاخد وقت كبير جدا من الدعاء، في تجارب ماديه بيبقى الانسان في ظروف ماديه صعبه، في تجارب بتاخد ظلم، بتتظلمي وبتاخد وقت كتير قوي علشان يعني تبتدي تستردي قوتك وتبتدي تتكلمي وتبتدي تتحركي وتنزلي ويلتفت لك النظر. كل ده بنى داخلي ليكي انت عشان شخصيتك تبقى قوية، عشان شخصيتك تبقى قد الصعاب، لانه الحقيقة لما بنعدي يوم بمشاكله اليوم اللي بعديه مشاكله بتكون اصعب. ما تفتكريش ان اللي هنقابله في اللي جاي بيبقى سهل، لا، انت كل مرة الليفل بيعلى، فانت لازم تبقي جامدة حتى لو ده بيجي على حساب صحتنا وعلى حساب أعصابنا وعلى حساب وعلى حساب، بس خليكي واثقة في نفسك وجامدة، وعرفي دايما إن دوام الحال من المحال، لحد بيفضل فرحان على طول ولا حد بيفضل زعلان على طول، ولا حد بيفضل مظلوم على طول ولا حد بيفضل ظالم على طول.
0: أنا اللي خلاني أتضايق إنه أنا خلاص ما عادش معايا تمن الدواء، تعبت يعني وأنا عندي مشاكل مزمنة، فخلاص وصلت المرحلة انه انا مش عارفة اعمل ايه، فالموضوع بالنسبة لي سيء. انا مش عايزة يعني، انا عايزة اشتغل، مش عايزة حاجة يعني.
1: ربنا يفتحها في وشك،
0: انا عايزة اشتغل،
1: ربنا يفتحها في وشك. ومين عارف، مين سمعنا دلوقتي، ممكن تلاقي حد، واحنا النمرة هتفضل معانا، يمكن نلاقي حد مهتم بالمجالين بتوعك، سواء في الفاشن او في الانيميشن او الشغل اللي على الكمبيوتر والثري دي والحاجات دي. يا رب يا رب، نقول يا رب ونشوف، لو في حد قال لنا عايز اتواصل مع مريم مش هنتأخر ثانية.
0: يا رب
1: ان شاء الله. يا حبيبتي
0: انا كله بيقول لي يوما، بس انا تعبت يوما من مريم مش هتفرق، المهم ان انا اشتغل. اصدور تعبت انه مثلا تيجي ناس تقول لي الله ده حلو وتمشي، طب معلش انا اسفة، انا بحترم تقديرك وبحترم انك بتقول لي ده الله حلو، بس انا ما وصلتش برضك لفكره ان ده
1: هتحصل. دي بقى بتاعت ربنا يا مريومه، دي بتاعت ربنا يا حبي، لازم نبقى واثقين في توقيت ربنا، دي بتاعت ربنا هتفتح، صدقيني اصبري، ربنا معاكي يا رب ويفرح قلبك.
0: 25 سنه
1: اه، في ساعات كده تجارب بتطول، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ما تقلقيش، ربنا معاكي، ربنا معاكي.
0: انا كده والله ان انا متكافله، انا حاولت كتير على فكره في موضوع الثانويه العامه ده.
1: خلاص لا، ده بقى خلاص بقى ما نتكلمش فيه، حاولي بقى تاخدي انت مثلا شهاده تانية، اجتهدي على نفسك في شهاده تانية، طوري من نفسك بشهاده تانية، عشان لما حد يقولك مش واخده ثانويه عامه اه، بس واخده مثلا المعهد الفلاني، واخده مثلا الكورس العلاني، يمكن
0: انا مش مع المشكله ان الكورسات والحاجات دي،
1: لما اقصد يبقى فيه فلوس، لما يبقى فيه فلوس ويبقى يعني لما الدنيا تمشي شويه، عشان دي كمان ما تبقاش مضايقاكي من جواكي موضوع عدم وجود شهادة، دي هتفضل يعني. في ناس كتير جدا بوظت الحكاية في جوازات وفي شغل وبتاع، انه معه والرجالة اكتر بقى، لانه لما يروح يتقدم معاك ايه يا حبيبي، لا معي الشهادة.
0: انا وقفت على تانية ثانوي.
1: انت قلتي ايه؟
0: يعني انا وقفت على تانية ثانوي.
1: لا يعني اقصد ان انت حققي حلمك بطريقة تانية، خدي معهد حاجة، خدي معهد في الحتة اللي انت بتفكري فيها، خدي معهد في حاجات تنفعك في الخياطه وفي الموضه وفي كده، انا مش عارفه طبعا التخصصات، خدي حاجات كده.
0: والله انا ما انا نفسي اعمل كده بس مع الظروف ما كانتش سامحه.
1: هتسمح صدقيني. انا يعني بقول لك من دلوقتي باذن ربنا، ربنا هيفتحها في وشك وهتكلميني مكالمه تانية وهتبقي فرحانه باذن الله.
0: والله ده انا مش هكلمك، ده انا هجي لك لحد عندك.
1: تنوري الدنيا،
0: لحد عندك
1: تنوري الدنيا، وهدعي لك والله العظيم هدعي لك.
0: انا وانا والله يعني خاطري سنين كنت بتعلم لوحدي لغات، بس المشكله ان انا بنساها بسبب ان مفيش حد ممارسه يعني.
1: لا
0: يعني
1: ان شاء الله ندرس شهاده حلوه وننتقل الاكسبيرينس بتاعتنا والخبره بتاعتنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يفتحها في وشك. وبشكرك يا مريوم جدا على تليفونك حبيبتي، نورتيني.
0: وانا بشكرك وبتمنى ان الله ان ربنا يكرمني ويكرمك ويكرم كل
1: باذن ربنا
0: حاجه وبيسمعنا دلوقتي، وبطلب منكم يعني انكم تدعوني.
1: حاضر حاضر يا روحي.
0: يقولوا ان دعوه 40 شخص بتستجاب يعني.
1: حاضر اوعدك.
0: والله شكرا،
1: ربنا معاك. هدعي لك وهولع لك شمعة لما اروح الكنيسه كمان اهو، هدعي لك. ربنا معاكي، ماشي يا روحي.
0: والله انا مكتوبه منك ان اول مكالمه.
1: لا يا روحي لا يا روحي، تنوري في اي وقت.
0: معاكوا بقالي سنين كتير قوي.
1: طيب فرصه حلوه ان احنا اتكلمنا النهارده، ويا رب تكوني يعني اكون ريحتك ولو شويه.
0: ويا ما كلمتكم والله وانا تعبانه وحسيت براحه.
1: طب يا رب دايما تكوني معانا بترتاحي. بشكرك يا مريوم جدا، مع ألف سلامة حبيبتي، باي باي. أنا ما بعرفش أقول غير أنه اتعلمت معاكو أسمعكو، أنا ما كنتش بسمع، أنا قلت لكم قبل كده ما كنتش بسمع، أو ما كنتش يعني الكلام كان بيدخل من هنا وبتاع اللي هو إيه معلش خلاص وبتاع وكده، ما كنتش بفكر وكده. أهي دي من ضمن الحاجات اللي أنا غيرتها برضو، أنه لازم اسمع الصوت ده لانه هي بتكلمني وهي مش شايفاني، بس الصوت ده جواه كل شحنة العواطف دي وكل الضغطة دي وكل حالة اليأس اللي هي حاصلة بيها. ما ينفعش اقولها ايه معلش معلش ان شاء الله، انتوا اتعلمت معاكم، انتوا غيرتوا، انتوا بقى اللي غيرتوا عندي الحتة دي بجد والله، لدرجة ان مامتي تقول لي يعني انا ما بقتش يعني اللي هو بتجيبي ده منين، او لا ما اعرفش هو بيحصل بقى كده. تجميلك الداخلي، انت اكتر واحد قادر ان انت تخلي نفسك زي القمر، واكتر واحد قادر ان انت تخلي نفسك اكتر انسان اجلي في الحياة، وحش كريه. ومرائي لو قلنا يعني، دايما في ناس تبان من برة حاجة بس من جوه يمصبتي، وجوه ده بيبان، محدش يفتكر انه مش بيبان، لا بيبان وبيبان قوي، وبيبقى خلاص وانس ان احنا شفناه مش بنعرف نشوف الصورة الاولانية خالص. لو انت بني ادم كريه بشوفك كريه، لو انت بني ادم مؤذي بفضل طول عمري شايفاك مؤذي، لو انت بني ادم بتاع مشاكل بشوفك بتاع مشاكل، لو انت بني ادم كذاب طول عمري جوايا وانا شايفاك بقول الكذاب اهو، خلاص بتبقى هي الحكاية كده. فشغلك على نفسك لنفسك قبل ما يكون لغيرك ده اهم حاجة في الدنيا، وسيب اللي بره بقى يبان للناس. لما يبقى جوه نظيف وحلو وابيض فله قشطه، انت مش محتاج تجمل حاجه من بره خالص، هيبقى البوتوكس والفيلر يعني طراطيش، لان خلاص الناس شايفه قلبك، والقلب هو اهم شيء، والعين واللسان وكله كله كله. انا بشكركم جدا على حلقه النهارده، واتمنى تكون كانت عند حسن ظنكم. ان شاء الله ان شاء الله يبتدي بقى اغسطس، أغسطس يا ميدو بقى، نبتدي بقى أغسطس معاكم من الحلقة اللي جاية. أشوفكم على ألف خير يا رب، باي باي. الحب

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الليبية أن مصر أولت اهتماما كبيرا بدعم الاستقرار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها.
2: رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يثمن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا.
1: مدبولي يؤكد أهمية وضع خطة زمنية للتعاون مع ليبيا في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية ودعم الربط الكهربائي.
2: وزارة النقل تؤكد انتظاما كاملا في حركة التشغيل بميناء دمياط وأن جميع الأرصفة والمحطات تعمل بكفاءة كاملة.
1: هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 8 سفن وتداول 49 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة الماضية.
2: مصر تؤكد أهمية تجديد الالتزام الجماعي لمجابهة جريمة الإتجار بالبشر.
1: رئيس مدغشقر يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بقدراتها الصناعية المتطورة.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات.
1: وزارة التعليم العالي تعلن تسجيل 85 ألف طالب لأداء اختبارات القدرات.
2: وزارة التربية والتعليم تبدأ تنفيذ برنامج وطني لتدريب المعلمين على نظام شهادة البكالوريا.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد دعم الأولمبياد الخاص ووضع إمكانيات الوزارة لإنجاح الألعاب الإقليمية 2026.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا اهلا اهلا اهلا يا 300,000 اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام 100.6 او بيتفرجوا علينا على نجوم اف ام تي في. وحشتونا من الحلقة اللي فاتت من امبارح ووحشتونا بصراحة. يعني شوفوا بقى طمنون عليكو انتوا فين، بتعملوا ايه، مسافرين ولا قاعدين ولا في الشغل ولا واكلين ولا لسه هتاكلوا ولا هتطلبوا. يعني بصوا طمنون على كل حاجة عشان احنا بنحب نطمن على كل حاجة في اليوم. على ايه بقى؟ على 015-595-1006 ونشوف انتوا تحبوا تسمعوا ايه. اغاني الصيف بقى كتير قوي قوي قوي، فشوفوا انتوا حابين تختاروا ايه وتبعتوا لنا او توجهوا رساله لشخص معين، تقولوا حاجه معينه كده. يعني بصوا احنا اي حاجه معاكم على طول. عامل ايه يا منير؟
2: والله دينا بقيت احسن الحمد لله. مساء الفل عليك، مساء الفل على كل مستمعين على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. بنرحب بيكم وبنبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5-7 على الهواء مباشره، علشان نفرفش وندردش ونتبادل اطراف الحديث سويا. ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. وكمان نحب نطمن عليكم دايما برسائلكم على واتساب 015-59-55-1006. عايزين توجهوا زي ما قالت دينا رسالة معينة لحد معين، عايزين تطلبوا أغنية، عايزين تقترحوا علينا نتغدى إيه النهاردة، أو تسألونا تتغدوا إيه النهاردة، تطبخوا إيه النهاردة، تطلبوا إيه النهاردة، في حاجة في الطريق مثلا مش عاجباكوا، في أجواء مرورية غير طبيعية مخلية في بعض الكثافات يعني والدنيا زحمة شويتين، فياريت برضو تبعتوا لنا توعونا علشان بقية الناس اللي لسه ما اتحركتش تحاول تدور على طرق بديلة وهكذا. يعني ربنا
1: يستر. العالمين زحمة برضو ولا إيه بقى عشان نطمن؟ يعني لو في حد طالع برضو بيسمعنا وهيسافر فطمنونا، هل العالمين واقف يعني ولا طريق اسكندريه الصحراوي افضى ولا هو اللي واقف؟ يعني علشان لو الناس طالعه الساحل برضو يا ريت تاخدونا معاكم، يا ريت تطمنونا عليكم، قولوا لنا انتوا هتقعدوا فين. بقول لك اسالك سؤال.
2: ايه صحيح، والنبي ما سالتنيش ليه من اول الحلقه كده وسايباني يا شيخ؟ سايباني كده قاعد
1: هقول لك.
2: إيه قولي لي قولي لي،
1: ندخلهم في حياتنا بقى.
2: ما ده حصل من اول الموسم. ايوه
1: ده حقيقي. في الساحل الشرير.
2: ايوه
1: احنا في الطيب بيقولوا انت في الكيلو كام.
2: ايوه
1: صح. في الشرير بقى بيتقال انت في الكيلو كام؟
2: لا بيتقال بحروف انجلش. هو بعد مارينا 7 وبعد العالمين. لا هو مفيش عربي،
1: مفيش كيلو اصلا،
2: يعني مفيش عربي في الاكل وفي الشرب وفي البحر وفي المايوهات وفي الفرن، مفيش عربي خالص.
1: سؤال الكيلو كام ده تحس ان انت بيقت بقى.
2: كيلو
1: بيقت.
2: انت جاي تشتري فاكهه ولا
1: ده ايه بقى؟ نسميه ايه ده؟
2: لا عندنا بالواحده مش بالكيلو.
1: يعني ايه يعني اتس بروبورشن؟ ما ينفعش
2: وات.
1: فلازم الموضوع يبقى في تصعيد كده، مش فاهمه ليه.
2: لا لا قدام في كيو ار وفي لوكيشن وفي لايف لوكيشن وليله كبيره
1: وبعدين لو جالك
2: وماتش وبادل وليله كبيره قوي سيادتك.
1: لو جالك كيو ار من غير البيتش باس انت مش رايح البحر.
2: لا انت كده تقف عند السوبر ماركت في القريه.
1: انت مسلول. روح بقى
2: عشان في كيو ار تاني للبحر. فلو فرحان بكيو ار اللي هيدخلك من البوابه، لا انت هتقعد عند السوبر ماركت لحد ما صديقك
1: اللي بعت لك
2: الكيو ار يخلص بحر تتنشفه بقى سوا.
1: لما اطلع وانشف يبقى نشوف بقى. كنت عارف انه نوع على فكره. يلا هنسمع اول اغنيه دلوقتي مع بعض. ما تيجي عندي عليكي تو ليت وقولوا لنا لو حابين تسمعوا حاجه معينه، حابين تقولوا حاجه معينه لشخص معين، حابين اي حاجه ابعتوا لنا على واتساب 015 595 1006.

0: معاك عربية، معاك وري، معاك عربية تسد، تشد، تعد، معاك وري، معاك عربية تودي، تعدي، تهدي، معاك وري، معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك وري، معاك صالون، سكون، ومعاك اللي يسون، معاك وري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد، معاك وري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات، معاك وري، معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه، وكار بلاي، معاك وري، معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100؟ معاك جيلي كوري، معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر، مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب، وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات، وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. رحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار، راجع من مشوار، بتعمل امرك كده او امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا. ابو حميد بمسي عليكم، نتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم. زي ما اتعودتوا النهارده شويه اخبار وشويه حاجات بنتناقش فيها مع بعض، واكيد شويه رسائل دايما حلوه منكم على 015 59 55 1006. طمن عليكم كده طالعين الويك اند ده ولا قاعدين معانا في القاهره عشان تسمعوا حلقه السبت ولا الدنيا عامله ايه؟ طمنونا من انا لاخر يعني.
2: وبعدين لو طالعين برضو هترجعوا هتلاقونا السبت، يعني فاهمين قصدي؟ اصل ممكن الناس ترجع السبت، فلما ترجعوا السبت هتسمعونا برضو،
1: فما
2: تسيبوناش ما تسيبوناش يعني. راجعين في الطريق هتلاقونا، رايحين في الطريق برضو هتلاقونا، يعني راجعين من الشغل، رايحين تاكلوا، رايحين تعملوا اي حاجه، اصل احنا معاكم، فاهمين قصدي؟ يعني معاك في السكه.
1: بس البرنامج
2: يعني واضحه، يعني
1: اصل اسمه كده يعني مش محتاج شرح يعني ولا نشرح.
2: لا اظن
1: زي شرح ال 1006 اللي موجوده في رقم
2: الاسم
1: ال
2: طب قولها كده
1: 015 59.
2: ايوه
1: 55
2: 1 0 6. ليه؟ عشان انت بتسمع 100.6 وانت بتسمعي 100.6. مفيش حاجه اسمها صدفه في الحياه.
1: لا لا لا.
2: مفيش حاجه اسمها صدفه في الحياه وفي الدنيا زي الحر اللي احنا عايشين فيه ده. الحر ده مش صدفه، اكيد احنا عملنا حاجه غلط.
1: ان شاء الله خير، ان شاء الله هنبسط كلنا.
2: عشان كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه الجمعه 31 يوليو لحد 3-4 أغسطس هيستمر ارتفاع درجات في الحرارة على أغلب الأنحاء. وقالت كمان أنه الطقس هيكون مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر وشديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. وكمان حذرت الهيئة من شبورة مائية من 4-8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.
1: أوضحت كمان أن يكون في نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وأضافت كمان الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة بيدي الإحساس بحرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة بقيم تتراوح من 2-4 درجات. فنتمنى أن هي تكون أجواء لطيفة عليكم جميعا، ونتمنى برضو نسمع كلام إيه السادة المنقذين واللايف جاردز ونتبع تعليمات الشواطئ،
2: الإرشادات والحاجات دي وكلها.
1: تعليمات الشواطئ علشان بجد فكرة إنك أو إنكم بتعرفوا تعوموا فينفع نعوم في بحر عالي وفي موج وفي سحب بالشكل ده، لا
2: ما يوقع للشاطر.
1: حتى لو بتعرف تعوم أبو حميد الدنيا ما تبقاش أسهل حاجة. فنسمع كلام الناس كده ونتعاون معاهم علشان الصيف بإذن الله يعدي على خير إن شاء الله.
2: الصيف مكمل معانا والصيف لسه بيبدا، يعني انا حاسه انه هقول لك حاجه بقى.
1: ايه بقى؟
2: والنبي
1: لا تحكي لي، انت سايباني ليه من اول الحلقه؟
2: الناس
1: كده
2: بدات تعمل اوفرز على لبس الصيف. انا حاسه انه الصيف لسه، هو في حاجه؟
1: يا لهوي.
2: ليه بقى؟ ليه؟ ممكن افهم؟
1: لا.
2: انا مش فاهمه.
1: انا شفت حاجه برضو، لمحت حاجه كده وحسيت
2: إيه
1: بصوت الولوله.
2: ليه؟
1: السبلايز يعني ابتديت اشوف بقى كده ايه.
2: باك تو سكول. طب ما احنا لسه طالعين من نتيجه الثانويه العامه، هو ايه اللي حصل فجاه؟ انت
1: تخوف والله.
2: لا بجد اصل انا مش فاهمه، يعني انا كنت لسه في المول فبقول للراجل اللي هو انتوا ليه عاملين الاوفرز بدري كده؟
1: خلاص يا فندم باكل سنه طيبه.
2: قال لي احنا بنخلص يا فندم. خلاص قلت له بنخلص.
1: انتوا بتخلصوا.
2: حسيت ان انا ليت او اتاخرت جدا.
1: لا لا لا.
2: ولا في حاجه؟
1: قلت له انتوا اللي بتخلصوا، احنا لسه ما خلصنا،
2: احنا لسه بنبدا، احنا لسه ما حصلش حاجه
1: ان شاء الله في اجازه.
2: فحضرتك ليه ليه يعني فاهمين قصدي ايه؟
1: مش
2: يعني
1: في اجازات جايه ولا لا؟
2: ما انا مش فاهمه
1: والله بجد.
2: ما احنا لسه هنسافر ولسه هنشوف دنيا ولسه هنشوف بحر.
1: أصل
2: لسه
1: إيه؟
2: لسه في حاجات كتير قوي هتحصل. يعني ليه بتحرمونا من اللحظه؟
1: ما هو مش هينفع تكونوا خلصتوا واحنا لسه ما بدأناش.
2: انتوا متاخرين. احنا مش متاخرين، انتوا اللي بداتوا بدري. يعني انتوا ليه بداتوا بدري يا جماعه؟ بس والله عايزين محتاجه افهم الموضوع ده، علشان حسيت انه فجاه الصيف بيخلص. وصيف ايه اللي بيخلص يعني؟ طب هو مش احنا لسه بادئين؟
1: معلش لحظه،
2: احنا ما دخلناش شهر 8.
1: استهدي بالله بقى، اشربي حاجه بقى ولا بقى حاجه وانا هتكلم مع الراجل يعني. هروح المول انا اتكلم مع الراجل ده، اسمه ايه البراند ده، ولا هات لنا معاكي الريسيت ولا ايه؟
2: انا مش عارف اقول
1: معاكي الريسيت.
2: انا لو عليا والله اقول.
1: لو معاكي الريسيت خلي معاكي، ما ترموش. 14 يوم ممكن
2: نشتكي.
1: نروح نقول له
2: ماشي خلاص.
1: طيب بمناسبه الاجواء الصيفيه الجميله دي، فمش كل الناس اللي رايحه الساحل رايحه علشان ولا تبلبط ولا كمان تحفل بقى بالليل وبلاك كوفي ادرياتيك.
2: خلاص بقى.
1: لا عادي، ده دي جيز او هو براندات دي ولا ايه؟
2: لا
1: هو تكون براندات وانت مش قايله والله.
2: لا والله
1: مش دول فنانين.
2: حاسه ما ينفعش.
1: لا بلاك كوفي اللي هو
2: حاسه ما ينفعش.
1: قهوه ساده.
2: قهوه ساده. لذيذ.
1: المهم يعني في ناس بيبقى عندها حاجات تانية ممكن تبسطها وتسليها في الاجواء الصيفيه دي، وفي ناس كتير جدا بتحب فكره القرايه على البحر.
2: ده حقيقي.
1: ومن هذا المنطلق الهيئة
2: في
1: المصرية
2: بقى معلومات
1: الهيئة المصرية العامة للكتاب أعلنت عن افتتاح أول دورة من معرض العالمين للكتاب في الفترة من 1 أغسطس ل 15 سبتمبر في مدينة نين.
2: ماشي. وفي بقى المعرض كمان هيشارك فيه عدد من دور النشر المصرية وقطاعات وزارة الثقافة المتخصصة في النشر، وهيكون فيه برنامج ثقافي وفني بيقدم ندوات ثقافة وأمسيات فنية وأنشطة خاصة بالأطفال، وده بهدف نشر المعرفة بين المواطنين وكمان توفير المنتج الثقافي بأسعار منخفضة. فلو انتوا من الناس اللي بتحب تقرأ على البحر وبتحب تجمع معلومات كتير، بتحب تبقى مثقفة، بتحب انها ما تفضلش اللي هو في الصيف تبلبط بس وتحت وتحفل بس وتتبسط بس، ممكن عادي يبقى فيه جزء في اليوم كده بتقروا او بتروحوا لمعرض العالمين الاول للكتاب.
1: ولو ما لحقتش تجيب التيكتس الايرلي بيرد ولقيت التيكت واصله لرقم كبير، روح معرض الكتاب. ولو صاحبك فكس لك وما بعتلكش كيو ار كود بتاع السهر او كيو ار كود بتاع البحر،
2: معرض الكتاب.
1: روح معرض الكتاب، يعني ما تحسش باي هلفته في موضوع الفاكس ده. فكره ان حد فكس لك في الساحل، عندنا باك اب بلان، ممكن نروح معرض الكتاب ونحضر ندوات وامسيات ثقافيه واجواء.
2: الدنيا لسه بخير
1: والصبر اخرته خير.
2: والله عادي، يعني مش شرط على فكره تخش البحر، عادي انت مش مصيف تروح البحر. تخيل الذل، يعني انت رايح تصيف عشان في الاخر ما تروحش بحر. تعال نشوف شويه مسجز كده بقى عشان الناس اللي لسه ما بعتتش. تبعت على واتساب 015

0: ربنا يحفظهم ويفرحك بيهم.
1: ربنا يسعدكم دايما يا رب ويخليكم لبعض. عامله ايه دندوني؟ وحشتيني جدا. هو ايه اللذاذه دي؟ شكرا يا فندم والله.
0: الله
1: ده انتوا اللي لذاذ، انا وانت يعني.
0: الله.
1: خلاص الناس بتقول منير يا قوي يعني، منير ودينا، وانا تقول دينا يعني دينا ودينا. خلاص احنا باكج، احنا ما نتفرقش عن بعض ابدا. يا عمري روح اركب الدوده بقى. يومكم سعيد يا احسن ناس، رايقه على الراديو، زهقان ومخنوق جدا ليه كده بس؟ طب بتسمعنا اهو الحمد لله يعني.
0: نتمنى ان احنا تعالى حمر لك بطاطس ولا افتح لك علبه تونه ولا
1: في ايه ممكن يتعمل دلوقتي تسمعنا ده مبدئيا. تختار الاغاني اللي انت حابب تسمعها وهنشغلها لك على طول، وتقول لنا برضو المواضيع. وسلموا لي على نوره من المنصوره وعلى صافي من حلوان. محمد سمير كنفاني منورنا يا كنفاني.
0: صافي من حلوان بنسلم عليكم.
1: بص بقى، بص دلوقتي في موضوع على التلات والتلمنتو، انتوا احلى دويتو.
0: الكلام ايه؟
1: سمعتوا
0: الكلمات
1: اظن ده شعر.
0: التلمنتو ده ايه؟
1: اظن ده شعر.
0: ماشي
1: ما انتوا احلى دويتو انا سمعتوا.
0: ماشي،
1: فاهم قصدي ايه؟
0: والله انا اتشرف جدا.
1: اشرف منورنا، بس ده مش اشرف، ده اشرف تاني. يلا يا جماعه ابعتوا لنا على واتساب 015 595 2106. هنروح نسمع الاغنيه دي نانسي عجرم، ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة

0: تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير بنا من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها، 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357، مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
3: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

مركز جيل الضريبي 210-181-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في, وموضوعنا لسه هنقوله لكم عشان لسه ما قلناهوش,
2: بس البوست نزل والستوريز نزلت والدنيا على انستجرام بقت اون فاير.
1: ده حقيقي, يعني الموضوع دلوقتي معروف على انستجرام بس لسه ما قلناهوش على الهوا. انا بس بقول لكم يعني عشان لو انتم مش متابعيننا هنا ولا على الابلكيشن ولا على اللايف ستريم ولا على النجوم اف ام تي في, يعني ليه بقى ليه يعني
2: نلف انا بقى بفهم. نلف الحلقه ونفلف هديه ونجي لك لحد عندك ابو حميد
1: لو كده. لو كده نعمل الهوا عندك في العربيه في البيت, يعني شوف انت حابب ايه. يعني لو
2: هو يسمع الكلام
1: ماشي خلاص اهدى يعني
2: رواق خلاص يا جماعه. موجودين لايف ستريم راديو ولايف ستريم على الاب ولايف ستريم على الويب سايت وموجودين على التي في, يعني بجد هي دينا حقها بجد تقفش.
1: نطلع لكم فين تاني؟
2: لا خلاص خلاص رواق.
1: نطلع لكم فين؟ انا بس يعني انا خلاص. بسال بكل هدوء
2: يا جماعه, ابعتوا لها والنبي على الواتساب قول لها احنا جينا والدنيا حلوه وطمنوها علشان انا مش
1: الناس بعت. ما انا مفكر ان الناس بعت
2: هسيطر على الوضع لوقت معين, بس بعد كده والدنيا فرطت انا هيبقى الموضوع
1: اوت كنترول. خلاص هيبقى الموضوع خرج من ايده بصراحه. 0-15-59-52-106 تقولوا لنا انتوا عاملين ايه, طبخين ايه, الساعه 6 قربت معناها ايه؟ معناها ان فقره طبخلنا ايه النهارده قربت, فتشوفي طبخلنا ايه النهارده, او برضو لو انت هتطلب حاجه, لو هتشوف انت هتاكل ايه مع العيله مع صحابك مع السفر بقى, طريق السفر هتاكل ايه, في طريق السفر بتجيبوا سناكس منين بقى, او بتجيبوا سناكس ايه قبل ما تطلعوا طريق السفر, ولا ما بتجيبوش وبتروحوا على طول تاكلوا هناك في الشاليه بقى, او الاسلوب ده
2: سناكس بتبقى
1: غدوه بقى على طول الوجبه بقى. نخش في الموضوع على طول.
2: كومبو.
1: ايوه ما هو بقى الوجبه بالشباسي بالباباسي ما حصلش حاجه.
2: الله ينبريك بسرعه, لا تدوسي على اي زرار بسرعه غلوش مش حاجه
1: عادي. هقول لك حاجه بقى, انت عارف انه ممكن الناس تختفي بس ناس معينه
2: الناس الوحشه
1: ناس معينه بسيطه هم اللي هيختفوا. مين هم بقى؟
2: ايوه
1: الناس اصحاب الشعر الاحمر.
2: الحمد لله عديم الشعر
1: قاعدين شويه
2: الحمد لله.
1: الشعر اللي مش احمر برضه فالحمد لله
2: ليه يختفوا ليه؟
1: نجدونا الحمد لله. انتشرت على مدار السنين إشاعة كده بتقول ان اصحاب الشعر الاحمر ممكن يختفوا من العالم خلال العقود القادمه دي.
2: معلش معلش هعطلك ثانيه بس هنكمل سرد المواضيع. اللي هم عملوا شعرهم احمر ولا اللي هم اصلا شعرهم؟
1: لا اللي بالجينات.
2: انا افتكرت لو حد واحده صبغت ولا حاجه فممكن تختفي.
1: ممنوع يا حبيبتي.
2: لو كده نقول لها من دلوقتي ان هي تصبغ. لا نقول لها نريكومند ما تعمليها احمر.
1: ما ايه رايك
2: جربي الأسود. يمكن جرب. الاحمر يليق عليك.
1: انت خسران كل حاجه,
2: يمكن تختفي الفتره اللي جايه
1: مثلا لو انت واجعه دماغنا اختفي ماشي. فالعلماء بقى علماء الوراثه اكدوا ان الكلام ده مش صح ومفيش اي دليل علمي بيدعمه, والدراسات كمان بتقول ان اصحاب الشعر الاحمر بيمثلوا حوالي 1 أو 2% من سكان العالم, والنسبه بتوصل لحوالي 10% في اسكتلندا وايرلندا, وده بيخليهم نادرين قوي لكن مش مهددين من الاختفاء. انا حاسه ان احنا بنتكلم عن ديناصور, فاهم قصدي؟
2: بس تحس ان الموضوع الحمار ده مرتبط بالبلاد اللي غير اندا يعني
1: فهمك. بس برضو في مصر
2: بس في
1: ناس
2: في اوغندا مش هتلاقي يعني. فيها في رواندا مش هتلاقي برضو
1: شيك. لون الشعر الاحمر بيرجع لطفرات في الجين اسمه MC1R. اوكي
2: ده نمبر 1 ده يا جماعه ده ولا ايه؟
1: حاجه كده
2: ده نمبر 1 ولا ايه ده؟
1: عادي يعني. والمسؤول عن انتاج صبغات الميلانين. اوكي ولما الشخص بيرث نسختين من الطفره واحده من كل والد بيظهر الشعر باللون الاحمر وغالبا مع بشره فاتحه ونمش. عشان كده لما تلاحظ دايما الناس اللي هم الريد هيد شعرهم احمر بيبقى دايما فعلا بشره بيضاء وفي نمش كتير, هو دايما الموضوع كده منتشر للحاجات اللي في MC1R.
2: ايوه ده نمبر 1 ده يا جماعه
1: هو ده. اما بقى اشاعه انقراض اصحاب الشعر الاحمر فبدات تنتشر سنه 2007 بعد تقارير غير موثقه وزعمت ان هم هيختفوا بحلول 2060 كده ماشي, لكن العلماء اكدوا ان الجين المسؤول عن الشعر الاحمر بيستمر في الانتقال بين الاجيال, وبالتالي الصفه دي مش هتنقرض.
2: يعني لو حد لي اي صديق بيتميز بالشعر الاحمر او صديقه الحق سلام عليه قبل 2060 علشان زي ما قالت دينا دلوقتي انه ان اسم اللي هو MC1R ده هو المسؤول عن انتاج ايه صبغات الميلانين. مش الميلانين ده اللي هو انت مين انا الميلانين هو ده ولا مش؟
1: لا
2: بجد والله افتكرت مستوحى يعني
1: مش
2: من
1: ده مش ده.
2: ميش.
1: بس فاهمك يعني فاهم قصدك بس مش هو للاسف.
2: مش خلاص.
1: طب يا جماعه قولوا لنا رايكم 0-15-59-102-106 يا ريت نعرف بقى هل انتم من اصحاب الشعر الاحمر ولا مش من اصحاب الشعر الاحمر ولا ايه؟ تقرا شويه ايه رايك؟
2: يا انت فاجئتيني والله، وانا ده شرف كبير جدا بالنسبه لي، وانا بستنى اللحظه دي من زمان يعني ان انا اقرا رسائل، وشكرا انك اديتيني
1: عشان كده يعني بحاول اديك فرصه.
2: ماشي. ايه ده، ايه اللذاذه دي،
1: ايه اللذاذه دي
2: ايوه. لا هي مسجز لذيذه موت
1: بصراحه يعني، انا سبته بس انا حضرتك سبته 3 ثواني لقيت مسج.
2: لا ثانيه بقى، اول مسج بقى ايه ده بقى، إيه بقى؟ التيشيرت بتاعت محمد منير فظيعه، اتجنن جايبها منين وربنا تتقلب، والله ما تنعز والله ما تنعز عليكم.
1: انا عايزك تقول
2: عارفه في المول الدور اللي
1: خلاص وحد يوقف.
2: تشرف والله، وشكرا على الكومبليمون الجميل ده، رقم اخره 899 والله يا جماعه ما تنعز عليكم. التيشيرت
1: بعد الحلقه استنوه بوابه 2 مدينه الانتاج هيدوها لكم.
2: ماشي خير، انا بحب اسمعكم جدا واحنا نتشرف جدا. انا خلود وعايزه اسلم على دليدا ومليكة، وانا قاعده في البيت ومش مسافره. احنا كمان
1: احنا معاكي،
2: احنا كتير قوي يا خلود،
1: احنا معاكي يعني، كتير قوي سامعين على الهوا.
2: وشكرا على المسج الجميله جدا جدا،
1: بنحبك يا خلود.
2: السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه، احنا بنحبكم قوي والله، واحنا كمان بنحبكم جدا جدا. عايزه ابارك لبنتي نور عيني وحياتي مريم بمناسبه نجاحها وطلوعها الاولى على المدرسه في المرحله الاعداديه.
1: واو، برافو برافو يا مريم،
2: برافو برافو، وقبال الثانوية يا حبيبتي، ودايما من نجاح لنجاح. مبروك مبروك مبروك
1: مبروك
2: مبروك, مبروك يا مريومة، وأشطر الشطار، وربنا يحفظها وتشوفوها أشطر واحدة في الدنيا كلها
1: يا رب إن شاء الله.
2: أحلى برنامج وأحلى ليلة وأحلى
1: أحلى
2: ناس،
1: أحلى ليلة أحلى ناس.
2: أحلى مصيف وبحر بصوتكم في الإذاعة والله يا منير، أنت ودينا، إيه العظمة دي.
1: لا دي حاجة تبسطنا
2: والله، ده وجودك يا بوب،
1: يا بوب والله، ده مبسوطين أنت في على البحر وبتسمعنا كمان، فده حاجة بصراحة تبسطنا جدا. شكرا،
2: متشرف جدا. أنا اسمي إسراء، بحبك قوي يا دينا، في ناس كتير بتقول لي إن أنا بهك.
1: يا حبيبتي يا اسراء، طب ابعتي صوره بقى نطلع اخوات بقى، ولا هنطلع ايه؟
2: انت مين؟ عاملين ايه، احنا على الطريق وانتوا عسل، وهو ايوه
1: انتوا اللجومان،
2: انا الميلامين، ايوه هو الميلامين،
1: مين
2: انا الميلامين. والله اصلك قلتي ده اللي ليه علاقه بلون الشعر، فانا استغربت برضو ميلامين دي.
1: المره الجايه تيجي ومعاك الصبغه
2: ومعاك الميلامين، ممكن تطيره تاني علشان اسجلها وافرح ولادي بيها. حاضر، احنا هنقرا المسج اهو،
1: يلا جاهزه
2: اهو.
1: مياده صح؟
2: اه
1: يلا يا مياده، جاهزه معايا؟ ما انا قريتها قبلك
2: بجد والله. مياده انا هقول المسج 3 2 1 اديها. انا بحب اسمع.
1: يلا يا ميادة، عشان
2: يلا ميادة بتسجلي ولا ايه، ابعت لنا اي
1: حاجه.
2: ماشي، انا ميادة بحب اسمعكم جدا، وانتوا دويتوا حلو قوي بوجودك والله يا ميادة. شكرا. عايزه اقول لنورين بنتي كل سنه وانت طيبه، يا اول فرحتي وحبيبتي وصاحبتي، علشان كملت احلى 16 سنه في حياتي، وربنا يبارك فيها واخواتها محمد ومالك ونادين. انا ام واب ليهم وكل حاجه في دنيتهم، وهم احلى حاجه في حياتي، ربنا يرحم باباهم ويبارك فيهم يا رب، امين ان شاء الله.
1: ربنا يخليك ليهم يا رب ويخليهم لك
2: ويسعدك ويسعدهم، وتشوفيهم اشطر ناس في الدنيا كلها، ونتشرف جدا والله.
1: بنحبك يا ميادة وبنحب كل اولادك، ربنا يخليهم لك.
2: وبعت صوره اكل كده في اخر المسج بقى، بلاش الحاجات اللي تصحي الضمير دي يا ميادة، ما الدنيا كانت ماشيه
1: ليه كده يا ميادة، ليه
2: ده بعتها حاجه اللي هو انا عامله ده تحابيش الغدا،
1: تحابيش
2: هتلاقيها
1: بعت حمام مثلا،
2: لا لا حاجه كده شبه اللي مسقعه فيها بتنجان وفلفل.
1: ما انا بقول لك صينيه بقى، صينيه بعت لنا صواني بقى عشان تقول لك تحابيش كده، ده مجرد مسح زور يعني.
2: والله يا ميادة بجد والله، انا مهند ابراهيم من السودان، من اشد المعجبين بيكم والله، احنا نتشرف جدا يا مهند بمتابعتك، ونتمنى دايما يكون عند حسن ظنك وصباحك زي الفل. شكرا.
1: من إيه؟ تاني
2: جمله المينامين، عايزين نتكلم في الموضوع ده، وفي حاجه تانية عايز اسمع اغنيه اسمي من اسمك
1: يا اسماء، مش بس صدق تقسم بالله. ماشي مفهوم.
2: بتسلق في الحر وشعري بقى احمر من غير صبغه، ده جيمي.
1: لا هو بصراحه الحر ده التكييف مش عامل امل معاه يعني، مفيش، هو مفيش، احنا انا حاسه ان احنا في دول الخليج، اللي هو احنا هنا ساقعه بره حر بره نار، انا يعني انا مش عارفه بصراحه.
2: بسطره ايه اورجانيك
1: يعني، لو ما جالكش دور برد دلوقتي او ما جالكيش دور برد
2: اصبر
1: يعني، انتظر شويه عشان هيجي لك في القريب العاجل جدا.
2: بعد الشر بعد الشر ان شاء الله الوحشين،
1: احنا بنتكلم
2: ان شاء الله الوحشين
1: ان شاء الله.
2: ماشي، انا يسرى من المنصوره، عايزه اقول لجوزي عشان هو زعلان مني. طب وليه كده يا اسطى؟
1: ايه يا جوزها؟
2: طب ليه يا يا جوزها زعلان ليه؟
1: ليه زعلان؟
2: عشان هو زعلان مني اني يعني مطبخش. انا بقول لا انا بقول له اني بحبه قوي وهو بيحب يسمعكم، يعني هي بتحبه وهو بيحبنا.
1: طب وانت بتحبينا طيب ولا لا يعني؟ لو ما بتحبيناش ممكن ما نوصلش.
2: ولا انت بتسمعينا مضطره عشان هو بيسمع؟
1: عشان هو بيسمعنا فممكن ما نوصلش، اصل احنا برضو رخمين شويه.
2: لا وضح لنا الحته دي، عشان فعلا لو انت مش بتحبينا زي ما هو بيحبنا يبقى احنا مش هنوصل.
1: مش هنوصل، ما تقولش.
2: طب ومش يسرى من المنصوره اللي بعت المسج
1: عامه؟ لا لا، اخر رقمها كام؟
2: 6 7. لا مش
1: هي، ما تكملش بقى. لا مش هي،
2: لا خلاص تايبنج خلاص،
1: ضعف ضعف. ماشي خلاص نستنى،
2: بحبكم بجنون.
1: بحبك يا يسرى.
2: طب خلاص يا
1: يسرى، ده انت بنستنى كل المسج يا يسرى، لكل حلقه بنستنى، مش ممكن.
2: خلاص هي عايزه اغنيه تصالحه،
1: ايه بقى؟
2: ممكن اغنيه مخصمه.
1: لا انت مخصمه ولا
2: ابعد عنك ده انت كده هتصالحيه ازاي؟ صحيح
1: كده ده كده ايه بتعملي ايه
2: غلط؟ اسمه احمد عايزاه يفرح بليز اقروا المسج.
1: طب قولي اغنيه ونشغلها لك على طول. قولي اللي انت عايزاه بس اكيد مش مخصمه.
2: اسمه
1: ده كده مش بتصالحي. انا بقف في صفك دلوقتي فاشوف انت حابه تسمعي ايه تصالحي بيه مش مخصمك.
2: اوبا ثانيه ثانيه
1: ده اكل. طول ما الصوت قلب كده يبقى اكل اكيد. الشيف عصام ولا
2: يا ريت يا ريت يا ريت يا ريتني عمري ما حبيت. دي مياده تاني وبعت صور اكل برضه.
1: السفره الحقيقيه بقى.
2: اه بتقول ده بتنجان مخلل وده جزء من شغلي. انا مدرسه ثانوي اصلا وعامله جروب معجنات. دخلينا على الجروب بسرعه يا ادمن.
1: شوفي بقى شوفي
2: اقبل الاضافه يا ادمن ده انا ودينا.
1: لو تدخلينا يا ريت والله. والبتنجان المخلل تحفه. فبعد اذنك يا جماعه يعني بصوا احنا مش هنتكلم كده.
2: اقبل الاضافه يا أدمون.
1: بس احنا في بوابة 2 مدينة الانتاج معاك في السكة نجوم FM 100.6 محمد منير ودينا بهجت.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقل، الحنجرة ألماز لو العرب
1: يا سيدي.
2: طب قول لهم حاجة بدل الهفهافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش أو كاوتش عربيته. لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
5: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحرير وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض جهود احتواء حريق السفينتين ويؤكد عودة الخدمات مرة أخرى لطبيعتها في ميناء دمياط.
2: الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء بمصر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مشروعين لتشكيل مجلسي الأعلى للتشاور الاجتماعي وإعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
2: مجلس الوزراء يوافق على استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين خلال أغسطس.
1: وزير الاستثمار يعلن أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر خلال عام 2025 بلغ 123 مليون دولار.
2: البنك المركزي يقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا.
1: مفتي الجمهورية يبحث مع نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي تعزيز التعاون المشترك.
2: أكثر من 50 فعالية فنية وثقافية تحتضنها مكتبة الإسكندرية بمهرجان الصيف الدولي.
1: منتخب ناشئات اليد يفوز على فرنسا 29-24 ببطولة العالم في رومانيا ويتأهل للدور الرئيسي.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا حار ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت. والساعة الثانية معناها ايه؟ معناها طب خلنا ايه يا ست الكل او هتطلب ايه؟ يعني شوفوا انتوا اي حاجة عايزين تتكلموا فيها عن الاكل احنا معاكم، احنا معاكم ودايما بنكون جعانين في الساعة الثانية زي ما انتوا عارفين. فياريت تبلغونا هتاكلوا ايه، هتطلبوا ايه، اكلتوا ايه. لو اكلتوا بصراحة وما قلتولناش تبقى حركة وحشة منكم جدا. ابعتوا لنا على واتساب 0155952106.
2: مكملين معاكم اخبارنا ومكملين كلامنا ومكملين رسائلكم، مكملين السلطات، بابا غنوج، مشروبات، مخبوزات. بتعملي ايه في البرنامج؟ شغال بتعملي ايه دلوقتي على الهواء مباشره؟
1: بتعمل ايه وانت قاعد كده وانت بتسمعنا؟ يعني شوفوا، شاركونا يومكم، قولوا لنا بتعملوا ايه، هتعملوا ايه.
2: انتي كنت بتعملي انتي اللي
1: شعري كان مسك.
2: ما تسيبيني نقول الجملتين على بعض بقى وبلاش بقى لخفان دي شبكه فش. مهم يعني يا جماعه احنا مكملين بكل الاشياء، ولو حابين تهدوا اي اغاني لاي حد تسالوا على اي حاجه معينه
1: تهدوا عامه
2: يعني هادوا تحبوا يعني فاهم
1: او تهدوا
2: بين نهدى بشكل عام.
1: ايه ده انت يا اخوي. المهم نتكلم بقى شويه عن عمليات التجميل المرة الجاية تيجي ومعك الصبغة.
2: يعني دخول كوريا مش زي الخروج منها
1: بالظبط،
2: يعني زي دخول الحمام مش زي خروجك.
1: عمرك ما هتدخل كوريا وتخرج سليم.
2: لا عادي عادي.
1: لا عادي هتخرج سليم مفيش مشكلة، بس ممكن يعني وانت عدد من السياح لو انت منهم وعاملة او عامل عمليات تجميل ممكن يخنقوك شوية. ليه بقى؟ لانه بيواجه عدد من السياح الصينيين اللي بيسافروا كوريا الجنوبية لاجراء عمليات التجميل صعوبة لما يرجعوا لبلادهم بسبب اختلاف ملامحهم بعد الجراحة. وكمان في تقارير متداولة ان بعض المسافرين بيتعرضوا لاجراءات تحقق اضافية في المطارات بعد ما بتجد سلطات الجوازات، وان صورهم في جوازات السفر مش متطابقه خالص مع ملامحهم الجديده بعد ما عملوا عمليات تجميل.
2: بالظبط، يعني بيجوا خارجين من البلد فالتحقق من الصوره اللي في الباسبور او السكان اللي بيحصل للوش ده بيلاقي ان الملامح مختلفه عن البني ادم اللي دخل البلد، يعني خارج بالزبط. من البلد غير اللي دخل البلد خالص.
1: مش هو هو.
2: انت مين؟
1: شخص تاني.
2: انت مين؟
1: كلمني بس قولي
2: فين صاحب الباسبور ده، انطق
1: هاته.
2: بتعد كوريا الجنوبية واحدة من ابرز الواجهات العالمية في مجال جراحات التجميل، بتستقبل الاف الزوار سنويا لاجراء عمليات تجميل الوجه، وده اللي قد يؤدي في بعض الحالات الى تغيرات كبيرة في الملامح بتستدعي التحقق من الهوية قبل السماح بدخول اصحابها للبلاد. فنخلي بالنا،
1: خلوا بالكم، يعني لو هتعملي عملية تجميل او هتعملي عملية تجميل
2: ما تعملوهاش في كوريا،
1: يعني زبط الصورة، روح بقى سفارة هناك ظبط صورة الباسبور، يعني شوف انت على او هات صورة معاك، صورة بعد العملية التجميل، قول ده انا قبله ده انا بعد، عشان نحيي الدكتور ونقول برافو، بس هتعرف تدخل بلدك تاني يعني، فاهم قصدي؟ لو انتوا هتعملوا عملية تجميل قريب يا ريت تقولوا لنا
2: كوريا.
1: كوريا.
2: طيب 015 59
1: كولونيا عشان كوريا.
2: يا جماعه نكمل الحلقه بقى
1: 015 59 55106. ابعتوا لنا وطمنونا عليكم. طبخين ايه؟ ده سؤال. اما تيجي نقول موضوع الحلقه
2: ثانيه هقول لك مسج قبل موضوع الحلقه.
1: قبل موضوع الحلقه ماشي،
2: قولي لمريم الدعوه من مكه الله يرزقك.
1: ربنا يرزقك.
2: انا احمد كمال، ويا ريت سلامي لمراتي زهره ومحمد وادم وبتول، انا زعلان منكم جدا ولذلك
1: ليه
2: بحبكم.
1: ايه
2: ايه ايه بقى الكلمات دي؟
1: متعوده ان المسجز بتبقى ام لخبطه، بس انت زعلان مننا فبتحبنا.
2: احنا كمان بنحبك والله ونتشرف بمتابعتك
1: زعلان ليه؟
2: وبنعتذر لو اتاخرنا عليك في قرايه المسج والله.
1: ما تزعلش، اوعى تزعل ابدا مننا، عشان والله بجد يا جماعه بنحاول نقرا كل المسجز، بس يعني الحمد لله بتكون كتير، فعلى قد ما نقدر هنقرا كل حاجه. موضوعنا
2: التوبيك والنبي علشان
1: موضوعنا بقى في ايه؟
2: في مسجز يعني ايه؟
1: طرش.
2: طرش. يلا
1: بصوا يا جماعه بقى، هنتكلم دلوقتي لو انتوا قدامكم فرصه، اوقات بيحصل للواحد مواقف محرجه، مواقف وحشه، مواقف بتحس انه عايز الارض تتشق وتبلعك، يعني فاهمين قصدي؟ بتحس كده ان الواحد يا ريتني ما جيت، يا ريتني ما قلت، يعني كلمه يا ريتني دايما بتكون مستفزه ومش حلوه، ولكن في بعض المواقف بتحس ان انت محتاج زرار علشان يمسح كل اللي حصل ده. يعني لو انت في موقف مثلا حسيت انه انا قلت حاجه ما ينفعش تتقال خالص، داخل عزا مثلا تقول كل سنه وانت طيب، يعني عارفين المواقف دي اللي هو بتحس انه انا ليه قلت كده حالا، يعني ايه اللي خلاني اقول كده او ايه اللي خلاني اعمل كده، بتحس ان انا محتاج زرار. فلو انت دلوقتي او انت عندك زرار علشان هتمسح حاجه في حياتك هتكون ايه؟ يا ريت تحكوا لنا وطمنونا بقى عشان نعرف، لان المواقف المحرجه دي بتكون مضحكه جدا بصراحه.
2: ممكن الزرار ده نشيل بيه اشخاص، الزرار ده نشيل بيه اشخاص مش مواقف بس، ولا
1: ممكن
2: صح؟
1: ممكن كده كده
2: ندوس كده نمحي حد من حياتنا
1: مش طايق.
2: لطش يلا لطش
1: كده كده بتبقى يعني اللي هو زرار، زرار احلامك او احلامك، يعني هتشوف كده الزرار ده عايز ايه امسح،
2: هتمسحه ايه من حياتكم فعلا لو جت الفرصه يعني، والموضوع الزرار ده بقى حقيقي، هل ممكن تمسحه يوم من حياتكم، موقف معين، شخص معين، رقم
1: علاقة
2: معين، اكله معينه،
1: علاقه
2: توكسيك
1: اللي هو هي خلصت، العلاقه خلصت من زمان بس لسه محفوره بقى وجعها جواك وزعلها والكلام ده، فخلاص بقى انسى انسى انسى وخد البنس.
2: يبقى دوس على الزرار وارفع الشعار وانطلق انطلاقا سريعا
1: بالظبط
2: نحو الهدف.
1: يلا الزرار اهو دوسنا روحنا بس خلاص.
2: اقول ولا ما اقولش؟
1: قول
2: بالله.
1: بالله عليك.
2: ماشي. مساء الخير، انا مالك ومعايا اختي جاسمين بتسمعكم من كندا كل يوم الصبح مع ماما، بنحبكم جدا،
1: منورنا،
2: نتشرف جدا والله متابعتكم، يا ريت تقروا رسالتنا على الهواء، بنحب مصر جدا واحنا كمان بنحبكم جدا
1: قوي.
2: جدا جدا نورتونا وشرفتونا وتحياتنا لكل الناس اللي بتسمعنا من كندا ومن كل الدنيا. مين كمان بيقول ايه كلام؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ بحبكم كتير، احنا كمان بنحبكم كتير كتير. يا رب تكونوا بخير، احنا بخير طول ما انتوا بخير، ببقى مبسوط وانا بسمعكم في الشغل ومسافر بره مصر. ده ابو جوري بيبعت لنا من بره مصر.
1: ابو جوري منورنا،
2: شكرا جزيلا يا ابو جوري على المسج الجميله. مساء الاناناس على احلى ناس.
1: تحفه، بحب الاناناس جدا يا جماعه.
2: انا هبه بحب اسمعكم قوي، ادينا الامور
1: منورانا يا هبه.
2: محمد العسل شكرا، ده انت العسل والله. عاملين ايه؟ بحبكم، احنا تمام طول ما انتوا بخير. ممكن تسلموا لي على منار اختي
1: طبعا،
2: وعلاء وهاله وزهره.
1: يا علاء يا منار يا هاله وزهره، ازيكم؟
2: فين؟
1: ازيكم؟ عاملين
2: ايه النهارده؟
1: اسمك ايه؟
2: قاعدين فين؟ شمسيتكم فين انتوا؟ اول مره اشوفكم وسبت القناه، مبسوط جدا، منورين. ليه سبت القناه؟ ليه ما تسيبش القناه؟
1: لا لا سابها،
2: لا
1: سابها يعني علينا.
2: ماشي ماشي.
1: استنى بس
2: حلو حلو.
1: ما راحش في حته يعني.
2: مش القناه والنبي.
1: فاهم قصدي؟
2: ماشي ماشي. مساء الخير، انا كنت بسمعكم من ايام الجامعه.
1: ايه؟
2: ازيك؟ عامله ايه؟ برنامج الجميل القديم.
1: انت ممكن تكون اتخرجت
2: بقالك كتير جدا ما سمعتكمش، بس بلبس في التلفزيون صدفه. لقيت تلبس في التلفزيون ليه؟ سايب الاوضه وبتلبس في التلفزيون ليه؟ لقيتكم وبكلمكم وانا بلعب مع بنتي زمزم. بمناسبة الحر عايزة اسمع حسين الجسمي بلبطة.
1: فهمت.
2: راحت مدورة على طول.
1: لا لا
2: انا طبخة طاجن كوسة باللحمة المفرومة مع رز بشعرية. شفتي المسج مكونة من ايه؟
1: ايوة ايوة. انا بحب قوي المسجز دي عامة.
2: ومش همسح اي موقف عشان كل
1: لا
2: موقف.
1: لا هي المسجز دي التحفة. اللي هو بنتكلم عن حياتنا.
2: والتوبك.
1: وعن ولادنا. وعن يومنا.
2: والأكل.
1: والتوبك والاكل.
2: اهو.
1: يلا. كل حاجه في بعضها في نفس المسج. ليه؟ علشان انتوا بصراحه برافو عليكم، استمروا. اصل هي دي، هي دي الحاله اللي احنا عايزين نحافظ عليها دايما. 015-5950-106 ابعتوا لنا وقولوا لنا موضوع حلقتنا بقى.
2: ما كملتش المسج.
1: ايوه ايوه، ما انا هقول موضوع حلقتنا عشان نستبعد.
2: ماشي ماشي.
1: لو عندك او عندك زرار واحد تمسح بيه كل حاجه حصلت وانت حاسس ان انت عايز تمحيها من ذاكرتك او من الدنيا، هتدوس عليه حالا. هتمحي ايه؟ هتمسح ايه من المواقف اللي حاسس انه يا رب الارض تتشق وتبلع؟
2: الزرار ده ممكن يمسح سبيس على الموبايل، يفضي سبيس.
1: يا ريت.
2: نبي.
1: يا ريت.
2: نبي.
1: يا ريت. عشان ما فيش حاجه نافعه
2: والله
1: بجد، انتوا بتضحكوا علينا.
2: ماشي. بتقول كمان بتكمل المسج وبتقول مش همسح اي موقف عشان كل موقف عديت بيه سواء حلو او وحش
1: علمني،
2: هو اللي خلاني زي ما انا دلوقتي الحمد لله، عاش قوي والله.
1: طب ده كلام تنميه بشريه ولا مصدقاه؟
2: لا انا انا انا مصدقه.
1: ايوه.
2: رقم اخره 172.
1: يعني. حسيت ان هي عندها
2: كلام فيه صدق يعني. فشكرا جزيلا والله على المسج الجميله. بحبكم قوي قوي قوي. انا منى عبد الله، ادعوا لي داخله ثانويه عامه، واحلى مسا على اخويا مجدي. ومجدي مجدي مجدي مجدي بحبك.
1: مجدي مجدي مجدي مجدي
2: إيه إيه. مجدي مجدي مجدي مجدي مجدي لا لا لا لا دي هي الاغنيه كده. السلام عليكم، انا بحبكم قوي، انتوا احلى برنامج، وانا اسمي لميس وبحبك يا
1: لميس.
2: دينا قوي،
1: بموت فيكي يا لميس.
2: وانا من اسيوط.
1: منور. طبخ ايه بقى بالمره عشان نقفل المسج؟
2: اقسم بالله العظيم انا حاطط بشكير على دماغي من شده الحر على الطريق الدائري، توصلوا بالسلامه باذن الله.
1: اختراع حلو على فكره.
2: وان شاء الله باذن الله تعدي الدائري على خير ويبقى الطريق حلو. وكمان مسج عايز اغنيه بحبك قوي قوي يا احمد.
1: ايه؟ طيب ماشي. هنروح نسمع نانو تو ليت ونرجع لكم على طول.
2: طب وبحب
1: معاكم في السكه.
2: طب والاغنيه؟

0: معاك كوريه؟ معاك عربية. معاك كوريه؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوريه؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوريه؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوريه؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسود. معاك كوريه؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوريه؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوريه؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوريه؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100؟ معاك جيلي كوريه؟ معاك عربية.
1: جيلي كوريه من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: لينجلون، ملفات ما يعوج، كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلون.
4: رقم الضريبي 631-212-633.
5: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اقتربت الساعة يا جماعة، انتوا لسه تقدروا تبعتوا لنا دلوقتي 015-5952-106. لسه مكملين معاك في السكة، ولسه موضوعنا هو موضوعنا ايه بقى؟ موضوعنا بنتكلم عن الزرار اللي تقدر تمسح بيه اي موقف مش عاجبك، زي المواقف اللي هي الاحراج مثلا، او ممكن تشيل زرار تشيل منه القلق، تشيل الزعل، الحزن اللي جواك، النكد، يعني تشيل صحاب مش عاجبينك، مش طايقينك، يعني ممكن كل حاجة تشيلها. فانت ممكن تشيل ايه؟ ابعتوا لنا على واتساب 015-5952-106. عندك حاجة ولا ما
2: ده؟ انا عندي حاجات.
1: طب يلا.
2: عندي سلاسل وعربي هقولك على حاجة.
1: انا مش قلتلك.
2: ايوة. عندي خبر.
1: خبر.
2: ويرد جدا، فمش ربيض. مش هعرف الخبر ده لوحدي، انت كمان هتسمعي، انت والسادة المستمعين الاعزاء.
1: معاك.
2: تسمعي عن ال
1: اسمع
2: صرصور سيبرغ؟
1: مين ده؟
2: ده حد يعني تعرفه؟ كل البعد عن صرصور الودن، ولكن في فريق من العلماء نجحوا في تطوير صرصور سيبرغ. سيبرغ ده ايه بقى؟
1: ده اسمه ايه بقى؟
2: مش عارف. الصرصور هو الصرصور تقريبا، صح؟
1: اظن
2: بس هو ما بيدلع
1: ولا صرصور هو الصغير
2: كده،
1: ولا هو الصغير
2: ممكن المصغر بتاع الصرصور. هو صرصور حي. انا هفضل طول الخبر اقول صرصور دي. طب رشي حاجه بقى ولا اعملها؟
1: ما احنا رشينا قبل
2: ايوه في البريك.
1: رشينا والله يا جماعه، انا نفسي قوي قوي قوي تكونوا معانا والله العظيم ما بين البريك.
2: والله فايتكم بريكات فعلا.
1: يعني قصه بصراحه، يعني بيحصل حاجات والله لو الكاميرات تسرب الموضوع.
2: لا لا الحمد لله الحمد لله. هقول لك بقى صرصور سيبرغ ده هو
1: هقول لك بقى يا صرصور.
2: هو صرصور حي مزود بتقنيات إلكترونية لمساعدة فرق الإنقاذ. شوفي بقى، شوف جايلك من الصرصور لإيه بقى؟ للوصول للأماكن الضيقة اللي بيصعب على البشر أو الروبوت دخولها.
1: احنا الروبوت بقى معانا، جزء مجزأ مننا
2: بالظبط كده.
1: ما ينفعش نعيش من غيره،
2: ولا البشر ولا الروبوت. فما بيعرفوش يخش الأماكن الضيقة، فاخترعوا صرصور.
1: اوعى تغلط.
2: روبوت
1: لحسن ممكن ده يتحكم فينا دلوقتي مع الروبوتات.
2: المهم العلماء دول زودوا هذا الكائن بحقيبة إلكترونية صغيرة بتحتوي على سنسورز حساسات، بالإضافة كمان إلى كفر أو غطاء مرن مطبوع بتقنية 3D بيساعده على العمل تحت المية أو في الأماكن اللي فيها أكسجين قليل لمدة

0: بتوصل لثلاث ساعات، ده علشان يدوروا على حاجه تحت الميه او اماكن ضيقه
1: او ما فيهاش. شوف انت اي
0: وقع منك خاتم مثلا في البحر،
1: لو بني ادم مش هيعرف يوصل ولا روبوت يعرف يوصل، الصرصور
0: الصرصور ايوه الصرصور
1: الصرصور يعني لو انت مزنوق في حاجه او مش عارف تعملها
0: كلم الصرصور.
1: كلم الصرصور. الصرصور هيعرف ينقذك، مش اي حد غير الصرصور.
0: العلماء قالوا ان الصرصور ممكن التحكم فيه عن بعد، يعني الصرصور بالريموت. وكمان يمكن تزويده مستقبلا بكاميرات واجهزه استشعار لرصد الحراره
1: لحسن يهرب مني،
0: او غاز ثاني اكسيد الكربون عشان لو في اي ثاني اكسيد الكربون ولا حاجه يشمه على طول. وده اللي هيساعد في العثور على الناجين تحت الانقاض او داخل الانفاق بعد الزلازل والفيضانات. يعني بجد طلع لي مغزى ان الاماكن اللي مش بيعرفوا يخشوها، في الاماكن اللي بيبقى فيها كوارث من الزلزال والكلام ده، فيدخلوا حاجه زي كده صرصور
1: يعني الكتروني. خد بالك ممكن يبقى الصرصور اللي انت شايفه ده مش صرصور حقيقي،
0: ما تدوس عليه،
1: مش كائن حي،
0: ما تدوس عليه
1: هيبوظ الدنيا،
0: ما ترشش عليه الموبيل.
1: لا ترش عشان مش هيموت،
0: سيبه علشان الزلازل والحاجات دي.
1: انت عارف الحاجات اللي هي بتكون ما بتموتش دي ممكن يبقى هو ما بيموتش، يعني انت اعمل ايا كان، انت هتجري مش هتدوس عليه، هترش مش هيموت.
0: ده الدبان بتاع الساحل والناموس اللي هما بيشفتوا مع بعض الليل ونهار،
1: يخنقوا بجد، الصبح دبان بالليل ناموس. طب احنا هنعيش امتى؟
0: هقول لك بقى اخيرا يعني عن موضوع الصرصور. بيأمل الفريق اللي بيجمع الابتكار ده بين قدرة الحشرات الطبيعية على الحركة في الاماكن الضيقة وكمان دقة التكنولوجيا الحديثة علشان يصبح أداة جديدة بتدعم عمليات البحث والإنقاذ في المستقبل. ففعلا ممكن صرصور هو اللي ينقذ حياة بني آدم.
1: لا في حلول.
0: أيوة
1: لا في حلول.
0: فما نسخرش من فكرة الصرصور.
1: لا ما نسخرش. اوعى اوعى اوعى اوعى. طب يا جماعة حاجات ملهاش لازمة، حاجات ممكن تلغيها، حاجة زرار هتدوس عليه هتلغي أي موقف مش عاجبك أو أي حاجة مش عاجباك أو أي إحساس أنت مش مبسوط منه، يعني كل حاجة ممكن تحصل. ممكن يبقى إيه؟ يعني ابعتوا لنا بقى وقولوا لنا، علشان لو حاجة حصلت دلوقتي وحاسس إنه مش عايزها تحصل، إيه بقى اللي هيحصل؟ 015-59-52-106 ابعتوا لنا وقولوا لنا إيه اللي ممكن يتشال من حياتك.
0: رقم آخره 88 بيقول همسح الناس الكئيبة عشان مش هيبقوا هم والجو الزفت ده.
1: عندك حق، عندك حق. بصراحة أنا بأؤيد رأيك، عندك حق والله.
0: احنا عاملين كوسه ورز وفراخ وتفضلوا معانا، انا خلود
1: وانا هشيل بقى
0: مره كنت في عزا وانا ماشي قلت لصاحبه العزا فرصه سعيده
1: عقبال عندكم. يا رب يكتر
0: من الجهات اكتر ان شاء الله مع بعض.
1: يا رب عقبالك عقبالك. لا الموضوع بيبقى محرج قوي قوي، بالذات في العزا او في الجنازه او في الحاجات دي بتبقى سيئه، يعني الموقف بتحس انه فعلا يا رب الارض تتشق وتبلعن.
0: رقم
1: شفت الارض
0: whatever
1: الارض
0: water. رقم اخره 795 برضو من برا مصر بعت لنا ان الغدا النهارده فسيخ.
1: اوه ايه اللي وداك للفسيخ؟
0: ايه اللي وصلنا
1: ايه اللي وصلنا لهنا
0: في الحر معانا ولا مش معانا؟ انا مش عارف.
1: ما هو برا مصر بقى، انت برا مصر فين؟ قول لنا انت
0: غالبا
1: بتاكل فسيخ ليه؟ يعني
0: ممكن يكون في المملكه، ممكن الرقم يعني شبه ارقام المملكه، فدرجه الحراره
1: طب اكد لنا بعد اذنك. برضو حر
0: تمام ولا
1: برضو حر يعني؟ فطمنا.
0: بتشرب ميه؟
1: لو ما بتشربش ميه اشرب ميه، انا بفكركم، حاسه ان انا دايما ريمايندر كده للناس.
0: وانت شربت ميه النهارده؟
1: اشربوا ميه لو سامعيني، اشربوا ميه ساقعه هي اللي بتروي.
0: في مسج تخصك برضه
1: ولا السخنه؟
0: مساء الخير، انا ايمان معوض. عاملين ايه حلويات؟ والله ده انت اللي حلويات. والله عملت فطير وعسل وجبنه النهارده.
1: الله
0: قلت لك
1: الله. عايزه الفطير المشلتت نقطه ضعف اي بني ادم عنده قلب. انا بقول لكم يعني لو انت عندك قلب نقطه ضعفك الفطير المشلتت.
0: عايزه تبارك لبناتها حبيبه ورانيا ومعاز بالنجاح. مبروك
1: الف الف مبروك.
0: مبروك رانيا، مبروك معاز، ودايما ناجحين وشاطرين ومتالقين باذن الله. ليه كده ليه كده؟ مساء الخير في الحر ده، عاملين ايه الاول؟ انا سلمى، يا ريت تشغلوا شويه اغاني الفينات بقى. حاضر. عاملين مكرونه بصلصه وبانيه، ينفع امسحن انا شخصيا؟
1: يا ما لا ما بلاش.
0: لا ما تقوليش على نفسك
1: لا كدا. ما تعمليش كده.
0: لا
1: مش هتبعتي لنا كده.
0: لا
1: عايزينك.
0: ومين يبعت لنا المسجز؟ ومين اللي هيعمل بانيه ومكرونه؟ ومين اللي هيعمل الكلام ده؟
1: انت في الساحل؟
0: انت فين فعلا؟
1: طمنينا.
0: ليه الردود
1: بانيه والساحل دي؟
0: في فاكس في خروجات
1: فاكس.
0: حصل حد فاكس لحد يعني
1: افتكرت فاكس.
0: طيب
1: يلا نسمع الاغنيه، ايه رايك تيجي نروح؟
0: اخر مسج اخر مسج.
1: طيب يلا.
0: مساء الفل على احلى تيم، معاك في السكه، انا عامله سمك تحفه، تعالوا كله بقى. ممكن لوكيشن بسرعه، عايز اسمع اي حاجه لعمرو دياب وبهديها لجوزي وبنتي ليلي، ربنا يخليهم لك ويخليكم لبعض ودايما يسعدكم
1: عيوني،
0: ونسمع كل الاغاني ان شاء الله.
1: يلا بينا راجعين لكم معاك في السكه.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً متطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في، تابعونا على youtube.com/@nujumafm.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني كنتم مع
2: كنتم معانا
1: وللأسف الشديد أصدقائي الأعزاء كالعادة وقتنا مع حضرتكم بيعدي بسرعة ما بنلحقش، يعني بنبقى مبسوطين جدا جدا وإحنا على الهواء معاكم بجد والله
2: ده حقيقي
1: مبسوطين
2: والله.
1: جدا جدا
2: ما بنلحقش، هو بجد الوقت الحلو بيعدي بسرعة يعني أنا حاسة أنه الساعتين هوا عدوا هوا بصراحة.
1: أنتوا كمان تكونوا
2: بسطنا قوي قوي قوي
1: بتقضوا وقت لطيف
2: يا رب.
1: آخر حاجة بس هقولها لا ان شاء الله خير. هو شكرا يا جماعه على المسجز جدا جدا،
2: شكرا
1: لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز، وبنعتذر جدا لاي حد بعت لنا مسجز ما لحقناش نقراها. باذن الله تتعوض حلقات جايه كتير، اولها حلقه السبت ان شاء الله نتشرف متابعتكم قبل دلوقتي بساعتين. اخر حاجه بس من منور بتقول همسح يعني الموضوع الزرار ده، بتقول اللي هو اللي في وشنا حبايبه وفي ظهرنا تعابين وحاجات كده. وقبلها بقى بعت مسج حلوه جدا جدا جدا، لا فيها كلام. عايزه تسمعي المسج
2: لو يعني حابب
1: اللي انت عايزه؟ لا محرج يعني كلام محرج. حلو، لا كلام حلو جدا علينا
2: للدرجات دي. لا هقرا معاك بقى،
1: هقرا هننقنق فيه مع بعض. بس
2: شكرا قوي يا منار،
1: وصلت
2: شكرا
1: يا منار
2: على الكلام الجميل ده،
1: شكرا على المسج جدا، وشكرا لكل الناس اللي تابعانا، وشكرا للناس اللي بتقول احنا كنا بنسمعكم على الراديو دلوقتي بنتفرج على التي في ومش بنقلب، دي حاجه حلوه
2: لا
1: جدا.
2: لا هو بجد شكرا لكل الناس اللي بتسمعنا يعني كل الناس اللي بتسمعنا واللي مواظبه انها تسمعنا واللي بيتابعونا واول مره يسمعونا بيكملوا وكل ده، والناس اللي بتبعت الكلام الجميل ده حقيقي شكرا قوي، بنحبكم جدا. انا حاسه ان احنا بنودعهم معرفش ليه، بس احنا معاكم احنا مش هنمشي يعني.
1: جنوب افريقيا
2: لا نسمع
1: بقى. اصدقاء البرنامج في جنوب افريقيا مش عايز اتكلم.
2: الدول يا جماعه انتوا منورينا بقى، منورنا من انحاء العالم جميعا.
1: وعامل كشري، مساء الخير يا اخواتي. انا حسن عامل شويه كشري وعازم صحابي اجانب وهنود وكده في جنوب افريقيا، فبيمسي علينا وبالهنا والشفاء وسعداء جدا ومتشرف بمتابعتك والله.
2: برافو، شكرا قوي يا جماعه لكل اللي تابعونا النهارده. هنرجع لكم يوم السبت تاني، احنا دايما بنكون معاكم في السكه كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7، محمد منير ودينا بهجت. لكن للاسف حلقتنا خلصت النهارده، هنشوفكم يوم السبت من 5 لـ7. باي باي
1: باي باي.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر، مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. مستنيينكم في ايديوجيت ارض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الاسكندريه يوم 2 اغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر، مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلو مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض جهود احتواء حريق السفينتين ويؤكد عودة الخدمات مرة أخرى لطبيعتها في ميناء دمياط.
2: الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء بمصر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مشروعين لتشكيل مجلسي الأعلى للتشاور الاجتماعي وإعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
2: مجلس الوزراء يوافق على استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين خلال أغسطس.
1: وزير الاستثمار ورئيس مدغشقر يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
2: البنك المركزي يقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا.
1: وزير السياحة والأثار يؤكد أن معرض كنوز الفراعنة امتداد للتعاون الثقافي مع أمريكا.
2: أكثر من 50 فعالية فنية وثقافية تحتضنها مكتبة الإسكندرية بمهرجان الصيف الدولي.
1: منتخب ناشئات اليد يفوز على فرنسا 29-24 ببطولة العالم في رومانيا ويتأهل للدور الرئيسي.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا حار ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. حلقة الخميس على الهواء معاكم جيهان عبد الله لحد الساعة 8، وبتمتنع الأغنيات السبع المشاركين معانا من الحد للأربع، بيمتنعوا من المشاركة يوم الخميس. دايما بنتعرف على أخباركم أحوالكم من خلال المسجز اللي بتبعتوها. شاركوا بعتوا مسج على 015-595-1006. وكعادة البرنامج بنعرفكم على الأغنيات الجديدة اللي بتزاع لأول مرة من خلال أجمد سبعة الساعة سبعة، بتزاع على نجوم أف أم لأول مرة. والنهاردة عندنا أغنية جديدة للنجمة أنغام إكسكلوسيف لنجوم أف أم، وبنسمعها لأول مرة في أجمد سبعة الساعة سبعة، وهي أغنية دي روحي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي والتوزيع لشريف مذكور، وطبعا بعتذر التوزيع لشريف والتوزيع لشريف مكاوي. فبنبارك لهم كلهم لهم ألف ألف مبروك على الأغنية الجديدة، وخلونا نسمع الأغنية إكسكلوسيف على نجوم أف أم دي روحي لأنغام لأول مرة. يلا بينا في أجمد سبعة الساعة سبعة.
2: إكسكلوسيف نجوم أف أم أنغام دي روحي، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

أغنية هاوس وستايل جديدة لأنغام بعنوان دي روحي بيتم إطلاقها من ساعات وموجودة معنا لأول مرة على نجم FM دلوقتي إكسكلوسيف، مش هتسمعوا في أي حتة تانية، ومستنية رأيكم في الأغنية من خلال مشاركاتكم على الواتساب. في أحلى مساء عليكم على نجم FM، تحياتي لكم من أسوان، تحية لكم كبيرة أكيد. أنا رغدو عايزة أغنية جريئة قوي لتوليت، يوم جميل، حلقة الخميس لذيذة دايما بنستناها، وعايزة أسمع أغنية من أول مرة نهلة، تحياتي ليكي، وعايزة أغنية حمائي نقوت عيني، أغنية ماشي لعمرو دياب. بنكمل إحنا عندنا مجموعة جديدة وكبيرة من الأغنيات الجديدة بيتم طرحها لأول مرة من خلال البرنامج ومن خلال أجمد سبعة الساعة سبعة جديد. الهضبة عمرو دياب جديد لأول مرة على نجوم FM، غياب وفرق، والأغنية دي من كلمات أيمن بهجة قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم. يلا بينا.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب مجموعة من الأغنيات الجديدة بنسمعها مع بعض لأول مرة من خلال أجمل سبعة الساعة 7 أغنيات جديدة على نجوم أف أم. شهد إزايك وأول مرة شارك وفقرة تلاتة الواحد النهاردة فيش فقرة تلاتة الواحد فاختاري معنا أي أغنية إن شاء الله تشارك معنا. ممكن أسمع حاجة لشيرين؟ أكيد عايزين تسمعوا إيه لشيرين قولولي، بس فكروا في اسم الأغنية بالتحديد. تامر عاشور غبت الحبايب وحمائي بيقولوا لك ايه؟ طيب حاضر ماشي تمام هنكتب الحاجات دي، بكتب كل حاجة عندي. ويك اند سعيد علينا كلنا، عايز اسمع الحب جاني الويك اند ده، معرفش الشوارع فاضية والناس كلها يعني واضح ان هي يا قاعدين في البيت من الحر يا في اجازات مسافروا علشان الدنيا برضو حر، فموجة حر احنا بنمر بيها الكام يوم دول والذروة بتاعت الموجة ان شاء الله يوم الحد اللي جاي، فبكرة حر جدا وبعده حر جدا وبعده احر واحر جدا جدا جدا. يلا بينا نكمل اغنية جديدة على نجومة فهم بتوزع لاول مرة بنسمعها لاول مرة مع بعضينا، بسمعها معاكم. هي اغنية تامر حسني الجديدة بعنوان في القلب انت او انتي، مش عارف انت ولا انتي، هنسمعها مع بعض دلوقتي، بس هي اغنية جامدة جدا وجديد تامر حسني على نجوم اف ام. ولو في اي اغنية عجباكو ياريت تبعتوا لها فوتس من دلوقتي عشان تشارك معانا في اجمد سبعة الساعة 7 في السباق كل يوم والمنافسة اليومية.

0: بنكمل حلقتنا النهارده واختار اغنيه بتحبوها، والاغنيات اللي تامر عاشور الحقيقه في كذا اختيار، مطلوب مننا مكاني الصح ومطلوب مننا غيبة الحبايب، عايزين نسمعوا انهي واحده فيهم، مكاني الصح ولا غيبة الحبايب؟ وعايز اوجه تحيه ل يعني صناع اغنيه غيبة الحبايب الحقيقه، كلمات عمرو المصري، الحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، الثلاثي عمرو ده مع بعض ده حاجه يعني قويه جدا جدا، تحياتي. وطبعا اشتغلوا مع تامر عاشور قبل كده وقدموا اغنيه يا وقدموا كذا عمل، تحياتي ليكوا وبحييكوا على الاغنيه، من احلى الاغنيات غيبة الحبايب اكيد، لكن مكاني الصح برضو اغنيه خطيره، عايزين تسمعوا انهي فيهم؟ لسه قدامكم فرصه عشان الاغنيه اللي جايه هتكون اغنيه لتامر عاشور، يا مكاني الصح يا غيبة الحبايب، انهي فيهم؟ شاركوا ابعتوا لنا على 015 59 551 006. بنكمل مجموعه من الاغنيات بيتم اذاعتها لاول مره من خلال اجمد 7 الساعه 7 لاول مره بتذاع على نجوم اف ام، شبهي بالملي للطيفه، يلا بينا نسمع.
1: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما متطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة 7.

0: مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أغنيات جديدة بيتم إذاعتها لأول مرة من خلال أجمد سبع الساعة 7 على نجوم أف أم، وفي انتظار مشاركاتكم على الواتساب. حابين تشاركوا معنا، تختاروا معنا أغنية معينة، تقولوا لنا رأيكم في أغنية برضو من خلال 0155951006. في اختيارات لكذا حاجة، زي مثلا أغنية لعبة الأيام لإليسا، في صاحبي يا صاحبي لبهاء السلطان، عايزة تهنئة صديقتي أختي هاجر حتحوت بعد ميلادها من ملك نور الدين، هابي بيرثدي يا هاجر عقبال 100 مليون سنة. أقولك إنه عيد ميلادي وحبيت أحتفل معاك، وعايزة أقولك إنه عيد ميلادي وحبيت أحتفل. رانيا زيك يا رانيا، هابي بيرثدي، كل سنة وانتي طيبة ويا رب سنة سعيدة عليكي يا رب. واختاري معنا بقى أغنية كده نهديها لك عقبال 100 مليون سنة. في طبعا اختيار من رانيا، مسج تانية لعبة الأيام، بحب البرنامج قوي قوي قوي، شكرا جدا قوي قوي، والبرنامج كمان بيحبكم والله. في كذا مسج، الشامي بليز، عايزين تسمعوا بيبي ولا عايزين تسمعوا ايه؟ طيب هنسمع الأغنية دي، هتكون موجودة معنا. حاضر، نسمع أغنية بتوزع لأول مرة كده كده لراغب علامة، يلا بينا نسمعها.

نعمة الأيام لإليسا، وبنكمل بالنهاردة مجموعة من الأغنيات. سمعنا مجموعة قوية جدا، كله جديد في جديد، أجمد سبعة الساعة سبعة، هدلعني اللي تامر حسني. دي سمعنا الأغنية الجديدة، عايزة أبارك لها حنون بنت عمتي نجاحها في الثانوية العامة. مبروك يا حنون، ومبروك لكل الناس نجاحها في الثانوية العامة، بنبارك لكم بجد، فرحونا كده. تهنئة من القلب الأجدع صديقة وأخت في الدنيا هاجر حتحوت، إحنا قلنا التهنئة بنقولها تاني عشان عيد ميلادها قبل 100 سنة، من ميرا ولاء وملك، وفي اختيارات لكذا أغنية لتامر عاشور من الألبوم القديم حبك رزق والحاجات دي. لكن الألبوم الجديد إيه أخباره يا جماعة؟ في أغنية معانا عجباكم في الألبوم الجديد؟ يا ريت تبعتوا لنا اسمها، أكتر أغنية عجباكم إيه هي؟ شاركوا معانا واختاروا أغنية بتحبوها، بعتوا مسج، بعتوا تهنئة، إهداءات زي ما أنتم عايزين. فوت من خلال 015-595-1006. يكون معانا أغنية أخيرة، هنختم بأني أغنية ترى أكتر أغنية حبينا عايزين تسمعوها، بعتوا مسج باسم الأغنية دلوقتي عشان تشارك معانا في نهاية الحلقة. يلا نسمع بيبي بيبي للشامي، يلا بينا.

فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. سمعنا مجموعة كبيرة من الأغنيات اللي بيتم طرحها لأول مرة وتسمعوها لأول مرة على نجوم أفهم من خلال أجمد 7 الساعة 7. فيعني قدامكم كده بقى اختيارات كتيرة ومتعددة ان انتوا تفكروا في أغنية حابينها تبعتوا لها فوت علشان تشارك معنا من يوم الأحد ان شاء الله في أجمد 7. وأكيد أكيد هنقول لأغنية تانية باي باي، فأني واحدة اللي هنقول لها باي باي مع السلامة. في أحلى منك، في أغنية أحلى منها جات تاخد مكانها. هو ده بقى هنا الاختيار، وهو ده بقى هنا الأغنية الأقوى والأغنية الأنجح والأغنية الأكتر واحدة حبينها. والأهم من كده تكون الأغنية إيه؟ طبعا الأغنية الأجمد. دايما في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم FM ونجوم FM TV. بشكركم جدا على متابعتكم. كنت معاكم جيهان عبد الله، واسيبكم مع مكسرة الدنيا، طلبتوها كتير النهاردة، وهي نانو طبعا. وتابعوا بقية نجوم اف ام، بقية برامج نجوم اف ام على مدار 24 ساعة. تسمعوا مجموعة كبيرة من الاغنيات الجديدة. احنا في سيزن مليان بالمزيكا ومليان بالاغاني الجامدة. الناس اللي في القاهرة استجموا وريحوا وبسطوا، لانه القاهرة هادية كده وفاضية في الويك اندز في فصل الصيف. ناس كتير ممكن تكون مسافرة برضو، توصلوا بالسلامة وتبسطوا بالويك اند وبالمصيف، ونشوفكم على خير ان شاء الله يوم الحد اللي جاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية تلقى اتصالات من وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت لإدانة استهداف مسايرة لسفينتين في ميناء دمياط.
2: جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي يدينان استهداف ميناء دمياط بمسيرة.
1: الحكومة توافق مشروع قرار بشأن الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء بمصر.
2: مجلس الوزراء يوافق على مشروعين لتشكيل مجلسي الأعلى للتشاور الاجتماعي وإعناء الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
1: مجلس الوزراء يوافق على استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين خلال أغسطس.
2: وزير الاستثمار ورئيس مدغشقر يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
1: البنك المركزي يقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا.
2: وزير السياحة والآثار يؤكد أن معرض كنوز الفراعنة امتداد للتعاون الثقافي مع أمريكا.
1: أكثر من 50 فعالية فنية وثقافية تحتضنها مكتبة الإسكندرية بمهرجان الصيف الدولي.
2: الطقس غدا شديد الحرارة، نهارا حار ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: كل جديد طول الوقت.
1: خدت بالك
0: نجوم فم
2: على كيفك.
3: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه هذا كمان
1: انا سامع صوت
0: لا مش سامع حاجه انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم اف ام على كيفك

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية تلقى اتصالات من وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت لإدانة استهداف مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط.
2: جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي يدينان استهداف ميناء دمياط بمسيرة.
1: الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء بمصر.
2: مجلس الوزراء يوافق على مشروعين لتشكيل مجلسي الأعلى للتشاور الاجتماعي وإعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
1: مجلس الوزراء يوافق على استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين خلال أغسطس.
2: وزير الاستثمار ورئيس مدغشقر يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
1: البنك المركزي يقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا.
2: وزير السياحة والأثار يؤكد أن معرض كنوز الفراعنة امتداد للتعاون الثقافي مع أمريكا.
1: أكثر من 50 فعالية فنية وثقافية تحتضنها مكتبة الإسكندرية بمهرجان الصيف الدولي.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا حار ليلا على أغلب الأنحاء العظمى في القاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عيش الأغاني
4: نجوم FM على كيفك.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معنا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

يا مساء السكر والعسل والجمال والحلويات والدلال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي، وتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. البوب الصالح معاكم على الهواء والموقف، موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 ل 12، حيث الشعبي ومشتقات الشعبي وكل حاجة متعلقة بالمزيكا الشعبي في الساعتين اللي جايين دول ان شاء الله معاكو. انا عارف يعني انا كنت زيكو كده على الطريق، فانا عارف ان في ناس على الطريق بس في الطريق للابعد، فان شاء الله سكتكو خضرة، سكتكو سالكة، سكتكو سليمة. اي حد بيسمعنا دلوقتي في الشارع ان شاء الله نتبسط مع بعضينا وشوية مزيكا لطيفة على رسائلكو، على رشاش تليفونات بقى، على كل حاجة، كله على كله. في زحمة، موقف يعني زحمة، واحنا عاملين زحمة على الهوا في كل حاجة. ماشي ماشي، فدغري كده لو عايز تتواصل معنا. طبعا اكيد عندك الواتس اب او بلغة الموقف الواتس، ابعت على الواتس 015-595-5006، ولو انت برا مصر ابعت لنا من زائد 20-15-595-5006. على كل منصات التواصل زي التيك توك والفيس والإنستا وتويتر، كل الكلام ده كله موجودين على كل المنصات بتاعتنا. احنا الهاندل بتاعنا او اسمنا على الحاجات دي ات نجوم اف ام سلاش نجوم اف ام، او من غير الات والسلاش نجوم اف ام حاف NOGOUMFM باللغة الانجليزية. كمان رقم تليفون العدة، رقم تليفون العدة 3835022، الموقع الرسمي بتاعنا nogoomfm.net، التطبيق الرسمي بتاعنا موجود على التفاحة وغير التفاحة، يعني موجودين في كل حتة، أي حاجة تفتح باب التلاجة تلاقينا، احنا موجودين في أي حتة. ماشي ماشي، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ نشغل شوية مزيكا بقى وكده صح؟ يا كفاية انا رغي وهري وكده، ونخش على المزيكا، ونخش على فارس سكر شافوكي غاروا مني. اي نعم، هي دي اللي هنسمعها، فلنذهب الى هذا التراك العظيم الخطير، فاهم انت؟ يلا بينا يلا بينا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب معاكم. يلا بينا نخش بقى على السخان كده على السريع ونشوف اخبار الواتس ايه. يلا بينا. ايه الكلام ايه الكلام ده؟ الهاتف اللي بيرن ده ماشي ينفع كده يا بوب؟ ينفع يعني ينفع الكلام ده؟ نقفل بس عشان ده حد من الغاليين بزيادة. ايوه نعمل كده اهو وكده اهو بس كده. يلا بينا سريعا بقى بوب شوف الكلام على ايه. يلا مساء الخير. تهنئه لصديقتي واختي هاجر حتحوت بعيد ميلادها عبال 100 سنه وسلام في الميكروفون من ميرا وآلاء وملك. كل سنه وانت طيبه هاجر يا حتحوت. الله الله الله. كل سنة وانت طيبة يا هاجر يا حتحوت من ميرا وآلاء وملك. ان شاء الله يوم جميل خطير عليك يا رب. مساء الفل بوب الدنيا. شكرا جدا. ممكن تقول اسمي في الميكروفون وبعد تحية كبيرة جدا لتامر بشير. انا حالة انا حالة محمد محمود. مساء الفل حالة حالة دي حبيبة نجومة في ام وكل البرامج عندنا. وتحية عنيفة جدا لتامر بشير طمورة حبيب القلب. حبيب القلب وحشني والله. ماشي مساء الخيرات يا بوب يا مظبطه. شكرا جدا. ركز الله يبارك لك. عايزين نسمع تحية في الميكروفون للأسامي الآتية. عشان انتوا حافظين. طيب طيب نحاول نركز بقى. سليمان وحنين مصطفى المصري تيتا مجدة. عشان كده. ايوه ومحمد سيد وحنان ومحمود الطبلاوي. وتحية من كل حلوان لحضرتك. ونسمع حاجة لمسلم. حاضر ادي الميكروفون اهو ثانية واحدة. ايوه تحية كبيرة جدا لسليمان وحنين مصطفى المصري وتيتا مجدة ومحمد سيد وحنان ومحمود الطبلاوي. وتحية كبيرة جدا للحلوين. حلو جميل الكلام ده. مساء الفل يا بوب. انا ياسين حلمي عايز اشكر والدي محمود حلمي على ثقته فيا واني انجح وافرحه واجيب 80%. الف مبروك يا عم ياسو وعبال 90% غالي ان شاء الله. وربنا دايما كده يعني يخلي لك بابا ودايما رفع راسك قدامه يا رب. عامل ايه يا بوب؟ انا سيد زيكا وعايز اسمع اسمي في الميكروفون ده كده يا زيكا. يا سادة زيكا مساء الفل. يا سادة زيكا حبيبي يا حبيبي. ايوه ايه مساء الروقان. احلى بوب من جمهورية دمياط. احلى سلام للخديوي مؤمن والكنتسة جودي في المايك. محمد ابو مؤمن مساء كله حلويات. حبيب قلبي تحية كبيرة جدا لأهل دمياط والوحش ابو الكنتسة والخديوي اللي دايما بيبعت لنا. وحشتني يا بوب. كاس العالم كان واخدك مننا ابو متعب يا غالي. حبيبي ابو متعب. والله ده كاس العالم اكيد كان واخدنا كلنا مننا. مش واخدني منك. واخدنا كلنا مننا. يعني ربنا يخلينا العميد ورجالته والله. رفعوا راسنا وعملوا كاس عالم لتاريخ الطرايخ. ايوه. يلا بينا. اعمل لي يا بوب تحية لنسمة وسيف وحسام وجودي. بس كده يا قلبي. بس كده وحطت اسمك كده في النص يا سيف وحسام. تحية كبيرة جدا لنسمة وسيف وحسام وجودي وسيف كمان مرة وسيف. وعايزين نستغل الفرصة دي ونبعت تحية كبيرة جدا لديدو. ديدو بتاع الراديو بتاعنا. ديدو حبيب القلب. ماشي. ايه كمان محمد كنفاني حبيب قلبي مساء الفل. حبيبي دايما منور. احلى مساء على البوب اللي بقى. شكرا جدا. احب اسمع احلى تحية لمصطفى هاني ونور هاني ويحيى هاني وام نور اللي منور الدنيا. ريت نسمع. ماشي مساء الفل العم هاني ذات نفسه هاني النور كله. فنبعت تحية كبيرة جدا لمصطفى هاني نور ونور هاني نور ويحيى هاني نور وأم نور نور. مساء الفل يا شريف عماد. أمرني يا غالي. أمرني نجم التصوير بتاعنا. أنت تقف ورا الإزاز براحتك. أنت تقف في أي حتة. انت تقف جوه الكاميرا، انت صاحب مطرح حبيبي والله. طيب ماشي. ولسه على فكرة ده يعني شوية الرسائل اللي احنا يعني اللي احنا قلناهم دول مثلا ايه 5% من اللي جاي. شاشة الرسائل on fire يعني مولعة على الاخر، كمية رسائل كتير جدا جدا جدا. فانت لو ما سمعتش رسالتك او ما سمعتيش رسالتك ان شاء الله تسمعوهم في الشوية الصغيرين اللي جايين لحد كده تمام، وشوية صغيرين يعني بعد 10:30 كده هنبتدي بقى رشاش التليفونات. فجاهز نفسك تطلع على التليفون في السريع السخان كده تقول اللي عندك عشان اللي بعده على طول، فاهم؟ ووطي بقى التلفزيون والراديو والقوانين اللي كل مذيعين الراديو بيقولوهم من ساعة ما أنا كنت صغير، بس لسه ما أنا نفسي ما كنتش متعلم. فتمام يلا بينا. رحمة محسن طبعا دلويلة.
2: يلا بينا.

لسه معاكو على موقف نجوم اف ام ولسه الرسائل ولسه الواتساب ايه على نار. محب من الولايات المتحدة، مساء الخير يا بوب، احنا وصلنا للمستوى ده من الاغاني، ربنا يعوض علينا. حبيبي يا محب، كده كده يا باشا، طالما بعتلي يبقى انت كده فوق راسي، ولولا اختلاف الاذواق لبارة السلع والحاجات اللي هما بيقعدوا يقولوها دي. اه يا باشا، هي جت على الشعبي ده غني يعني، انت عامل ايه؟ خليني ساكت احسن. المهم احلى مسا على احلى بوب، شكرا جدا، منور الدنيا كلها يا بوب. معاك تغريد من الشرقيه، عايز امسي على محمد جوزي وبقوله ربنا يوفقك الفتره اللي جايه يا رب. عايز اسمع اغنيه رضا البحراوي الجديده وبهديها لاختي سلوى وابني عمار وجوزي محمد. ربنا يخليكوا جميعا لبعض يا رب، وربنا يخلي لكم ابنكم، وان شاء الله يوفق جوزك ان شاء الله في عمله القادم يا رب. مين بقى اللي هنا؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايوة يا بوب، مساء الصعيدي جامد من قلب القاهرة، القلب الصعيد سوهاج، الدكتور احمد الخطيب والعمدة اسامة من اخوه اسلام الخطيب، بلدي تحية عنيفة جدا لعائلة الخطيب ولكل الصعيدة والسوهاج على رأس القائمة دي، زي ما الراجل بعد كده بلدي اللي اعتز بيها، وكل بقى محافظات الصعيد اكيد مليون في المية يعني، مش لازم يعني فهم يعني نميز دي عندي، بس انا يعني دي محافظتي يعني، فهم انت؟ ايوه. مساء الانوار يا بوب يا غالي، عايز ابارك لياسين محمود نجاحه في الثانوية العامة 80% ولسه كمان درجات التفوق الرياضي، معاك عظيمة والمصري من حلوان، ألف ألف ألف مبروك لياسين محمود، ومبروك لكل الناجحين في الثانوية العامة يعني يا رب يا رب يا رب كلكم يا رب ناجحين، وربنا يديكم كلكم على قد تعبكم. في كمان مساء الفل والياسمين على احلى بوب، شكرا، النهارده حلقه خاصه جدا عشان عاوز ابارك لابو عبد الله بنجاح ياسين. الله، برضو ده امير الجندي، يا سلام، امير الجندي برضو من حلوان، ده حلوان النهارده ايه كله بيبارك لياسين، ده عم ياسين، ده واضح ان هو نجم النجوم هناك، فنبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا، يلا بينا تحيه كبيره جدا جدا جدا جدا جدا لابو عبد الله. ابو عبد الله ايوه الياسين كمان، ياسين يا رب دايما نجح، يا ياسين يا رب دايما مكسر الدنيا 80-90-100 كمان. حبيبي يا بوب، مين اللي بعت؟ ايوه السلام عليكم، نسمع اغنية ايوه مش عندي والله عم مسعود، والله لو كانت عندي كنت زبطتها لك على طول. ابعت تحية للحاجة رقية وشهد وملك وبمسي ايوه حاضر عينين انا بس في الكنافه. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا لرقيه والشهد وملك، وكمان عليهم بسمه، مساء الفل على الرباعي. ايوه في ايه كمان؟ ازيك يا بوب عامل ايه؟ انا تيم من القاهره، عايز تحيه لمازم وتيم وتماره من القاهره في المايك، وعايز اسمع حاجه الاسلام كابونجا. اوكي، اهل القاهرة، اهلنا، حبايبنا اللي عندنا، تحية كبيرة جدا لمازن وتيم وتمارا. ايوه ايه بقى كمان هنا؟ ازيك يا بوب منور الدنيا، انا روان صالح، تحياتي ليك، ممكن اغنية على ذوقك، انا من اسكندرية. تحية كبيرة جدا جدا جدا لروان صالح واي حد من عيلة صالح، حبايبي عيلة صالح دي كلها، وتحية عنيفة جدا جدا لأهل اسكندرية، اسكندرية في القلب، اسكندرية كلها في القلب، يعني عش الأول والأخير اسكندرية، اسكندرية وناس اسكندرية، بس يعني أحاول على قد ما أقدر أبتعد عن اسكندرية في الصيف عشان بتبقى عنيفة عنيفة خالص، أي وقت تاني في السنة اسكندرية حبيبة قلبي. مساء العسل عليك يا بوب وعلى كل مستمعينك، انا طايره من السعاده النهارده، كان كاتب كتابي وعايزاك بقى تروق علينا علشان انا مش مبطله رقص من الصبح لغايه ما

نروح برضو لبوسي انا الدنيا، بس ايه ده برؤيه البروديوسر والدي جي العالمي المصري علي فتح الله. خطير بقى، رؤيه مختلفه تماما للتراك او للاغنيه، فنروح نسمعها وشويه صغنطاطين ونرجع مع بعض على رشاش التليفونات على طول. يلا بينا.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. بالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب لسه معاكو على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة الانتاج الاعلامي. مساء الفل يا بوب، معاك محمد من السعودية، ببعت سلامي لصديقي احمد كمال ومثيلي عليه وقول له تسلم ايدك على الكفتة حبيب قلبي، ويعني يعني منورين الدنيا. انا احب يعني ايه ان الواتساب كده عامة، النهاردة الواتساب يعني حاجة تشرف كده، حاجة عظيمة بصراحة. يعني امنيتي ان انا اعرف اخلص كل اللي موجود قدامي، لكن يعني في ايه طبعا يعني عشان في ناس برضو ايه معانا في الحاجات. ايوه
2: انا يا بابا.
1: مساء الفل.
2: مساء الفل يا بابا، عامل ايه؟
1: والله الحمد لله. مين
2: معاك؟ مروان. شبرا خيم
1: برضو. مساء الفل يا مروان يا اللي من شبرا خيم، اخبارك ايه؟ كله كويس؟
2: تمام الحمد لله. تاخبار؟
1: لا والله في نعمه من عند ربنا، لغايه دلوقتي كله كويس.
2: تمام الحمد لله.
1: ايه الكلام؟
2: عايزك تمثلني على عيلتي وعلى الشبرا تمن ان شاء الله.
1: يا باشا حصل، يلا بينا يلا بينا يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا لشبرا خيمة وعيلة مروان اللي معرفش اسم عيلته ايه، بس نبعت تحية لشبرا تيمن. ايوه لازم نختمها بايوه فاهم ازاي؟ ماشي بس هي ايوه دي برضو بتسد خانات كتير، خلي بالك يعني. ايوه دي احنا بس نخلي ده كده بس طول الوقت عشان ايه نبقى في المضمون. ايوه مساء الخير، مساء السكر، اوكي نيكست. ايوه الو.
3: ايوه الفل يا بوب.
1: مساء العسل.
3: شوف الخط قطع عشان ابقى المكالمه رقم 2 برضه.
1: يعني يعني شوف انا قلت في سري ان هو ما طلعليش في المكالمه رقم 2 وخلصنا، تروح جاي لي في 2 مقرر.
3: شفت بقى
1: ايه الكلام؟
3: شوف المستمعين كلهم اكتشفوا نفسهم، اكتشفوا مواهبهم من الاسبوع اللي فات، وقعدوا يقولوا لك نوكا تشال الواحده
1: طب ايه الكلام؟
3: اسمع اجدد واحده في النكت برضه.
1: ايه بقى؟
3: بيقول لك مره برتقانه مع صوره والتانيه مع فيديو.
1: طب سلام.
3: عايز تحية الأول؟
1: عايز تحية الأول؟ ماشي يلا اعتبر تحيتك وصلت. أوكي نيكست. عبد الرحمن ربنا يريحنا منك يا عبد الرحمن. ماشي يلا. أيوة
4: يا بوب.
1: يا بوب
4: عندي يا بوب.
1: يا بلادن.
4: ايه يا بوب حبيبي؟ يا بوب زعلان منك يا بوب. والله
1: عادي، انت كل ما بتتصل بيا تقول لي زعلان منك. عادي وبتتصل برضو.
4: ايه يا بوب؟
1: انت زعلان مني وبتتصل برضو
4: حبيبي يا بوب؟
1: يا بن لادن الكلام.
4: مثيل على محمد التنسيل في الميكروفون، ومثيل على مليجي، ومثيل على محمد ابراهيم.
1: ثانية واحدة، مين التاني ده؟
4: على مليجي وعلى محمد ابراهيم ومحمد التنسيل في الميكروفون يا بوب.
1: يلا بينا نبعت تحية كبيرة جدا جدا لبني سويف ومليجي وبلادة ومحمد ابراهيم. ايوه
5: الو.
1: ايوه
5: وعليكم. انا عايزين حلم.
1: مساء العسل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت مين؟
5: انا ياسين محمود حلمي اللي جايب 80% ومن حلوان.
1: الله، انتوا ايه؟ طب برنامج النهارده برعايه ياسين حلمي. ها
5: عشان بس افرح بابايا.
1: يا باشا ربنا يخليهولك، والف الف الف الف مبروك. وان شاء الله يعني في اولى جامعه تجيب 90، ثانيه جامعه تجيب 100، ثالثه جامعه تجيب 110. شغال تصاعد براحتك انت
5: حبيبي. ان شاء الله.
1: عايز تبعت تحيه للحاج؟
5: عايز ابعت تحيه للحاج محمود حلمي واقول له كنت قد ثقتك اهو.
1: ايوه يلا بينا. هي التحيه جايه حالا. يلا تابع. تحيه كبيره جدا للحاج محمود حلمي اللي محقق حلمي. حبيب قلبي يا حاج محمود، يلا رفع راسنا. مبروك يا عم ياسين. ايوه ايه اللي في ايه الحفره ايه؟
6: نعم
1: انت في حفره؟
6: انا موجوده اهو.
1: انا اصل صوتك جاي من حفره.
6: لا تمام.
1: ايوه مين معايا؟
6: سؤال مسامح من شبره.
1: مين اللي من شبره؟
6: اه
1: الاسم بقى
6: سلمى سامح.
1: سلمى سامح.
6: ايوه
1: ايوه ايوه مساء الفل يا سلمى يا سامح يلي من شبرا.
6: مساء النور.
1: ايه الكلام وازاي؟
6: ايه الكلام؟ عايزه تحيه لسامح رضا بسبب ترقيده لرائد.
1: يلا يا سلام تحيه كبيره جدا لسلمى سامح لسامح رضا على الترقيه للرياده. اكيد يعني سلمى سامح سامح رضا يبقى سامح رضا ده الوالد مثلا صح ولا ايه؟ ولا ايه جاء كده صدفه ولا ايه؟ بس مشي امورك يا بوب مشي امورك. ايوه ايوه
7: ايوه يا بوب.
1: ايوه
7: عظيمه من الحلوان معاك والمصري وعايزين نبارك لياسين محمود ونقول له الف الف مبروك.
1: يا باشا حصل حصل حصل يا باشا. وبعد كده يعني سلمى اللي كانت قبلك بتكلمني من حفره انت بتكلمني من كرتونه.
7: انا ايوه
1: انت قاعد جوه كرتونه دلوقتي صوتك مكرتن.
7: عايزين نسمع سلام بقى لياسين كده واحلى 80% والتفوق الرياضي.
1: يلا بينا حصل يلا بينا يلا بينا والتفوق الرياضي كمان. ده موضوع كبير ده موضوع كبير جدا جدا. ايوه ايوه ايوه
8: ايوه
1: انت ايسل؟
8: اه
1: ازيك يا ايسل؟ ايوه
8: كويس.
1: انا كويس الحمد لله. انت عامله ايه؟
8: احنا من اسكندريه بنكلمك كل مره.
1: انا عارف ان انتم من اسكندريه بتكلموني كل مره. ان شاء الله تكلموني كل يوم انا ما عنديش مشكله.
8: وحشتني
1: والله. وانت كمان وحشتيني. الكلام على ايه؟
8: انا
1: مين مالها هنا؟
8: انت جنب ايس نكتب هنا.
1: انت عايزه هنا؟ ايوه يا هنا. ايه يا حبيبه؟ ايه يا حبيبه قلب البوب؟
8: وحشتني جدا.
1: وانت وحشتيني اتنين جدا
8: حبيب.
1: طب ايه الكلام؟ عايزين ايه؟
8: عايزين اغنيه كزبره
1: ماشي حصل. يلا بينا. احلى هنا وايسل في الكوكب يعني ما يعديش الموقف كده الا بمكالمتهم. فحاضر كزبرة. حاضر حاضر عينينا. بس احنا هنعمل دي الاول وبعديها على طول ممكن نزود موضوع الكزبرة ده. يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تيلي. نجوم اف ام على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب معاكو حيث الساعه الثانيه للسميعه بقى للشعبي بقى تذكور. ايوه الشعبي لنخاع الشعبي فاهم. يلا بينا بس قبل ما نروح نسمع نشوف عشان الشوفان النهارده الله اكبر يعني سكرول ايه يعني حاجه عظيمه. مساء الورد يا بوب صالح. انا رنوش من اسكندريه. ممكن اغني فرفشه يا بوب صالح عشان نجاح بتوع الثانويه العامه؟ يا سلام. مساء الفل يا رنوش ويا رب كلكم ناجحين يا رب وربنا يديكم على قد تعبكم وكليتكم. ممكن تهنئه من القلب ماشي دي دكتوره شوشو لياسين محمد بمناسبه عيد ميلاده ومايا وملك والجد ابراهيم القمر. شكرا مقدما. يا سلام تحيه كبيره جدا جدا جدا لياسين محمد. كل سنه وانت طيب يا اسو. وتحيه كبيره جدا لمايا وملك والجد ابراهيم القمر عشان يعني ما كناش ايه يعني نسيبش اي حاجه في المصلحة. مسا مسا بوب انا لولو ولا هشام. مسيلي على نفسك. عايزك تمسيلي على اختي مونة ايمان هشام وابن اختي حمودي زينهم وقول التحية في الميكروفون. يا سلام تحية كبيرة جدا للولو ولا هشام مساء العسل ومونة ايمان هشام وابن اختها حمودي زينهم. ونركز قوي على زينهم. ايوه وفي حبيبي يا بوب يا غالي انا علاء صمد عاوز اقول احلى سلام لابو ياسين الغالي. الف مبروك يا حوده مساء الفل. وفي كمان ممكن الشامي بليز والله لو ينفع بس احنا هنا مش هينفع الشامي خالص عشان احنا هنا يعني كله بلدي فيعني كله اغاني شعبي وكده فيعني معلش. وفي عايز احلى سلام في الميكروفون لاها بلدنا اخوك احمد سيد. احمد السيد واهل اها مساء العسل لاهل اها واول مره يبعتوا لنا وان شاء الله ما تبقاش الاخيره. حبيبي يا احمد السيد منور الدنيا. استاذ ايهاب بقى انا ازيك عامل ايه يا رب تكون تمام. ببعت لحضرتك الاسبوع اللي فات ماشي كنت عايزك تشغل لي حوده بندق. والله شغلنا حوده بندق بس يعني ممكن نحاول كمان مره في الساعه الثانيه. يا ريت تقرا ايه بقى اللي بيحصل هنا. ده كميه كلام كتير بس انا هخش على المفيد. الولاد بيحبوه بيسمعوه جدا وخصوصا ماشي وحابب ابعت تحيه لولاد اختي. ثانيه واحده ده من الاستاذ اشرف صح. ماشي مين المسافرين بقى السعوديه صح ماشي اوكي ماشي. طيب يا بوب انا اراك كلها. يا بوب ازيك عامل ايه يا غالي ليك وحشه والله. حابب ابعت سلامي لاولادي مروان ومراد ولزوجتي الغاليه صاحبه الكفاح ومن خلالك حابب اوجه لها شكر والتقدير لمجهودها المبذول معانا في البيت. ويا ريت في المايك اشرف صديق البرنامج من دمياط. ماشي يا عم اشرف تحية كبيرة جدا لعم أشرف من دمياط ونبعت تحية لمروان ومراد وزوجته العزيزة وكمان نبعت تحية كبيرة جدا جدا لأولاد أخته سما. نبعت بقى العيال طبعا هلا ورهف وفرح إن شاء الله تروحوا وترجعوا بالسلامة يا رب إن شاء الله. ماشي ماشي ايه بقى هنا اوكي تمام. مساء الفل يا اغلى بوب. مساء العسل يا محمود يا جوهري حبيب قلبي اسم يعني مميز بزياده ما شاء الله. مساء الخير مساء السكر مين اللي باعت بنت امها. مساء العسل يا بنت امها منوره الدنيا. مساء الفل يا بوب يا حبيبي معاك محمد من الشرقيه بمسي على عمار ابني ومراتي حبيبتي اهل الشرقيه وكرم الشرقيه. مساء الفل على محمد من الشرقيه وعلى عمار ابن محمد من الشرقيه وزوجة الاستاذ محمد من الشرقيه وكل حبايبنا اللي في الشرقيه. يلا بينا يلا بينا. عاوزين حاجه لشعبان عبد الرحيم معاك مروان من الكنترول. حبيبي يا عم مروان حبيبي براحتك براحتك من الكنترول بقى ما نكنترولش زي ما انت عايز. انا حاضر اجيب لك حبيبي شعبان، انا يا حاضر اجيب لك شعبان ومريان وكل اللي نفسك فيه. ماشي، ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ لسه يا جدعان، يعني الله اكبر، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني الشاشه تنفجر بالرسائل. وعايزين نبعت بقى تحيه خاصه لنجل الزميل العزيز الاستاذ احمد بهجت. عايزين نبعت تحيه عنيفه لابنه حمزه احمد بهجت، نجم السلة القادم بسرعة الصاروخ في مصر إن شاء الله. افتكروا الاسم ده كويس، اتقال في سنة 26 في برنامج الموقف، حمزة أحمد بهجت. سلامتك يا عم حمزة. لآخر الإيكو، لآخر اليا يا يا سلامتك يا عم حمزة، مليار سلامة، وإن شاء الله نطمن عليك قريب يا رب إن شاء الله. إيه بقى؟ هنخش في السمع، وحيث السمع بقى، لما نخش في السمع أنا بحب أشغل الأغنية دي قوي. تقولي ليه؟ أقول لك معرفش، بس بحب أشغل الأغنية دي قوي، بقالي 900 سنة بحب أشغل الأغنية دي قوي، ما عنديش سبب، هي حلوة فبشغلها. يلا بينا، يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: الموقف فعلا نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا لسه موجود معاكم. والله عايز اشكر الدي او بي بتاعنا مدير التصوير بتاعنا الاستاذ شريف عماد. والله يعني كنا بنتكلم جوه وجاب سيره يعني حد مهم وعزيز وغالي وهو النجم دياب. للناس اللي يعني ده الموقف اللي انتوا بتتابعوه ده موقف 2.0. الموقف ده كان عبر اثير نجوم اف ام يعني في حته مثلا 2008 و9 والحته دي. وكان وقتها كان شرفني دياب في الوقت ده من البرنامج. ويعني دياب حاجه خطيره بصراحه, حاجه مختلفه تماما. فكنت بدعبس كده في المكتبه, فانا اصلا بحب له حاجات كتير يعني. هو يعني هو قويل عامه, بس هنختار لكم حاجه منها دلوقتي حالا. بس يعني ايه, خلينا نبص ايه على الواتساب. يعني ايه يعني ايه يا جماعة, ده يوجد زحام عنيف على الواتساب والله. طب انا اقول لك على حاجة, تعالى ايه نظبط الدنيا, نعمل ايه, نروح عاملين كده مثلا. ايوة ايوة اهو اهو اهو ايه ايه ايه اللي حصل
1: يا بوب؟
0: ايوة
1: عامل ايه؟
0: عامل كويس. مين؟
1: يا بابا.
0: مساء الفل يا استاذ شاهد, ايه الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: انتوا الدنيا عندكم زحمه ولا ايه؟ طب ايه السلامات رايحه لمين؟
1: لرقيه.
0: ماشي.
1: ورفايده.
0: رقيه ورفايده
1: ومليكه. وقول لرقيه الف سلام عليكي يا حبيبه خالته.
0: لا ثانيه واحده بقى, عشان الحاجات دي محتاجه كتالوج. ثانيه واحده عشان ايه نأيد عندنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ المقادير دي كلها. رقية ورفايدة ماشي ومليكة, صح كده؟
1: ايوه
0: ادي رفايدة وادي مليكة. ايوه, ومين اللي هنقول لها؟
1: رقية.
0: ايوه ماشي. وايه تاني؟
1: واحمد عسلية بقى.
0: واحمد عسلية كمان. وشاهدة اكيد.
1: واكيد شاهدة طبعا.
0: والمنطقة
1: كلها بقى
0: اللي هي ايه؟
1: ايه؟
0: اللي هي
1: التوفيقية.
0: متوفيقية؟ حصل زي الفل. يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا من شاهد بالتوفيقية لأحمد عسلية, وكمان تحية المليكة ورفايدة ورقية. يا رقية ألف مليار سلامة عليكي, وتقومي بالسلامة وتبقي بوم. ماشي كده. كده مش هننسى بقى, ويعني بعد كده هنعمل تدو بقى او ايه. ايوه مساء السكر.
2: عامل يا بوب؟
0: والله الحمد لله في نعمه من عند ربنا. مين معايا؟ بس كده. طب تمام زي الفل, حلوه قوي. مين معايا؟ توت توت توت, جميل قوي الكلام ده, عسل. طيب ايه اللي بعده؟ ايوه
2: يا بوب.
0: ايه
2: بلادن يا بوب؟
0: هو يا بلادن, وانت قاعد فوق الرقم ولا ايه؟ ولا انت اللي بتوصل الرقم؟
2: غمزات يا بوب. بعد
0: ايه مالها الغمزات؟
2: لدياب يا بوب.
0: ماشي معانا في القايمه. حاضر يا بلادن
2: يا بوب. سمعني احلى تحيه.
0: ماشي ايوه اللي بعده. ايوه الو. ايوه
3: عامل ايه؟
0: عامل كويس. مين؟
3: نور من الدهلية.
0: مساء الفل يا نور يا من الدهلية. اخبارك ايه يا نور يا من الدهلية؟
3: الحمد لله.
0: الكلام ايه؟
3: ولا حاجة, عايزة
0: امسي
3: عليك بس كده وعلى الناس اللي
0: بتبعت لك. وبس ربنا يبارك لك يا شيخة, يومك زي العسل. نور بتمسي عليا والناس اللي بتبعت لي والناس اللي حواليا. نور من الدهلية مساء الفل. ايوه طب بلاش.

0: بينا يلا بينا. ايوه
1: ايوه
0: أنا. ايوه مساء الفل.
1: مساء الفل.
0: مين؟
1: انا مريم.
0: مين؟
1: مريم.
0: مريم انا سامع صح؟
1: ايوه سامع.
0: ايوه عشان انت بتكلميني من صفيحه كده ففي صوت بيروح ويجي. انا غلطت فيكي، بقول لك بتكلميني من صفيحه، في سامع صوت صفيحه كده.
1: لا ازاي
0: اهو شفتي صوتك طلع ازاي؟ اهو طلعتي من الصفيحه. بتتابعينا منين يا مريم؟
1: من المنيا.
0: من المنيا؟
1: اه
0: يا سلام، انا بعت تحيه حالا للمنيا. وعايزه تسلمي على مين تاني؟
1: عايزه اسلم عليك يا رب، واسلم على اخويا الكبير محمد
0: عسليه. ماشي حصل. يلا عايزين نبعت تحيه كبيره جدا للمنيا ومحمد عسليه ومريم واهل المنيا كلهم الطيبين. مساء الفل. ويلا بينا بقى نكمل السمع حيث دياب زي ما قلنا ويا ناكر الجميل. يلا بينا.

0: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
2: نخش في الموضوع على طول،
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديد، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
4: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
5: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
6: صوتا بعيد

خطرة

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل خميس من 10 ل 12. يعني ممكن ايه نخطف لنا كم رساله كده في السريع ما قبل الختام عشان يعني ايه بحاول والله العظيم. طيب يلا بينا. مساء جميل. انا ريم من السعوديه، عايزه تحيه لاياد وتاليا وطلال واغنيه انا عمك الصاصه. والله حصل يا ريم، ومساء الفل على اهلنا المغتربين اللي في كل حته، وطبعا اكيد اخواتنا العرب اللي في كل مكان. ايه فعلا انا في موقف. طب الحمد لله، الله يطمنك. ده مين اللي بعت؟ محمد عبد العزيز، مساء الفل. محمد عبد العزيز بيتابعنا من ليبيا، مساء العسل عليك. ايه بنختار كده الدولي على السريع كده عشان الناس برضو ايه ما يحسوش ان احنا ايه عاملين اي حاجة. مساء النور يا بوب، انا عايز اسمع تحية لسارة وعمر في الميكروفون وانا بحبكو جدا. يا السلام، تحية كبيرة جدا جدا لسارة وعمر في الميكروفون. ايوة ايوة ايوة، مساء العسل. ايوه ايه كمان بقى ماشي. اوكي اياد حاتم بنجاحه، الف الف الف الف مبروك يا عم اياد، ان شاء الله انت وكل الناجحين ايامكم كلها سعاده وفرحه. وفي كمان ايه، ما هذه الرساله الطويله جدا، ما هذا؟ بس ماشي هنشوف احنا القصه دي، هنشوف القصه دي حالا. طيب تمام. المهم يعني زي ما كنا بنقول من شوية صغيرين، البرنامج ده كل خميس من 10 ل 12 حيث بقى الشعبي وكل مشتقات الشعبي وولاد عم الشعبي والكلام ده كله. ويعني نتمنى ان انتوا دايما تبقوا مبسوطين، وطبعا في الختام دايما الشكر، والشكر اكيد بيروح لربنا سبحانه وتعالى قبل اي حاجة، ثم لمستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا الخير والبركة، ويا رب دايما نجوم اف ام على كيفك، ويا رب دايما نجوم اف ام في وجهة نظر الجميع الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، ده بالأرقام على فكرة، الحمد لله نعمة وفضل. وكمان التحية أكيد تروح لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي على رأسهم مخرج الأدب والاحترام والأخلاق كلها الأستاذ إبراهيم عزت. صح كده، صح كده، زي الفل. ثانية واحدة بس، احنا ممكن نعمل حاجة بس عشان ايه أوقات ايه لما بتبقى مدوشة قوي، صح نعمل دي كده، وريني كده ادوش بس. تمام تمام. ابراهيم عزت ده المخرج رقم 2 في الادب والاحترام والاخلاق ونفس المواصفات كلها، ملك النعناع في مدينه الانتاج الاعلامي الاستاذ سامح نصيف في الهندسه الصوتيه المتلفزه، يبقى ميزو يو ويل نيفر ووك الون. نبعت له تحيه كبيره جدا لميزو. كمان مين تاني يا بوب؟ مين تاني؟ الفونت التلفازي، نبعت تحية كبيرة جدا للفونت التلفازي. أكيد محمود عتوان الشهير بالخفاش الحزين، عتوان الباتمان. وطبعا محمود كبريتا، نبعت له تحية عنيفة جدا. مين تاني؟ مين تاني؟ الدي او بي بتاعنا، مدير التصوير والبرنس، الكاميرات والشاشات والالوانات والاضاءات والحركات كلها، الاستاذ شريف عماد، جوده واعتماد، الشهير بيه شريف عجرم او القبطان او الفيلسوف، اللي منور علينا الدنيا كلها، يبقى الاستاذ سيد ابو ضيف ابو الضيافه ابن بلدي ابن سوهاج، نبعت له تحيه. طبعا ابن النادي كيم فهمي الشهير بكريم فهمي، وحش وحوش الام سي ار السوشيال ميديا، يعني عمرك مصطفى كمصطفى كمصطفى، ولا هي لا ممكن تتقال كده عمرك مصطفى ايوه ظبط كده لوحدها بتظبط الايكو بتاعها. الشهير بلابوبو او خزان السوشيال ميديا، ديب فريزر السوشيال ميديا، هانجر السوشيال ميديا، راجل يعني حجمه عنيف في الحتة دي. بسام عجوة برضو من وحوش السوشيال ميديا، طبعا لسه يعني منور السوشيال ميديا عندنا، اللي اسمه ولقبه بيلت ان زيزو، يعني اي حاجة بتطلع صوت في الراديو يبقى اكيد بتطلع من زيزو. وحش الهندسة الصوتية الإذاعية، اما الهندسة كده كده ولما يقص والتكنولوجيا يبقى الأستاذ أحمد بهجت الراجل المحترم، نبعت له تحية عنيفة. مين تاني يا بوب؟ جوجو اللي هو فرايدي اللي هو جمعة اللي هو جوجو اون انستجرام، نبعت له تحية برضو. مين تاني يا بوب؟ كده شهاد دينر؟ لا طبعا ما ينفعش، عشان في وحش امبابة رفيق الدرب والطريق، في الرايح والراجع،
يبقى الأستاذ رامي عبد الله الشهير بيولود، نبعت له تحية. وكمان ده لؤي كمان منور النهاردة، محامي خلع، نبعت تحية للؤي طبعا وحش الإسماعيلية الشهير بمحامي خلع. وإحنا كده كده شهاد دينر فعلا كده تمام زي الفل نوريس كده صح كده. إحنا بس إحنا عايزين نشوف بقى إيه ما هي تركاية الختام، عشان تركاية الختام عادة بختم بيها ليوسف بركات، ويوسف بركات بيبقى ليه ختام سبيشيال زي ما بيقولوا كده. بس أنا يعني مش قاشع، وريني يا بوب أنت هتنقي إيه ليوسف بركات. هي أيوة يلا بينا، ما يضرش أبدا، يلا بينا. لحظات من دلوقتي وإن شاء الله هيبقى برنامج معاكم، برنامج اسمه مش عادي لكن محتوى عادي مع الأستاذ يوسف بركات. إن شاء الله يكسر الدنيا على الهواء، وخميسكو فلة وسهرة خميس عنيفة ورهيبة مع الجو، نتمنى له التوفيق. حبيبي لؤي حبيبي تفضل، حاجة الساعة النهار وتمام قوي كده زي الفل. أسيبكم مع الحنطور، تصبحوا على خير. على مهلك على مهلك، زمان الأغاني كانت بتبقى على مهلها خالص. أيوة كده تمام، أيوة أيوة أوبا أيوة أيوة أيوة إيه تاني؟ طب يلا كمان مرة عشان يعني يلا بمل أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة الدلع بقى، الدلع عم جو وحباب جو كلهم. صباح الخير والسلام عليكم.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: هو نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: حلقة سلطة منتاك على البلوطة. لا لا مش سمع لي صوت مروح. قولي كده مروح التفين احكيلي.
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي.

0: دلوقتي جه معادكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. حلقه يوم الخميس، وخلينا نقول هابي ويك اند في بدايه الحلقه لكل الناس اللي كان او مرت باسبوع مليء بالشغل والضغوطات والحاجات دي كلها. بحب اقول لك اهلا وسهلا بك في هذا البرنامج. ان شاء الله نكون موجودين مع بعض على الهواء مباشره لمده ساعتين، وهنتكلم في كل اللي انتوا عايزينه. ليه؟ لان النهارده الخميس، فهي بتبدا باول فقره وهي فقره الفضفضه. بس النهارده عايز اطلب من كل الناس طلب معين، الا وهو هنبدا نستخدم التليفون بشكل مختلف عن ما بستخدمه معاكم. بمعنى ايه؟ بمعنى انا طول الوقت ببقى بظبط المكالمات وبتكلموني في الفواصل والحركات دي، لان النهارده ان شاء الله كده بدءا من ايه، اواخر الساعه الاولى بدءا من الساعه الثانيه في الحته دي، هبدا استخدم المكالمات كلها ايه ورا بعضها على طول. ليه؟ لان النهارده عايز الناس تفضفض. او دايما بسيبكم تفضفضوا في اللي انتوا عايزينه، ولكن النهارده عايز فضفضه معينه. وتعالوا نتعمق شويتين في العلاقات. ازاي يعني؟ عايز كل اللي بيسمعني دلوقتي، لو انت عمرك ما كلمت قبل كده في الراديو، عمرك ما بعت رساله ولا الحاجات دي كلها، بس ركز معايا في فكره المكالمات شويتين. انا عايز كل اللي بيسمعني، انت لو بتسمعيني او حاجه، فعايزك تخشي وتكلميني وتقولي لي عن اخر حاله عاطفيه او علاقه كنت فيها، خطوبه بقى، جواز، مش عارف ايه، وانتهت او لسه مكمله والحاجات دي، ولكن بشكل عايزينه يبقى خفيف شويتين. بمعنى خلينا النهارده نبدا ونعملها زي ما تقول ايه، كوميديا سوداء كده. يعني هتحكي القصه بس عندك الفايب بتاعه ان انت بتقولها من باب ان احنا هنضحك. فعايزك تصيغ معايا ايا كان القصه اللي انت فيها، علاقه كانت قديمه، ارتباط قديم، عارفين السكه دي. عايزين نتكلم النهارده ونخلي الحلقه فضفضه ويبقى مكالمات، ولكن في السكه دي. هنبدا اول نص ساعه كده في الحلقه، تبعتولي على الواتساب على 0155955006 اي موضوع عايزين تدردشوا فيه، ولكن حاولوا على قد ما تقدروا النهارده تدردشوا معايا في القصه بتاعه الارتباطات والعلاقات والحاجات دي. فعايز اغير شكل الحلقه بتاعت يوم الخميس معاكم. دايما بخلي الافكار معاكم على الهوا. ليه؟ لان احنا كلنا مشتركين في هذا البرنامج. هتبعت لي على الواتساب على 0155955006، قلت الرقم مرتين اهو عشان تبقى فاكره، وكلمني على 38350022. ايا كان الاهداء اللي عايز تبعته قول لي، ابعته لي على الواتساب، وخلينا نعمل اهداءات. عايزين اغاني معينه قولوا لي، خلينا نشغل الاغاني اللي انتم محتاجينها او عايزينها، يعني بحيث ان احنا نقضي مع بعض ساعتين نخطفهم كده من الدنيا ومن الحالات اللي احنا فيها والشغل والضغطه والمش عارف ايه. فتعالى نجري شويتين مع بعضينا. هسيبكم دلوقتي تسمعوا اغنيه ونكمل تاني بعد الفاصل. كلموني وبعتولي على الواتساب، عايزين الحلقة النهاردة تكون مختلفة شويتين، وخلينا نتكلم النهاردة عن العلاقات. يلا بينا، يلا بينا.
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنية جديدة على نجوم اف ام.
3: وانا

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

إف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمعي سوبر كات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنبدا حلقتنا ولسه رقم الواتساب هو 0155955006. اما رقم التليفون هو 38350022. مش عايزكم تنسوا ان النهارده الخميس فعندنا فقرتين. اول فقره هي فضفض معايا والفقره الثانيه هي قصه مش عاديه وهتبقى ليها علاقه بايه بالموضوع شويه اللي انا عايز اتكلم معاكم فيه الا وهو فكره الارتباطات عموما. خلينا نتخيل الموضوع بشكل كوميدي رغم ان هو ممكن يكون سلبي شويتين, ممكن يكون حصل تجارب مش احسن حاجه لناس كتيره, ولكن خلينا نخلي الموضوع خفيف وفي لطافه كده. فتعالوا فكروا ازاي تحكوا قصتكم بس بشكل كوميدي ساخر جدا. وده اللعبه اللي هلعبها معاكم النهارده, ان انتوا تحاولوا ايا كان موقف حتى لو كان رخم حاولوا على قد ما تقدروا تخلوه مضحك. فده اللي هتعملوه لما ابدا استقبل بقى المكالمات وحركات كده. طيب خليني اقرا الرسائل واصبح على الناس اللي بعتت لي من بدايه الحلقه. صباح الفل يا يوسف, عامل ايه؟ يا رب تكون بخير ومنور الدنيا. تسلمي لي, دي ساره غالب, منور الدنيا يا ساره. قولي لي هل في اي تجارب فاشله؟ مش عارف ينفع اقول اللفظ تاني ولا لا, بس انتوا فاهمين اللي هو ايه, اللي هو ما كانش في دماغنا ان احنا نسيب بعض, بس هو راح سابني بشكل ما كنتش متوقعه. ففي مصطلح كده لهذه العلاقه, ولكن ايه يعني احكي لي كده ساره لو كان في اي حاجه. هلا يوسف, امبارح كنت عايز اشارك معاك والله, كنت كاتبه لك قصيده. الحوار ده وانا ببعت لك النت قرر يخلص في وشي. الحمد لله بعوض النهارده في طريقي للسفر اخيرا. ادعي لي بقى نوصل بالسلامه عشان الطريق بالليل مقلقني شويه. توصلوا بالسلامه نعمه, وقولي لي رحيم فين. طيب يعني خلينا نشارك معاكم الطريق. طيب مساء الخير يا يوسف, عايز اعرف ايه رايك في نتائج ثالثه ثانوي السنه دي, لاني داخله ثانيه بكالوريا وخايفه. مش عارف, حاسس ان في ناس كتيره مبسوطه, ما جمعتش بصراحه يعني. قولي لي برضو اني سكه انت شايفاها في هذا في فكره النتائج يعني. مش عارف يعني, ما خدتش بالي قوي بصراحه. مذيع محترم يوسف حبيبي تسلم والله. ده خالد ابو المعار بيقول لي ربنا يسعد حياتك ويرزقك من الخير كله. معاك خالد من السويس, تحيه لكل اهالي السويس وتحيه لخالد المحترم. شكرا يا عم خالد والله. هشارك بتجربتي حب من طرف واحد لاكثر من 10 سنين. اسمي احمد. ماشي احمد, حاول تكلمني على 38350022. اربع اسابيع ما بتقدرش رسائلي ليه يا مستر مصطفى؟ والله ما اقدر يعني. ابعت لي انا معاك اهو. يومك سعيد يا اكتر واحد رايق هنا على الراديو. تسلم لي والله. سلمني على كل من نوره من المنصوره, علي صافي من حلوان, ده محمد سمير كنفاني, تحياتي من اسكندريه. صباح الفل عليك كبير. طيب ملك بتقول لي هاي, ازاي كملوك؟ صباح الفل. هاي يا شيخ. صباح الجمال عليك يا يوسف, اثبات حضور. صباح الفل عليك يا عم حماده. انا اسمي كنزي, احلى مسا عليك يا جو. صباح الفل يا كنزي, منوره الدنيا. انت لحقتي تكتبي كل ده امتى يعني؟ دنيا جابر بعت لي تقريبا 6 مسجات, كل مسج اللي هي الكبيره دي. طيب خليني احاول يعني احاول اصيغ كده الفكره. لو عرفتي تقولي القصه دي كلها على الهوا تمام في مكالمة, ما عرفتيش هنبقى نقرأ الرسالة. خليكي ايه, جهزي نفسك, ممكن ايه نتكلم على الهواء يا دنيا. ماشي. ازيك يا يوسف, عامل ايه؟ اتكلم عليه مخنوقة شوية, عايز اتكلم معاك. ممكن تشغلي عمرو دياب لحد ما اتكلم معاك؟ شغل. حاضر يا ايه, هحاول اعمل كده. وطبعا هشغل عمرو دياب النهارده. بمناسبه الفضفضه بقى, انا اول مره ادخل في قصه حب واخر مره. طبعا انا كنت طول عمري بخاف من الحب وبكره سيرته عشان ظروفي ما تسمحليش بحاجه زي كده, بس غصب عني بقى وقعت. انا عارفه ان القصه مش هتكمل وما زلت مكمله فيها. لا صراحه احنا محتاجين نتكلم يعني, محتاجك تشرحي لي اكتر. هيا جو, عامل ايه؟ انا ياسمين, اول مره ابعت لك بس دايما بتابع البرنامج, بجد تحفه. شكرا يا ياسمين والله, منور الدنيا. السلام عليكم, تحياتي ليك. انا ايمن من المنصوره. بضحك جدا لو بشوف رسائل كبيره, ببقى قلقان جدا. الله, في قصه كبيره. طيب بمناسبه الحلقه النهارده عن العلاقات, حابه اتكلم عن اخر علاقه ليا. كنت مخطوبه لابن خالتي وفضلنا مخطوبين سنتين. السنه الاولى كان في الجيش والسنه الثانيه يعتبر ما كنتش بشوفه خالص غير في المناسبات. مع العلم اننا كنا بنحب بعض. عرفت ازاي؟ اكتشفت ده في السنه الاولى ان هو ايه ده ثانيه واحده عشان تهت منك. انت تقولي كنت مخطوبه لابن خالتك وفضلتوا مخطوبين سنتين. السنه الاولى كان في الجيش والسنه الثانيه يعتبر ما كنتش بشوفه خالص غير في مناسبات. مع العلم ان احنا كنا بنحب بعض. عرفت ازاي؟ اكتشفت ده في السنه الاولى ان هو بيكلمها والله من غير ما ادور على التليفون بتاعه. اكتشفتي دي علاقه خيانه بقى. ولا بدور ولا كل حاجه لحد عندي من غير ما اتعب نفسي. المشكله ان واجهته وقال لي, هي قالت لي خلاص قدام انت خطبت هكلمك اطمن عليك. بس بصراحه ما كنتش عارفه اعمل ايه وقتها عشان كنت معميه خالص وسامحته. وفي الاخر بقى اكتشفت ان مش هينفع نكمل مع بعض, سبته. بس بعد لما هو بعني وفي الاخر اتجوز بنت خالي, واكتشفت في الاخر ان انا الطرف. لا ده انت يعني اتكلم بقى, دي ايه, محتاجين نتكلم فعلا.
هيا جو عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. موضوع الحلقه النهارده وفين ما شغلتش تامر عاشور ازاي؟ ما لسه بادئ اشاهد والله، يعني لسه جاي، لسه حالا فاتح الدكانه وببدا. طيب انا كنت هبدا باليسا والله، بس تعالوا بما ان تامر عاشور كده تعالوا نسمع تامر عاشور الجديد. امبارح شغلنا ايه طيب عشان نحاول على قد ما نقدر نمسك الالبوم ده كله نشغله؟ تعالوا كده نبص بصه سريعه مع بعضينا كده كده ايه، نحاول نشغل كل اللي انتوا عايزينه يعني. طيب مروان، انا لسه شايف دلوقتي ان انت بعت لي على الواتساب، وانا لسه مجمع دلوقتي ان انا عامل موضوع الحلقه النهارده، وانت لسه حكي لي قصه كده بره. ده مروان صديقنا، بس يعني ايه، هاجي لك هقرا رسالتك يا عم مروان. حاضر. طب تعالوا نسمع حاجه جديده لتامر عاشور ونرجع تاني. خلينا نسمع هذه الاغنيه. طيب لسه معاكم يوسف بركات، لسه مكملين مع بعضينا. كل القصص اللي انت بتحاول تبعتوها لي على الواتساب دي، حاول تصيغها كده او حاولي تصيغيها عشان انا هحاول ايه يبقى في مداخله على الهواء. فيعني جمعوا كده كلكم وتوقعوا النهارده. قعدتوا تقولوا لي كتير انت ايه ما تستقبلش مكالمات كتير، انت ما بترضاش مش عارف ايه وبتدي حق الرسائل اكتر. النهارده هعمل العكس شويتين، فده ما يمنعش برضو ابعتوا كل اللي انتوا عايزينه، ولكن توقعوا ايه المكالمات عايزها النهارده تبقى اكتر. نسمع تامر عاشور ونرجع تاني.

طيب بقيت بخاف من فكره الارتباط بقى جدا، وبقيت باخد بالي من كل ستوري بنزلها عشان ما الاقيش حد من صحابي عامل لي بلوك هم كمان. ده اختصار جدا، انا كده ما قلتش حاجه. ماشي، انا لسه برضو ما قريتش الرسائل بتاعتك عشان احاول اخلي على قد ما اقدر ايه الحدوته بتاعتك دي تتحكي. خليكوا دايما حاطين في دماغكم ان ايا كانت القصه بتاعتك حتى لو كانت سوداويه، انا عايز بصراحه نخلي الموضوع يعني نجبر نفسنا على الضحك. تعال نضحك الناس علينا، فاهمين القصه دي اللي هو تعال نخلي الموضوع رغم ممكن يكون من الاخر عايزين نحول اي تروما الى لقصه وحدوته بتضحك. فانت حط في دماغك، او انت حطي في دماغك وانت بتكلميني على التليفون ولما نعمل مداخلات، عايزك تحط في دماغك ان يلا بينا نتريق على الموقف اللي حصل رغم صعوبته. فتعالوا نحاول نجبر مخنا ان هو لما يجي يفتكر اللحظه دي يضحك برضه. فدي برضه اللي هحاول اعملها معاكم، بس ايه يعني شويه كده وهبدا استقبل المكالمات. بقدم تحياتي وتقديري على احلى واجمل البرامج واجمل الاغاني. تسلم لي يا عم محمود، منور الدنيا. صباح الفل يا يوسف، انا جانا اخت ايه مش عارف اخت ايه كده، عايز اسمع اسمي على الراديو. اخت ساره غالي، اهلا وسهلا يا ايه انت يا جانا، سوري، انت وساره غالي منورين الدنيا. يا اسطى انا فركشت عشان حسيت اني مش عارف اكون مع واحده معاها بيبي واكبر من الحوار ده. هتصل بيك يعني، انت هتبقى معايا، ده انت لقط. تعال تعالالي. مساء الخير، بتابعك من منصوره وعايز اغنيه توليت. حاضر، هحاول اشغلك توليت كمان شويه. يا ساميه، صح اسمك ساميه، ده الاسم اللي مكتوب على الواتساب. ممكن العلاقات الغلط مش في الحب، الحب ولكن في الصحبه. العلاقات الغلط عموما بقى يعني، اتكلمي في اللي انت عايزاه مارينا، وقولي لي رايك في القصه عموما يعني. هي خيانه، انا لخصت الموضوع على قد ما اقدر عشان ما اطولش عليك. لا طولي، ما انا قلت لكم قبل كده، واضح ان انت من المتابعين الجداد او المتابعات الجداد. انا دايما بقول لكم ايه يعني طاقه الرغي اللي ممكن تبقى عند اي حد، ارغوا هنا عادي. صباح الفل يا جون، ان شاء الله حلقه موفقه. بدين بتامر عاشور وعلاقات فاشله، ربنا يستر علينا وما تضلمنا. لا ما تقلقيش يا سما، خليكي بس انت معايا وايه، وما تقلقيش من اي حاجه. انا منى، عايز اسمع توليت كده الطلب مرتين. وحاضر، شغلت توليت. ماشي ماشي ماشي ماشي. صباح الجمال يا جو، عامل ايه؟ يا رب يكون كان يومك جميل. وفي نهايه الاسبوع احب اقول لك شكرا انك في حياتنا. تسلمي لي يا مريم، والله ده كلام كبير قوي عليا. ماشي، انت عامله لي ريبلاي على المسج بتاعه الموضوع، ما قريتهاش امبارح ولا ايه؟ قريتها. لا يعني تقريبا ما كانتش عن اوقات الفراغ، كانت حاجه ثانيه، بس هجمع. صباح الخير يا جودي بوسي، صباح الفل يا بوسي، منور الدنيا. طيب تعالوا نسمع أغنية لحد ما إيه نبدأ نفوق مع بعضينا كده، وبعدين نرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV. لسه رقم الواتساب 0155955006، أما رقم التليفون هو 38350022. جهز حدوتك عشان من الفصل الجاي نبدأ نتكلم مع بعض في التليفون، وحاول على قد ما تقدر تخلي الموضوع رغم سوداويته كوميدي على قد ما تقدر.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: ورجعنا من الفصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. وتعالوا نبدا باول مكالمه. الو.
1: الو،
0: ازيك يا مريم؟
1: الحمد لله.
0: ايه الاخبار؟ كويسه
1: الحمد لله.
0: نظرا ان دي اول مره تتكلمي على الهوا وفي برنامج، فحب اقول لك ان الموضوع بسيط خالص. احنا هنقعد النهارده، حظك كمان ان احنا في موضوع انا عايز اخده بشكل ساخر جدا ويبقى كوميدي على قد ما نقدر. فانا عايزك تحكي لي قصتك بكل بكل بقى فاهمه دلع، يعني براحتك خالص.
1: ماشي. بص، انا كنت مرتبطه بواحد بقالي 3 سنين.
0: كويس.
1: ماشي. فالمهم ان هو كان كويس في الاول وعادي. بعدين انا كنت عارفه ان هو عصبي.
0: ماشي.
1: بس ما كنتش عارفه يعني ايه العصبيه دي ممكن توصل لفين.
0: ماشي.
1: بعدين بقى ايه، بدات لما تحصل خناقات وكده هو ايه بقى يشتم. بس كان شتم عاديه في الاول، او شتم تعدي يعني.
0: ماشي.
1: بعدين بقى في مره انا قلت له ان انا عايزه ابعد ومش عايزه اكمل ومبقتش مرتاحه. فبدا بقى يشتم شتم مش حلوه ويهددني بقى بالصور بتاعتي وكده.
0: يعني ايه الصور بتاعتك بقى؟
1: الصور بتاعتي العاديه بس.
0: يعني كنت بتتصور، كنت بتتصوروا سيلفي مثلا في خروجه والحاجات دي؟
1: لا كنت ابعت له الصور بتاعتي
0: اللي هي ايه،
1: اللي هي بالطرحه وبالخمار.
0: يعني تمام، صور عاديه ممكن تنزليها عادي على اكونت عندك يعني. ايه التهديد في كده بقى؟
1: هو بقى كان بيهددني.
0: ماشي.
1: بس بدا يشتم بقى شتم مش حلوه،
0: اللي هو انت وليه تبعدي وعايزه تبعدي ليه وبتاع ومش عارف ايه وكده.
1: لا انا فاهم اصلا شتم مش حلو خالص.
0: ماشي. بعدين
1: بس فعملت بلوك بقى.
0: انتهت العلاقه دي ازاي بقى؟ بالبلوك. وبعدين
1: هو طبعا لازم بقى في الاخر وبدا يكلم اهلي كلهم، وكلم اخواتي وكلم ماما وكلم كلهم يعني عشان عايز يرجع.
0: بدا يحس باللي هو لا انا ممكن اكون خسرت حد كويس ومحترم.
1: فعلا.
0: وبعدين
1: بس فطبعا الموضوع اترفض من كل الناس يعني. ماما طبعا قالت لي لا طبعا، وما هي عرفت بقى المشكله. وسمعتها كمان، ما هو كان الشتايم دي كانت واتساب وكان فون.
0: وانت سمعتي لمامتك الحاجات اللي بعتها لك او الشتايم دي؟
1: سمعت.
0: ده عشان انت عايز تقفلي الموضوع جدا.
1: ايوه. انا وقتها انا كنت مش عايزه خالص بقى.
0: ماشي. وبعدين
1: بس فلما عرفت بقى قالت لي استحاله وكده ان احنا ارجع له ثاني او ان انا افكر اصلا في الموضوع ده.
0: وبعدين انت بدات تحس ان انت بتحني له رغم ان الموضوع اتقفل.
1: عشان هو بقى يفضل يبعت اخواتي كتير ويرن عليهم من ارقام ومامتي، وفضل برضه يدخل لي ويكلمني يقول ان هو ندم وكده. حتى ان هو ندمان فعلا.
0: هو عنده كام سنه؟
1: هو عنده 21.
0: وانت كام سنة؟
1: 21 برضه.
0: والكلام ده انت دلوقتي 21 صح؟ يعني الموضوع ده حديث يعني. كويس. انت بقى قرارك ايه في الاخر؟ في هذه العلاقة مش عايزة ترجعي صح؟
1: لا
0: جدعة، مفيش حاجة اسمها كده. وحتى ولو كانت بقى صور بالخمار، صور مش عارف بالطرحة، صور مش عارف ايه، يعني ما حبكتش يعني، فاهمة قصدي؟ فحاولي على قد ما تقدري تحفظي نفسك، وفي نفس الوقت تبقي شفتي يعني في تطور حصل. يعني مفيش حاجه اسمها شتايم عاديه وبعدين كانت تعدي، ادي ده التطور الطبيعي، فاهمه؟ فحاولي على قد ما تقدري بعد كده تعرفي ان معامله الناس ليكي هي المعامله اللي انت بتحطي نفسك فيها. يعني انت لو محدده لي طريقه تعامل انا هفضل اتعامل فيها. انا بقى مجنون هوبا بطلع نار من بقي، هتلاقيني برضو بعيد عنك شويتين لان انت حاطه لي حدود. بس فكره ان احنا نربط او نخلي في علاقه بين الحب وان احنا نبقى بنتهاون في بعض الحاجات واسمها بنحب بعض، ملهاش علاقه. وطلعوا يعني مفاجاه ان طلع ملهاش علاقه اطلاقا. الاحترام بيجي ايا كان في الحب وغيره، فاهمه؟
1: ايوه.
0: فحاولي على قد ما تقدري تتعلمي من الموقف اللي حصل ده وانتوا لسه صغيرين، وتاخدي بالك بقى من المرات الجايه، وربنا يعني يرزقك بحد كده محترم وكويس وشبهك يعني. ماشي يا مريومه؟ كنت عايزه مريومه تبقي بتطلعي الموضوع بشكل كوميدي، ولكن واضح ان انت متاثره يعني.
1: بصراحه
0: خدت بالي. لا ولا اي حاجه، ان شاء الله تبقى موقف كده هتنسيه مع الوقت. لسه في حاجات كتيره في الدنيا هتبهدلك. لسه في شغل وفي قصه وفي بلاوي هتيجي قدام، بس سهله ان شاء الله، كله بيعدي يعني. ماشي
1: ماشي
0: ماشي يا مريم، يلا باي. يعني بنت متأثرة، البنت لسه متأثرة يا جماعة، ويعني حقها بصراحة، الواد ما كانش ألطف حاجة، والحمد لله ان هي هربت من هذه العلاقة يعني. طيب صباح الفل يا جو، انا عايز اسمع بقية الالبوم لتامر عاشور، وبقول لك ينفع الحب يجي بعد الجواز؟ والله بص اقول لك برضو على حاجة، احب دايما احط النقط انا فوق الحروف عشان بس ما بانش ان انا الكلمة اللي دايما بستخدمها الفلحوصة اللي قاعد عمال اعمل مش عارف ايه، لا انا اي موضوع بيجينا بنقعد نفكر فيه مع بعضين. فكرة ان الحب يجي بعد الجواز وبتاع، سمعنا ان في ناس حصل لهم كده عادي يعني، يعني حاولوا على قد ما تقدروا لو انتوا دلوقتي الناس سمعاني، لو حد عنده إجابة لهذا السؤال أو أي سؤال تاني هيتسأل من أي في أي رسالة، يعني حاولوا كل واحد إيه يدلي بدله زي ما بيتقال، ونفكر كلنا مع بعضين. وبالنسبة للحب يجي بعد الجواز، حصلت يعني، شوفنا قصص ممكن تكون في عائلتنا، في ناس نعرفها، أصحابنا بتاع، سمعنا إنها بتحصل يعني. صعبة بقى نسبة وتناسب، لا النسبة أقل شويتين دي بصراحة إيه ما أعرفش حددها، بس خلينا نشوف اراء الناس لو حد عنده وجهة نظر. هلو يا جو انت بتتكلم عن ايه؟ ماشي، الرسالة دي قديمة، دي منار، يا منار زمانك عرفتي. طيب نعمة طلعت بتقول لنا ان هي رايحة الساحل الطيب، كان نفسي دردش معاك في هذا الموضوع الجميل، لكن الحمد لله انا سنجل من ساعة ما اتولدت، وعمري ما جربت اعمل علاقة ناجحة او فاشلة حتى، بس من قريب ابتديت افكر في الموضوع، وشكلي بعد اللي اسمعه في هذه الحلقة هرجع لنقطة الصفر تاني. يعني ما انت كده كده اصلا فيها يا استاذ نعمة، يعني مش هبقى رحيم بصراحة يعني، وانت اصلا فيها يعني، عدي الدنيا يا استاذه نعم، الله يبارك لك. هاي اول مره اشارك معاك بس بحب البرنامج جدا، تحياتي ليك شاهد حسام، وحاجه لعمرو دياب على ذوقك. نظرا لطلب حاجه لعمرو دياب، نسمع عمرو دياب على طول. لسه معاك يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ لو ينفع اغنيه اليسا الجديده او اي اغنيه لاليسا، انا شغلتها ولا لا؟ شغلتها شغلت لعبه الايام يا مروه. اختاري اغنيه تانية يا مروه وانا معاكي. صباح الخير يا يوسف، عايز اسمع اغنيه محمد فؤاد طمني عليك اهداء لابو اسيل. حاضر يا ام اسيل، هعمل كده خلال الحلقه. شهد بتقول لي، شهد حسام بتقول لي شكرا على الاغنيه. العفو يا استاذه شهد، منوره الدنيا. شكرا يا جو على تامر عاشور. وبعدين ايه ده جايب موضوع كده انا مش عارف اشارك فيه؟ لا يا استاذ شهد برضه، يا يعني شهد الثانيه. طب شهد بقى الثانيه دي تقول لي انت شهد ايه عشان نفرق. طيب مين تاني؟ ازيك يا يوسف، بمناسبه انك بتتكلم عن العلاقات، فانا كنت واثقه جدا في صاحبتي لدرجه انها لما قالت لي نفتح مشروع سوا ساعدتها، بس سبتها يوم الافتتاح عشان اكتشفت اني كنت مجرد سلمه وركبتني قطر 6 الا تلت، استغلتني عشان توصل لهدفها. مش هو المفروض كان هدفكم؟ يعني مش انتوا الاثنين انت دخلتي في الاخر معاها هذا المشروع برضو بالعقل يعني وساعدتيها، بس اكيد كنت مستنيه في يوم من الايام ربح مثلا، كنت مستنيه نجاح هذا المشروع، فهو كده مشروعكم. هي بقى خزلتك فين؟ في أي حته بالظبط؟ ماشي. صباح الخير والسعادة جو، أنا الشيخ بطرس أبو ميخائيل من الجيزة. صباح الفل عليك يا كبير. عايز أمسي على أخويا حبيبي الشيخ بتاعي مستشار مصطفى ماجد جبران أو جبران. عايز أسمع جورج وسوف. أنا عارف إنك مش هتقرا المسج بتاعتي. أحب أوي كده كبسكو. أديني قريتها يا عم. هشغل جورج وسوف. حاضر. مسا مسا يا جو، أحلى مسا عليك. بالنسبة للعلاقات من أصعب الأشياء في الحياة. أنا الأشياء أصعب حاجة في الحياة. أنا افتكرتك لسه هتتكلمي في الموضوع وقلت أخيرا مش هيبقى فيه إهداء، ولكن هي قالت الكلمتين دول وبعدين قالت لي أنا لولو ولاء هشام، مثلي على أختي منى إيمان هشام وأميرة هشام ومرمر ولاء هشام. وشكرا جزيلا إنك قريت رسالتي مقدما. يعني ماشي يا ستي العفو، أهلا وسهلا عليكم جميعا. طيب صباح الخير يا جو، أنا معرفتي بجوزي قبل الجواز كان لطيف عصبي، كان بيعتذر، بس بعد الجواز كل حاجة بانت بقى، شتيمة وضرب ونرفزة. الفترة دي في بنات بتتصل بيه بحكم شغله، كل ما أسأله يقول لي دول عيالهم كبار يعني ستات كبيرة. كل ده مش داخل دماغي، أنا بفكر في الطلاق بس المشكلة معايا ولد عنده سنتين. طب ما أنت لازم تتكلمي أكتر. وبعدين في حاجة يعني بحس إن احنا في الحاجات اللي زي دي لو أنت عطلتي تماما، في حد كبير في عيلته، في حد كبير في عيلتك هو بيحترمه وبيسمعه، يقدر يتواصل معاه وتقدر تتواصل معاه. طبعا برضو ايه بالطريقة يعني اللي هو ايه، ما تجيبلوش حد فجأة البيت كده فالموضوع يبقى رخم برضو من العيلة يعني. لا حاولي تتكلمي معاه في فكرة اللي هو طب ما تيجي نفكر مع بعضينا، طب ما تيجي مش عارف ايه، انت ليه مثلا مضغوط جدا وبتتعصب بزيادة وبتعمل كل الحاجات دي، في حاجة اكيد انت مضايقاك، طب احكي لي، طب مش عارف ايه ما ظبطتش. طب انا شايفة ان احنا مثلا باباك اللي يجي يقعد معانا ولا مثلا اخوك الكبير ده مش عارف ايه. يعني حاولي تدخلي حد عاقل، بس اهم حاجة يكون شخص عاقل ممكن يقعد يتكلم معاك كلمتين، وما تعملش ده من وراه برضه يعني، فاهمة؟ حاولي على قد ما تقدري تتكلمي معاه. طيب في رد اهو جالنا من دنيا، نظرا لكان حد بيسأل هل في حب بيجي بعد الجواز، فرد الدنيا وقالت طبعا في حب بعد الجواز، في ناس بتكمل وبتقول بينا عشرة ومودة ورحمة والكلام ده، وشفنا نماذج كتيرة كده بره وبره. في ناس بتقول لك لما بقينا في بيت واحد لقيت منه تصرفات واهتمام بيا وبطلباتي وتفاصيلي، ولقيت اهتمام مثلا لاي مناسبه واهتمام بيا وانا تعبانه واهتمام يعني بحب يعني. طريقه تعامله مع اهلي طبعا في تفاصيل كتيره بتفرق جدا، ممكن ما تبانش غير بعد الجواز، فبيتخلق الحب بعد الجواز. يعني ده كلام محترم جدا. اعتقد ان الحب اللي بعد الجواز ده موجود طبعا، بس يعتمد على الشخص اللي معاكي، هو اللي يخليكي تحبيه. زي ما بنلاقي اشخاص بيحبوا بعض وبعد الجواز الشخص اللي بتتجوزيه بيكرهك فيه وفي الجواز وفي الليلة السوداء اللي المأذون قال بارك الله له ليه كده. فأكيد لو ده سؤالك عشان انت هتتجوزي كده فاختاري صح وتوكلي على الله. يبقى كده مريم ايه بتقولك ان فعلا في حاجة كده. ازيك يا يوسف، انا منى لسه في علاقة بس في حاجة مضايقاني فيها، هو ده عادي ولا لا؟ التقدير في كل حاجة، في كل نفس لازم تقدير، ويقول لي مفيش تقدير انا مش هبقى موجود في كل حاجة كده حرفيا. حاسس ان انت مش شرحالي كويس يا منى، اشرحي لي اكتر. وعبال ما تفكري بقى تشرحي لي اكتر ازاي، نسمع اغنيه لان الطلب مننا توليت ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل لسه تسويس البركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض. ولسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. وحدوته جديده وقصه جديده عن العلاقات. ونقول الو.
2: ايوه،
1: ازيك يا مروان؟
2: بخير يا استاذ يوسف.
1: الحمد لله، انت عامل ايه؟
2: انا الحمد لله.
1: من غير اي استاذ خالص بقى، خلينا ايه نتكلم مع بعضينا كده براحتنا، لان انت قصتك شكلها كبيره. قول لي ايه اللي حصل.
2: بص، هو انا الاول انا شغال في مكان ما يعني كده في المهندسين. انا يعني جمعتني يعني في بنت كانت معايا في الشغل، هي اكبر مني بخمس سنين. فالبنت دي يعني احنا لقيتها بتقرب مني، وانا كنت بقول لا يعني لا مش عايز اقرب ولازم نبقى بعاد وبتاع عشان فرق السن وحاجات كتير، واتكلمنا في الموضوع دوت.
1: ماشي.
2: لحد ما هي مهدت لي كل حاجه وقالت لا تمام انا ما عنديش مشكله، وقالي ما عندهمش مشكله. كان فرق اللي بيننا حوالي خمس سنين يا استاذ يوسف.
1: ماشي.
2: او يوسف.
1: ايوه
2: اعذر.
1: لا عادي.
2: فالفرق كان خمس سنين ما بيننا احنا الاثنين. خمس سنين دول انا كنت شايف ان هم يعني كتار. بس هي كانت قالت لي ان هو لا مش كتار وبتاع، والدنيا كانت جميله وقربنا من بعض وكله كان لذيذ وكله كان تمام وكل حاجه حلوه.
1: ماشي.
2: وكان في بين حاجات الاثنين المرتبطين العاديين اللي بيكونوا ما بين اي حد يعني عادي.
1: ماشي.
2: بس فالمهم بعدها بفتره بدأت أتكلم بجد شويه، لحد ما الموضوع اللي هو انا خلاص انا الموضوع معايا بجد، انا مش بلعب. بس هي فضلت كانت بتقول لي دايما ايه؟ مروان leave the moment.
1: انت ايه؟ ليه ايه؟
2: leave the moment enjoy.
1: enjoy.
2: وسيب الدنيا شوف هتودينا على ايه.
1: وبعد ايه؟
2: اللي هو انا بتكلم بجد، انا كنت بتكلم معاه بجد، وكنت الموضوع كان بالنسبه لي كان داخل بجد، لدرجه ان انا كنت بتكلم مع والدتي في يوم من الايام. والدتي قالت لي انت هو انت يعني انت بجد هو انت مش ابني؟ انت اول مره تشوف ان انت عندك مشاعر اصلا.
1: ماشي.
2: انا سعيد من ردها عموما يعني. ماشي. انا برضه ما كنتش اتخيل ان انا كنت ادخل في علاقه مع حد اكبر منه يكون عايزه بالشكل ده.
1: فاهم قصدك.
2: حصلت الظروف واخدتنا الايام وعدى رمضان حتى ما بدات تبعد واحده واحده بتلاكيك. وعلى فكره انا نسيت اقول لك، هي كان في حد في حياتها وانا كنت عارف ان في حد في حياتها، بس انا قلت بيبعدوا.
1: فاهمك. كمل.
2: انا قلت ما بيبعدوا فخلاص، انا ده جرين لايت، وكان الحاجات اللي بتحصل كان قرب وخلاص، والدنيا كانت تيجي كل يوم تعدي عليا عشان في الشغل الصبح وازيك وعامل ايه ونروح سوا، ولا ما تمشي سوا
1: مفهوم. وانت تلف بقى ليف ذا مومنت بقى يعني.
2: انا كنت واخد الموضوع بجد.
1: ايوه
2: بتكلم بجد يا استاذ يوسف.
1: فاهمك.
2: بس فبعدنا ومين الصحابي حتى عرفوا وخلاص. بعدها بفتره وجيزه او مش وجيزه، ممكن نقول ان احنا يعني انا في حد تاني دخل حياتي.
1: وهي والاولانيه
2: انا كنت الاولانيه فضلت موجوده، بس انا بقيت لانها كانت بتمارس على الجاز لايتنج بقى وحاجات.
1: استنى بس ثانيه واحده يا استاذ مروان بعد اذنك، عشان انت عمال تاخدني في دوكه زي ما بيقولوا. انت دلوقتي الاولانيه ديت يعني ايه جاز لايتنج؟ بس في الاول فهمني معلش يعني، خد بايدي.
2: هي كانت بتعمل حاجات اللي هو بتبعدني وتقربني.
1: بتبعدني
2: وتقربني.
1: ماشي.
2: انت بتوترني، انت معرفش ايه، بس انا كنت اخد ستيب باك عليها، بتتكلم معاها بمعنى اللي هو ايه، انت بعدت، انت مختفي، مش معرفش ايه، ما انا مش عارف
1: اقلب لك نور.
2: بالظبط. انا مش عارف اتعامل معاك ازاي، فلما اقرب لا معرفش ايه، ابعد لا معرفش ايه. لدرجه ان انا تعبت نفسيا من الفتره دي.
1: طبعا.
2: اصحابي حتى يشهدوا الموضوع ده، وكان حتى باين عليا في الشغل.
1: ماشي.
2: تقول لي انت مالك يا ابني فيك ايه؟
1: ماشي.
2: خدتنا الايام وبعدنا عن بعض، والشخص ده فضل مكمل في حياتها. تمام. وفي حد دخل تاني في حياتي. انا كنت دايما بقول ان العلاقات مش هتبقى كامله، يعني انا العلاقه مش هتبقى كامله، لان مفيش بني ادم كامل، لازم يكون في حاجه في النص انت بالزبط. مش راضي عنها بس لازم تتقبلها.
1: حصل ايه بقى؟ وشفت ايه في الشخص التاني ده خلاك تحس ان لا هي دي بقى؟
2: هي
1: اشرح لي يعني، وصف لي عادي.
2: كرهتني فيها، مش عارف اقول كرهتني فيها ولا ما كرهتنيش فيها، بس هي فضلت اللي هو بتهتم بيا.
1: دي التانية.
2: التانية بتعاملني حرفيا انا حسيت ان انا ابنها في وقت من الاوقات.
1: ثانية واحدة. ما بنحسش كده في العلاقات. يعني ممكن تحس هي تحس ان انت ابوها مثلا من حيث القياده مثلا
2: كانت
1: او
2: بتحس دوت برضه.
1: اه انت بقى تحس ان هي منطق من ناحيه ايه بقى يعني ان شاء الله يعني
2: هي
1: ليه
2: هي كانت فكره الاحتواء نفسها يا استاذ يوسف.
1: اه
2: فكره الاحتواء نفسها كانت مش يعني انا دخلت لي من ثغرات فكره الاحتواء والاهتمام يعني انا كنت بحس ان انا مثلا في الوقت اللي انا بكون فيه انا احنا كلنا كرجاله بنمر باوقات ضعف اللي احنا محتاجين حد يكون معانا عموما
1: يعني بيكون في مشاعر يعني
2: بالضبط محتاجين حد يحتوينا احنا كرجاله طبعا محتاجين احنا بنقدمين وبنحس برضو كلنا
1: فاهم قصدي. انتهت العلاقه الثانيه دي ازاي بقى عشان انا قلقان منك؟
2: العلاقه الثانيه دي انا كان في مشكله ثانيه واجهتني هي كانت إيه؟ اكبر المره دي كانت اكبر مني بسنتين او سنه ونص فانا ده كان تمام
1: طبيعي تحس بحوار الام ده
2: كان ماشي. في مشكله صغيره هي كان معاها طفل 5 سنين بدون ذكر اسماء.
1: معاها ايه؟
2: ولد عنده 5 سنين 6 سنين عشان اكون دقيق.
1: بسطت جدا بمكالمتك يا مارو. واهم انت خلصت كل الحاجات دي صح؟ يعني خلاص ما بقتش في اي علاقه انت دلوقتي؟
2: لا مش اي علاقه بس الاولى بترجع والثانيه بتقلب نور. انا بقيت عايش مش فاهم انا بعمل ايه فين.
1: انت واقف بتركن يعني انا شايف ان انت يعني تجارب ممكن تكون مش قصدي والله اكون بهزر بس يعني انت اخويا برضو بتسمعني على طول فاكيد فاهم ان انا ايه بتعامل معاك كاخواتي يعني بس كل اللي اقدر اقوله ان بصراحه الحمد لله ان انت خلصت ده كله ويعني حاول على قد ما تقدر تركز اكتر في العلاقات الجايه بحيث ان انت تبقى اللي يبقى سايقك في دماغك مثلا فكره ايه ان انت تبني بقى البيت وان انت تكون شخص مسؤول عن العلاقه دي تكمل ازاي. حاول تكون انت شويه اليد العليا في هذه العلاقه مش عشان حاجه ولكن عشان تكون انت عارف دنيتك وشوف معاك شقه بتاع يعني حاول
2: والله انا عملت كل ده كنت بسعى لكل ده
1: بس هم اللي كانوا الطرف اللي بي بي يعني بيهزر يعني
2: كان في حد كان نرجسي والشخص التاني كان عنده حاجه اسمها بيقولوا كده برجر لاين او حاجه لاين.
1: انت ما قلتليش برضه يعني ايه جاز لايت بالمناسبه؟ الجاز لايتنج مش عارف تشرح
2: مش عايز اطول عليكم في الحلقه
1: ماشي طب خلاص ماشي خليها مره تانيه نعمل بقى حلقه عن انا كنت عملت حلقه قبل كده عن المصطلحات الجديده بتاعت جينزي. انت كام سنه صح؟
2: انا 26
1: حبيبي يا مارو. يعني خلينا نعمل حلقه تانيه عن المصطلحات الجديده بتاعت الشباب ولازم اكلمك
2: بس هو ملخصا سريعا يعني عشان حتى ما نسيبش المستمعين متحيرين يعني هم حيرانين وكده
1: فاهم.
2: هو حاجه اللي هو ايه يعني احنا حاجه حصلت ما بيننا بس هي بتقول لا دي ما حصلتش ما بيننا اللي هو يعني this thing never happened between us بس هو حصل بس هي بتكذب ذاكرتي.
1: فاهم قصدك يعني
2: سنسيتيف بقى
1: شغاله لك في الازرق يعني
2: حاجه زي كده.
1: فاهم قصدك فاهم
2: عمل ازرق بالانجليزي.
1: حبيبي مروان وبسطت جدا بمكالمتك وان شاء الله تبقى المرات الجايه بتكلمنا وانت في طاقه ليها علاقه بان ان شاء الله الحياه تبقى احسن.
2: انا بحبكم جدا وبحبكم جدا وعايز برضو لو سمحت يعني اقول تحيه لاصحابي.
1: ماشي يعني طبعا
2: الناس اللي وقفوا جنبي كلهم
1: طبعا
2: صاحبي وصديقي علاء الشهير بالاستاذ مانجا
1: ايوه
2: وصديقي وحبيب قلبي بودل
1: ايوه
2: وصديقتي مريومه
1: ربنا يخليهم لك يا عم.
2: هم الثلاثه دول اللي كانوا موجودين معايا وكانوا بيساعدوني وبيسندوني.
1: ماشي يا عم.
2: وانتوا طبعا بالبرامج بتاعتكم.
1: طبعا طبعا حبيبي عم مروان والله اتبسطت جدا بمكالمتك.
2: شكرا يا
1: حبيبي. مع السلامه. لا نطلع فاصل يعني بعد المكالمه دي هنعمل كده ونشغل اغنيتي اللي بعتونا وايه ونرجع تاني لسه اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفاصل لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وكان لازم نطلع فاصل، كنت عايز افوق شويه من المكالمه اللي فاتت دي، ولكن لسه رقم الواتساب هو 0-15-5-9-5-5-1006. اما رقم التليفون هو 388-35-0-22. ولسه بنتكلم عن العلاقات، وخلينا نقول التوكسيك زي ما الاخت منى قالت كده بالظبط. قالت لي ايوه بتتكلم على العلاقات التوكسيك، بس انا عايز دايما يكون بيغطي هذه العلاقات التوكسيك او ايا كان العلاقات اللي في حياتنا. الهدف النهارده بصراحه ان احنا لو حاجه كانت مضايقانا جدا او لو هنفتكرها في يوم من الايام نخليها حاجه كوميدي، نحاول نحكيها على قد ما نقدر بشكل كوميدي ساخر جدا، عشان ما فيش حاجه تضايقنا، عايزين نبقى دايما رايقين والدنيا تبقى رايقه معانا. طيب عثمان بدأ بقى بعد اللي انا بقوله ده كله، بعت لي على الواتساب بيقول لي ممكن اشوف كره يجي بعد الحب. يعني لو ده سؤال فحب اقول لك ان اللي بيحب ما بيكرهش، ودي جمله معروفه جدا، ولكن احب اقول لك ان الجمله دي بصراحه يعني مع احترامي للثوابت فاحب اقول لك ان عادي، مش قاعده خالص. اللي حب واتعرض لظلم مرعب وغباء وعارفين انتوا الجو ده، طبيعي يكره. يعني ما هو البني ادم برضو ايه، طبيعي يحب يبقى عايش رايق، فلو حصل له مواقف معينه رغم الحب، ما الحب ده اصله جه منين الحب ده؟ بحب اوعى من نفسي كاني قاعد على البسطه كده. فالحب ده جه كانه جه منين؟ جه من مواقف صح، وجه من ردود افعال، وجه من اهتمامات وحاجات صح، فاتبنى بناء على مواقف. طب الكره بيجي منين؟ زيه بالظبط، من مواقف وردود افعال وبعض من الحاجات يعني. فالكره يجي بعد الحب؟ يجي طبعا، وما يجيش ليه؟ ونحب نقول الو دلوقتي حالا. الو
1: الو،
0: ازيك يا منى؟
1: ازيك يا يوسف، عامل ايه؟
0: منور الدنيا، ما كلمتناش بقالك كتير قوي قوي قوي.
1: ايوه فعلا انا اختفيت فجاه، معلش والله كنت مسافره، كنت عندي شغل كده ورجعت ارض الوطن الحمد لله بالسلامه.
0: الحمد لله على السلامه ومنوره الدنيا.
1: الله يسلمك الله يسلمك.
0: توكسيسيتي في حياه منى عامله ازاي؟
1: يا يوسف والله فعلا الموضوع، المواضيع زي ما انت كنت بتقول بجد، انا هحاول احكي لك بس بريفلي كده حاجات بشكل ساخر يعني.
0: ماشي.
1: ولكن يعني لو هنتكلم عن الريليشن شيبس بقى اللي هو بقى بنت وولد والكلام ده، دي قصه، بس انا عايزه احكي حته كده عن صحاب عادي.
0: ماشي.
1: واحده صاحبتي، احنا كنا بس فريندز لمده 10 سنين احنا قطعنا بسبب يعني انا بصراحه ما بحبش اقطع خالص.
0: ماشي.
1: بس يعني احنا قطعنا مع بعض بسبب انه هي يعني فهمت غلط، حاولت اوضح لها بس هي كانت عايزه يعني ما اعرفش. انا اكتشفت في الاخر ان انت ممكن تكون مع حد بتاكله بتشربه بتروحوا مع بعض في كل حتت، بس عادي ممكن ما تبقاش ما تعرفوش غير لما فعلا يجي عند حته معينه ويظهر بقى
0: على حياته
1: الوش التاني بالظبط. بس فالمهم يعني احنا قطعنا بسبب خطوبه، هي اتخطبت فهي قالت بقى مش عايزه اي حد مش مخطوب مش في حياته.
0: ايوه تقريبا ده اللي حصل يعني. هي ايه علاقه ان انت التبديل ده؟
1: كنت بنصح عادي من اجل النصيحه. انا
0: مش كنت شايفه ان الشخص ده مش كويس يعني؟
1: كنت شايفه ان احنا متسرعين قوي، احنا مش هنقعد بقى ايه، ما احبش التسرع.
0: يعني
1: احنا اتسرعنا جدا وحاسه الموضوع اتسرع، فانا كنت بدي حبه ادفايسز في النص، حبه نصايح صغيره. فهمت بقى ان انا لا بقى ده انا عايزه بقى اقف بقى في الحاجات بقى فاهم، وان انا بقى ايه ابقى لا انت على فكره معقده وانت يعني
0: ده اللي اتقال لك.
1: تخيل.
0: فاهم، يبقى احنا نعمل كده طبعا. ليه؟ لان واضح جدا ان هيبقى في قاعده هتنمو في هذا البرنامج، الا وهي قاعده ان طبعا كل المصايب اللي بتجينا من بعد ما بننصح. الله،
1: بالظبط.
0: ده المفروض يجي لي العكس تماما، ده انا بنصحك المفروض تشيلني وتجري بيا، فنلاقي الناس ايه فجاه بقوا بيتعاملوا معانا بشكل كان احنا اللي بيتقال عليهم يعني. سبحان الله،
1: اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعي، فجأة بلاقي نفسي في الكاميرا الخفية.
0: بالظبط جدا والله، ما المزيكا فعلا لقيتها مظبوطة جدا على اللي بيحصل ده.
1: بالظبط.
0: ايوه.
1: ماشي. دي كانت جزء كده. اما بقى العلاقات بقى اللي هو الريليشن شيبس، والله يا استاذ يوسف انا يعني شفت ما يكفي. ما يكفي من العلاقات.
0: طفح الكيل. طفح الكيل.
1: لدرجة ان انا خلاص ما بقتش قادر. انا دلوقتي امرأة 30، تمام، بدأت ابص بطريقة بوزيتيف، عندي 30 سنة، فحسيت بقى ان انا ايه، لا لا لا لا، انا مش هعيش بقى القصص دي تاني. الحياة ابسط من كده بكتير يا جماعة. والله الحياة ابسط. احنا ليه بقى نقعد ما نردش ونختفي ونعمل بقى حوار بقى، في حوارات جديدة بقى اليومين دول، جوستنج وسيتويشن شيب.
0: ايوه، المروان اللي كان بيكلمني قبلك ده، ما اعرفش سمعت المكالمة ولا لا؟
1: سمعت اخر جزء.
0: مالي يقول لي جاز لايتنج ومش عارف ايه. انا محسوب على الجلد غلط والله العظيم.
1: في حاجات غريبه قوي يا يوسف تتقال عامه. أيوة أيوة. مصطلحات غريبه جدا احنا ما نعرفش احنا ايه وصلنا لكده.
0: هاجي لكم والله هاجي لكم. هيبان ان احنا جايين من العصر الحجري وجاي بشرح حاجات. لو جين زي بيسمعني بقى هيقعد يقول هو بجد في حد بيعمل كده؟ هو بجد بيشرح؟ لا واضح ان محتاجين نشرح. فانا هعمل حلقه اشرح كميه الالفاظ الجديده دي.
1: يا ريت.
0: مع اني عملتها والله قبل كده, عملتها في بدايه البرنامج في اول من كام شهر كده, ولكن محتاج اعمل جزء تاني والله. ده احنا محتاجين جدا,
1: احنا محتاجين جدا. انا عندي بس كونسرن عن حاجه صغيره جدا في العلاقات.
0: اتفضل يا فندم.
1: نفسي الناس تسمي العلاقات, يعني والله ده طلب, يعني
0: ما ده اللي بيحصل.
1: مفيش تسميه, احنا بنتكلم بس احنا بنتكلم. طب احنا ايه بقى؟ مفيش حد بيقول لك احنا ايه. بنبدا واقفين بقى اللي هو ايه, نقف في حته. طب احنا ايه؟ طب ما بنتكلم وبنتقابل وعرفنا صحاب بعض وعرفنا اشغالنا.
0: فاحنا ايه يا معلم؟ احنا مين؟
1: احنا ايه؟ هل بقى السؤال اللي انا عايز اساله للساده الافاضل الموجودين عندك في البرنامج
0: وعندك
1: كيف؟
0: اتفضل يا فندم.
1: هل البنت ممكن هي اللي تروح تبادر وتقول احنا ايه, ولا هيتقال عليها ايه؟ ولا ايه؟ ولا احنا ايه؟ ولا
0: اصل هقول لك على ثانيه واحده بس عشان ايه ما نعطلش في الحته دي. لو البنت هتقول, فهي البنت اكيد هتقول حاجه حميده جدا, الا وهي فكره يا باشا احنا المفروض هنتجوز في يوم من الايام, ما هو ده التطور الطبيعي. فهي البنت ما عندهاش اوبشنز كتير, يعني البنت مش هتقول حاجه غير دي في الغالب, يعني هي في الحته دي. هو المفروض هو اللي هيقول ليه, لان هو هتلاقيه ايه, هتيجي منه السكه دي. احنا دلوقتي في سيتويشن شيب, احنا دلوقتي انا فريند زون ديو, احنا دلوقتي مش عارف ايه, ده في كتير قوي. فلو هنيجي نتكلم, بنت تبادر تبادر, بس هي هتبقى بتبادر في حاجه المفروض بقى.
1: ايه بقى؟ احنا يا جماعه هنقلب الادوار, احنا الادوار كده بتتقلي يا استاذ يوسف.
0: اصلا انا مستغرب ان بقى في ادوار يا فاستاذه. ما انا اصلا مستغرب يبقى في اسماء. ليه يبقى في اسماء؟ احنا لو عارفين بعض في الشغل فاحنا معروف حدودنا, بنتكلم ازاي وبنتكلم في ايه وبنتكلم امتى, ومعروف باينه من بعيد. لو احنا جيران في العماره معروف برضو. هي اصلا الحدث جايب بالريكويرمنتس بتاعته, جايب متطلبات, يعني جايب شكله. لو هنيجي بقى احنا نحور ونطوع بقى اللي مش عارف ايه, هنلاقي ان احنا هنبقى في السياحان اللي احنا بنسمعينه ده. الدنيا هتسيح على بعضها خالص.
1: بالظبط بالظبط.
0: حاجة غريبة.
1: انا بقى بجد مش فاهمه يوسف والله. انا حقيقي مش فاهمه.
0: ولا انا والمصحف.
1: انا حاسه ان احنا وقعنا. انا ما اعرفش احنا ايه اللي وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي يا يوسف.
0: والله احنا ما وصلناش لحاجه. لو هنتكلم على انا وانت وعلى الناس اللي بتسمعني احنا تمام جدا. لو نيجي نتكلم بقى احنا بنبص من بعيد كده هنلاقي ان في هناك ناس غريبه جدا. يعني احنا الحمد لله لم يعني ما تمسناش بالحاجات دي خالص, بس نخاف لحسن الوباء يجي. فاهم قصدي؟
1: ما هي دي المشكله ان هو بيجي واحنا ما بنبقاش فاهمين.
0: أيوه.
1: انت فاهم قصدي يا يوسف؟ أيوه. انه انا فجاه بلاقي نفسي انا مشدوده لشخص, او انه احنا مش طبيعي بني ادم نكون مع بعض, بنتكلم, بننزل تفاصيل حياه بعض عارفينها عن بعض. أيوه. وفي الاخر احنا ايه طيب محدش فاهم.
0: صح.
1: فاهم قصدي؟ انا فاهم حته كده.
0: انا فاهم جدا.
1: انا كلاون شويه.
0: اتفضلي. لا استاذ
1: حاجه كلاون كده. يعني كان في كده احدى مش عايزه اقول علاقه لان انا ما دخلتش في علاقه حقيقي.
0: ماشي.
1: مش عارف انا مش قادره اقولها.
0: فاهم قصدك.
1: فالمهم ايه, احنا كنا بنتقابل وبننزل كتير المهم انا قلت لازم اعمل حدود بقى, مش هينفع اعمل لحد. فقلت ايه, كنت بقول له طب هي احنا وبعدين طيب ولا اي حاجه. قلت له والله العظيم بالظبط كده, انا بقى في منتهى الضحك بقى. فقلت له فعلا. قال لي انت جميله جدا وبجد جميله, وقعد بقى يقول كلام حلو قوي كده. قلت له طب بجد ثانك يو. فبعدين قال لي ولا حاجه, ان شاء الله نتقابل تاني. هو بقى راح اخد قطر 6 الا ثلث. خلاص بقى هو انتهى, يعني هو انا ما كملتش بقى.
0: فص بقى الحوادث.
1: انا بقى انسحبت. لا انا اللي عملت له انسحاب كلي وجزئي. المهم كان فضل بقى ايه يكلمني اللي هو انت فين وبتساليش. فبقول له انا موجوده. فقعدت يعني قعد يعمل كده كتير قوي. اندن بقى لما قلت له طب هو وبعدين طيب انا مسافر. طب خلاص حلو قوي, يلا اتكل انت على الله بقى وبستلك. كلاون بقى. كلاون بقى. فاهم اللي هو يعني ايه ده؟ ليه ده بيحصل
0: فعلا يا جماعه؟ ليه بقينا مكلكعين الامور؟ بس اقول لك على حاجه, ده عدم بحس, يعني مش عايز اوفر الكلام والله, بس هي فعلا لو جينا ندور جوانا هنلاقي ان دي اجابه شافيه ووافيه زي ما بيقولوا. اللي هي ايه؟

0: صعب صعب صعب
1: كده يا ولد، انت كونت نفسك فجأة كده ومفاجأة الرجوله
0: يا ابني. مش كنت مش كنت, مش كنت بتقول لي ان انت مش مستعد وبتخاف جدا من الفساتين لونها ابيض؟
1: مش عارف
0: ما هي دي برضو عدم صراحة مع النفس، فهتلاقي دايما التشتت ده يظهر عليه من بره، ولكن ورقة وقلم المفروض الواحد يهرب ويجري ويبعد عن اي حاجة من الحاجات اللي هي مش باينة دي، بس لو فضل يبقى هو بني ادم بيحب الاسئلة.
1: انا قلقانة تكون المشكلة فيا انا يوسف، صدقني ده قلقي.
0: ما طبيعي تحس بكده، ما انت مش لاقي اي اجابة.
1: انا بالظبط، انا دي حاجة وحشة قوي.
0: بس بالمناسبة انت عليك غلط، بالمناسبة انت وانا وكل الناس اللي بتسمعنا لو هو اتحط في نفس الموقف، لان في اوقات كتيرة بنبقى شايفين النار من بعيد، بس يا عم مش ممكن تكون جرافيك فلحد ما نتلسع بقى، فاهمه؟ فدي حاجه يعني نسال الله استاذه منا في الاخر كده في نهايه هذه المكالمه الجميله ان احنا ايه نبعد كده عن كل العلاقات التوكسيك والناس اللي ايه ما عندهاش دم يعني.
1: بالظبط يا جماعه، خليكم من بعيد، انصحوا ننصح،
0: وكفايه مصطلحات بالله عليكم.
1: بالظبط، كفايه مصطلحات بقى بالله عليكم كفايه، وخلوا البني ادم عادي. ازيك، صباح الخير، يلا بينا، مش يلا بينا، خلاص عادي، فاهم؟ خلي الحياه عادي.
0: صح،
1: احنا عايزين الدنيا. أنا انت البرنامج مش عادي، ولكن احنا عايزين حياه تبقى عادي.
0: الله الله، احب لما تستخدمي الانسايتس كده، وتحب يعني احب الايدنتيتي نلعب بيها. شكرا جدا منا والله.
1: شكرا قوي،
0: اتمنى اسمع صوتك دايما كتير.
1: ايوه، وانا قوي والله، ان شاء الله هستمر وهرجع تاني.
0: بالظبط.
1: وشكرا على المكالمه الحلوه دي، وعلى الناس كلها يا جماعه، هابي ويك اند، وخلي بالكم من نفسكم.
0: بالظبط بالظبط كده. شكرا يا منى، مع السلامه عليكم. ونسمع عمرو دياب حبيتك، نظرا لان برضو في كذا حد طلب عمرو دياب تاني، فتعالوا نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها.

0: والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجيا هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويف
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

ورجعت من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه مكملين مع بعضينا. وخلينا نقرا الرسائل اللي بتتبعت على 0515955006. حبيبي يا ريس، والله ده الشيخ بطرس بيقول لي اقسم بالله حبيبي حبيبي يا عم. والله يوسف المحترم منور الدنيا كلها، والحلقه كمان جميله النهارده. تسلم لي يا عم ايهاب، يا رب دايما الواحد يبقى خفيف على قلوبكم كده. طيب عامل ايه يا جو؟ انا بحبك قوي. تسلمي لي والله، بحب اتفرج عليك جدا، وجودك في حياتي كل ده. تسلمي لي والله. اسمي شيماء، اهلا يا شيماء. رد بقى، انا بعت المسج وعارف ان انت مش هترد. بحبك بسكو جدا جدا جدا. ممكن تشغل رامي صبري بقى وترد عليا. ادينا ردت عليكي واشغل لك رامي صبري، دي اللي فيها كلام بقى. بس حاضر طبعا. جو، لو حماتي بتتدخل في كل حاجه وحب امتلاك لابنها، ممكن تقولي اعمل ايه؟ ممكن اقول لك ان انت تتكلمي مع جوزك. ليه؟ لان انت لو قلت لها صباح الخير بشكل مش عاجبها، ممكن تشوف ان انت مرات ابنها اللي بتبص لها وحش، يعني حتى لو حاجه زي دي. فخلينا نقول ان انت ايه، هتقعدي تتكلمي معاها بالعقل ومش عارف ايه، والله حضرتك بتعملي وبتسوي، مش هتلاقي اي نتيجه ايجابيه اطلاقا، لان هي اصلا بادئه غلط. فاتكلمي معاه هو، واتكلمي معاه وفهميه الدنيا، وبرضه حاولي تقدر يعني حاولي تبقي مستوعبه فكره ان هو كمان دي امه وبيحبها والحاجات دي. فقولي له بس، حاولي يا باشا ايه تفصل الدنيا، يعني حاول تخلينا ايه نبقى بنتعامل مع بعض بالعقل. تتدخل في كل حاجه، هو اللي المفروض يتحكم في ده. بتحبه بقى حب امتلاك وكده، دي قصه تانية، وخليها تفضل تحبه طول عمرها، ما اختلفناش. رد فعل هو اللي بيفرق في الحاجات دي، ف تركيز جدا عليه هو بالمناسبه يعني. طيب، هو مش ليا، انا مش ليا في موضوع الحلقه، بس حبيت اصبح عليك، ويا ريت رامي صبري دي منا. حاضر يا منا. طيب، ماجي بتقولي صباح الفل يا جوي، يند عليك، حلو عليك وعليكم جميعا. يعني النهارده اليوم العالمي للصداقه، عايز اسلم على منى وآلاء، وكل سنه وانا صديقه البرنامج، منوره الدنيا، وصباح الفل على منى وآلاء. طيب، ازيك يا يوسف؟ انا منا، لسه في علاقه، انا لسه في علاقه بس في حاجه مضايقاني، يعني هو ده عادي ولا لا؟ التقدير في كل حاجه. انا كنت قريت دي، بتقول لي مثلا هو بيكون عنده شغل او امتحان عشان هو لسه بيدرس وكده، فانا بكون نايمه والشغل او الامتحان بيكون بدري، ما بكونش قادر اصحى له. فهعمل لك ايه ما انت في الشغل مثلا او في الامتحان؟ فانا لما بصحى يعني هسالك عملت ايه وكده. هو بيشوف ان كده انت مش مقدراني، واني لو عندي امتحان او حاجه مهمه لازم تصحي مخصوص. لو مثلا تعبان في حاجه، دراع وجعه مثلا، او تعبان كل يوم، ما بكلموش مثلا كل يوم، فممكن يبان ان انا مش مقدره تعبه. موقف مع اخته مثلا، كنت بدخل اكلم اخواته عشان مثلا بيكون قافل، فبسال اخواته عليه. ففي مره دخلت كلمت اخته، قالت لي نعم، وانا ما ردتش عليها. هو انتوا في بيت واحد ولا انتوا قرايب ولا ايه؟ انت بتقولي ندهتي عليها، قالت لي نعم وانا ما ردتش عليها عشان هو كان فتح خلاص. بصي، كل اقدر اقول لك عليه، انتوا بتقولي لي بيدرس والحاجات دي، ممكن يكون انتوا لسه سنكم صغير شويه، برضو صححي لي يعني. ولكن شايف ان يا جماعه، ما هي دي اللقطه بقى، ان ما حدش عارف يسيطر على فكره العلاقات بتاعت السن الصغير دي، تبقى كلها بس تجارب كتير قوي، 90% منها فاشله، وبيحصل فيها بقى مشاكل اصلا، فبيبان ان لا، الدنيا بتبقى خربانه خالص. فكل اقدر اقول لك عليه، انت كان اسمك ايه بقى؟ انت قالت لي منى باين. يعني بص اقول لك على حاجه، منى تعبتي، مش مركزه، حاسه ان في حاجه غلط بتاع، اتكلمي معايا. بحس دايما ان الكلام هو ايه يعني، ده تقريبا ردي على 3 ارباع حاجات اللي بتبقى. لازم يا جماعه نتكلم مع بعض، يعني عارفين المبدا بتاع اقرب طريق مش عارف ايه هو الخط المستقيم، فلازم نعمل كده يعني. اتكلمي معاه وقولي له باشا، يعني صباح الفل، عامل لك ايه في الامتحان؟ قال لك لا لازم تهتم وتقدير ومش تقدير، يقول له لا، التقدير مش ده معناه، انت فاهم التقدير غلط. بداتوا تمسكوا في بعض، سيبيه والموضوع انتهى خالص، وهو هيبقى شايف ان هو صح وانت تبقي شايفه ان انت صح، وريحوا ظهركم بقى حبتين لحد ما تكبروا شويتين وتفهموا اكتر في الدنيا، عشان هتفضلوا تتعبوا. يعني انا بقول لك بقى ايه من الاخر، تصدق بالله انا عمري اسمعك يوم الخميس، طول عمري مفكر ان حلقتك بتيجي الاربع، بس نسيت اكتب اسمي من كتر الدهشه. انا منا والدلع منوش، ماشي اللي انت عايزاه. بس عموما انا دايما بقول ان انا موجود معاكم حد واربع وخميس، فمنور الدنيا يا منا يوم الخميس. طيب، عارف يا جو، لو قلت اسمي، حاضر مش هقوله، انا طول عمري قافل على نفسي جدا، مفيش حد ممكن يقرب لي او حتى يكلمني طول ايام الدراسه. بعد كده حصل دروب في حياتي، بابا توفى الله يرحمه، من بعدها حاسس اني مش قادر اختار ولا عارف ادي فرصه لحد. انا للاسف شخص شايل مسؤوليه كبيره جدا، وده مخليني شايف ان اي حد بيقرب مني بيقرب انه مش كفايه ومحتاج يشتغل على نفسه. ماشي، انت صح بالمناسبه، بس حاولي على قد ما تقدري تبقي عارفه ايه الليميت برضه، يعني هو برضه مش داخل يقدم على وظيفه يعني، فاهمه؟ هو برضه بيتعامل، ولو هو حد محترم وكويس وابن ناس والجو ده تمام، لكن لو الموضوع افور جدا في فكره ان انت قافله الدنيا للدرجه دي، ادي خدي نفس، ادي برضه لنفسك فرصه يعني، برضه حاولي على قد ما تقدري ايه
ما تجريش قوي على فكرة الارتباط، هو بقى ايه عينك لمعت لقيت البني ادم ده متوافق ومتناسب او مناسب يعني ليكي في حاجات كتيرة ممكن تبقي انت حطاها في دماغك، يا باشا كتر خير الدنيا وندي للناس فرصة لما يدخل طبعا ايه بالاصول. لكن لو لقيتي ان انت مقفلة الدنيا على نفسك زيادة، يبقى اعرفي ان انت لسه محتاجة وقت تتعافي من المواقف اللي ممكن تكون حصلت في حياتك وبس كده. صباح الفل يا جو، يا رب تكون بخير. كنت عايز اقول لك حاجات كتير بخصوص موضوع مروان، بس هكتفي بحاجة بسيطة. ده مروان اللي كلمنا في التليفون بيقول له بلاش تدبس نفسك بعد كده وحاول تعيش فترة شبابك بمنتهى الهدوء. شكرا يا احمد عشان انت قلت كده بطريقة كويسة، عشان كنت اقولها بطريقة اغشم من كده. طيب انا عايز اطلع معاك في الحلقة دي آية. طب ما يا آية، ما انا والله اتصلنا، والله انا حسيت فاتصلت فانت ما ردتيش، فاعمل ايه؟ ماشي، هو ممكن اكون بحب حد وفهمه جدا، بس بعد الجواز اكتشفت اني مش فهمه. هو ده ليه علاقة بالحب؟ لا، ليه علاقة بالتسرع، ليه علاقة بان انت ممكن تكوني تسرعتي في حكمك ان خلاص كده انا فهمته. لا، لسه في وقت ولسه هتعرفوا بعض اكتر واكتر واكتر. طبعا ده مش كلامي عشان بس ما تقولش ايه ان انا في الحصة، ولكن يعني ده اراء ناس كتيرة اقرب للمنطق، ان لسه الوقت بيعرفنا بعض جدا. دي سوكا. ماشي يا سوكا، بتقول لي بجد انت كنت موتني من الضحك في المكالمة اللي فاتت، كنت بدعم يعني يا رب دايما الواحد يبقى ايه خفيف على قلبك. والله يا استاذ نعمة. سمر كانت بتقول لي اشرح بالله عليك، انا شرحت يعني قولي لي ايه. بتقول لي الموسيقى تحفه، منتظره تعليق على القصه عشان متابعينك اللي لسه صغيرين، ساعدني عايز نصايح ليهم عشان موضوع العلاقات المنتشر ده لازم فاصل فعلا. ده كان ردا على المكالمه. طيب نظرا للناس كتير قالت لي شغل رامي صبري، ولسه في حد اهو دي مريم بتقول لي برده شغل رامي صبري، فانا هختار اغنيه رامي صبري مع اني كنت هختم بجورج وصوف، بس يعني ايه براحتكم بقى. فانا ايه هشغل رامي صبري. شغل ايه نشغل ايه نشغل ايه نشغل ايه. ماشي، هقول لكم على حاجه حلوه جدا الا وهي نعمل ميكس جميل كده. طيب خلينا نقول في الختام وختاما، كان معكم يوسف بركات لمده ساعتين، واحب اقول لكم يعني في النهايه خالص في فكره العلاقات ديت، حاول ما تتسرعش. كان عندي دايما جمله برضو قلتها قبل كده في حلقه كانت ليها علاقه بالسن والسن المناسب للجواز ايه والبنات وكده، مفيش حاجة اسمها السن المناسب، في حاجة اسمها الشخص المناسب، في حاجة اسمها الشخص الأقرب للمناسب. البني آدمين كلهم فيهم الصح وفيهم الغلط، بيغلطوا بيعملوا حاجات صح بيعملوا حاجات بشكل غبي جدا، بيبقى وارد يحصل ده، ما في احنا مش روبوتس يعني. ولكن كل اقدر اقول لك عليه ما تجريش خالص على الارتباط عشان تفتكر ان هو مخرج لحياة كئيبة جدا في البيت، او هو الحتة بقى اللي هتظبط لي الدنيا خالص. لا خالص، هو الموضوع كله دي تجربة حياتية لازم ان شاء الله كل الناس تعيشها، ولكن فيها حلوها وفيها مرها فيها مسؤولياتها. فلو انت يعني بتسمعيني دلوقتي، فحب اقولك ان البني ادم مش هتعرفي تلمي كده في يوم وليلة، وانت كراجل كل اقدر اقولك عليه حاول تركز اكتر في الشخص وتفكيره جدا جدا جدا جدا. وان شاء الله كل الناس ربنا وفقها مع الناس اللي يبقوا متوافقين معاهم وكلكم تتبسطوا. حبيت النهارده اخلي الموضوع يكون بشكل خفيف ولطيف شويتين، واتمنى يكون ده حصل، واشوفكم ان شاء الله يوم الاحد الجاي من الساعه 12 للساعه 2 بالليل على الهواء مباشره. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

mix.com/nugumfm. جديد نجوم اف ام، لطيفه شبهي بالملي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: جديد، نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

Santana.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. عيش الأغاني
1: نجوم FM على كيفك.